حلم أبعد في دار نشر ألبا ميشيل، هيكلمنا عن وصوله لفرنسا، المعاناة، الكفاح والإصرار، أيضا إزاي تأقلم وإزاي النهاردة أصبح سفير لأكبر الشركات الفرنسية وبيشتغل أيضا فيها لوريال. بعد كده هنروح لفقرة بي سوشيال مع جو يونان، صحفي وخبير سوشيال ميديا، والمرة دي هيكلمنا عن الوصلة ما بين الحياة الافتراضية والحياة الحقيقية. دلوقتي لو قابلنا ناس وتعرفنا على ناس على المنصات دي نعمل ايه قبل ما نقابلهم في الحياة الحقيقية؟ ايه هي التحريات اللي لازم نقوم بيها علشان ما نواجهش خلينا نقول صعوبات او مشاكل؟ جو يونان هيدينا نصائح كتيرة قوي في هوا الايام، وزي ما انتوا عارفين في هوا الايام بنغني بكل اللغات واللهجات، وهنبتدي دلوقتي حالا.

0: كان عندك كم سنة وكانت شيرين معنا في برنامج هوا الأيام مونتي كارلو الدولية؟ يلا بينا لقوي قلبك. قوي قلبك في برنامج هوا الأيام ومع ضيف منورنا ودايما بنحب نقوي قلوبنا معاه. أهلا وسهلا بيك مسيو كرم حسن. أهلا منورنا في هوا الأيام. كرم طبعا كاتب سوداني، هقول كاتب لأنك أنت فعلا كتبت قصتك أن غيف بلو لوان في دار نشر ألبان ميشيل. أن غيف بلو لوان، حلم أبعد. كلمتنا عن قصتك، سفرك من السودان إلى وصولك هنا في فرنسا، ولكن مغامرات مؤلمة جدا، ولكن القوة والصمود والإصرار النهاردة خلتك تبقى سفير في مؤسسة لوريال، وكمان قائم على مشاريع كتيرة قوي في مجال التكنولوجيا، والنهاردة كمان بتحضر لدبلوم في الموارد البشرية في سيونسبو، وهو معهد العلوم السياسية العريق المعروف هنا في فرنسا. أهلا وسهلا بك مجددا في هوا الأيام.
1: شكرا جزيلا على الاستضافة، أنا سعيد جدا أنه أكون معك اليوم صراحة.
0: مش قدي، استنيت كتير. أنا أنت مشغول كتير
1: يعني. لا والله، لا والله،
0: نجم النجوم.
1: والله مش نجم النجوم صراحة، يعني الواحد وقت كل ما يكون مدعو من طرفك ويجي هنا بحس
0: بأنه
1: في حتة جميلة جدا وبحس بالسعادة حقيقة يعني.
0: بس ده دورنا إن احنا ندعم الناس.
1: شكرا.
0: اللي هي تستاهل.
1: شكرا.
0: وكمان الناس المبدعة والناس الملهمة، لأن أكيد أنت رول موديل لناس كتير قوي وشباب كتير بيسمعوك النهاردة. أصبحت كاتب، أصبحت حققت حلمك لأنك مصر أنك تعيش الحياة بطريقة جميلة وإيجابية. والنهاردة كمان أنت مش بس سفير لمؤسسة لوريال، ولكن سفير للسودان وللثقافة السودانية، مش كده كرم؟
1: والله يا أخي ده كتير علي صراحة يعني. حتى والله تسلم، شكرا جزيلا على المقدمة الجميلة دي، وشكرا على دورك الكبير انك انت بتحاولي بقدر الامكان تضعي يعني تسلط الاضواء على الناس المميزين وعلى السودان. وبالنسبه لنا ده فخر، والسودان دوله عريقه جدا، لكن في المجتمع الفرنسي يعني مش معروفه كدوله غنيه ومليئه بالثقافات وكذا. فصراحه نحن عبرك بنحاول بقدر الامكان نصهر الحاجه دي، وده فخر لنا يعني.
0: الله يخليك على كرم. كرم، احنا المره اللي فاتت كنا بدانا نتكلم عن الكتاب من خلال المغامرات الانسانيه اللي انت قمت بيها، المغامرات المريره، لان سفر كان صعب قوي علشان تخرج من السودان، كنت مضطر. النهارده حابين نتكلم اكتر عن حضورك هنا. ازاي عرفت تتأقلم في المجتمع الفرنسي؟ انت بتتكلم فرنسي بطلاقة حقيقة، وبوقت يعني قليل جدا قدرت تنمي لغتك الفرنسية وتدخل في المجتمع، في قلب وصميم المجتمع الفرنسي. ياريت تكلمني شوية، لان في كتابك كنت بتحكي عن اللقاءات المهمة اللي أثرت فيك، اللي أثرت في حياتك، قد ايه برضو العلاقات الإنسانية بتلعب دور مهم إما الواحد بيفتح قلبه وبيحب الناس.
1: بالضبط كده. صراحة أنا فرنسا إطلاقا ما كانت دولة يعني، عمري ما تكلمت فرنسي قبل ما أجي على فرنسا.
0: كنت عايز تروح إنجلترا.
1: على إنجلترا بالضبط كده. فوجودي في فرنسا في خلال الثلاثة شهور اللي كنت موجود فيها في غابة كالي، بالنسبة لي كانت من أصعب المراحل المرت بها في حياتي. ثلاثة شهور حسيت إنه يعني فقدت الإنسانية بمعنى الكلمة، يعني الواحد يكون نايم في حتة ما فيها أمان، وحتة يعني حتى ما عارف إنه بكرة، ما عارف إنه بعد شوية حيكون عايش ولا مش عايش. فالظروف دي كلها كانت صعبة. لقيت ناس يعني منظمات كانت حضور في كالي. عبر المنظمات دي حسيت إنه يعني الإنسانية لعبت دور كبير. فأول ما الحياة دي حصلت فقدت شخص
0: صديق.
1: عزيز علي. فبعدها حاولت إنه أختار فرنسا، وصراحة مش كنت مقتنع لأنه ما كنت بتعلم، ما كنت عارف اللغة ولا حتى كنت عارف الثقافة. فقررت إنه أقعد في فرنسا بالرغم إنه عارف إنه الحياة دي صعبة. قررت أجلس في فرنسا
0: رغم الصدمات اللي كل صدمة ورا التانية الألام.
1: بالضبط كده.
0: لقيت برضو واشتغلت على نفسك علشان يكون عندك أمل وتشتغل على نفسك، يعني إنه ما سبتش نفسك.
1: بالضبط، ما سبت يعني صراحة صح،
0: ما استسلمتش،
1: ما استسلمت إطلاقا. لأنه أفتكر أنا كنت محاط ببعض الناس الممتازين جدا، أفتكر دي القوة. ودائما كنت يعني أسرتي كانت حضور بالرغم أنه كانوا بعيدين، فالقيم اللي ورثها لي الوالد والوالدة يعني الأبوين والأصدقاء اللي كانوا في السودان صراحة دي لعبت دور كبير جدا. يعني بالنسبة لي ده كان مفتاح القوة والناس اللي كانوا محوطيني. أول ما قدمت اللجوء في فرنسا وأخذت اللجوء، وكانت بسرعة صراحة، مش كانت فيها صعوبة في الإجراءات وكذا. أول ما أخذت اللجوء المرحلة كانت صعبة هي اللغة، يعني عشان أتعلم اللغة كنت بمشي من الصباح الساعة 7 أو الساعة 8 في منظمات كثيرة بتدي اللغة، فكنت طول اليوم بكون في منظمة لمنظمة منظمة لمنظمة. في 2016 لقيت واحدة اسمها فرانسواز اللي هي أنا بعتبرها الأم، أمي الفرنسية. فالإنسانة دي عمرها 83 سنة، هي اللي علمتني اللغة، هي اللي كانت معاي في كل لحظة. وفي لحظات نحن وكنا نكون مرين بصعوبة محتاجين لبعض الناس يشجعونا، فهي كانت موجودة عشان تشجعني. فحتى كنت ما كنت يعني بتكلم فرنسي، كنت بحاول أتكلم فرنسي شوية، لكن يعني بعد سنة ولا سنة وحاجة. فهي كانت بتقول أنت كل يوم بتتطور، كل يوم بتتطور،
0: بعدها دائما بتشجعك،
1: دائما بتشجعني. ودي حاجة مهمة جدا نحن كنا نكون مرين بلحظات صعبة في الحياة، كونه يعني نشجع الآخرين أو نكون معاهم أو نحس بآلامهم، دي ممكن تخفف كثير. فأنا حسيت أنه
0: صحيح،
1: ودي كانت حاجة جميلة جدا. بعدها 2017 دخلت، أو 2016 دخلت جامعة أراس عشان أخذ مستوى في اللغة الفرنسية اللي هو المستوى البيدو، المستوى الرابع. وبعد المستوى، وبعد أخذت المستوى الرابع، قدمت لماجستير في إدارة المشاريع، ريادة الأعمال وإدارة المشاريع. وبعد سنتين أخذت الماجستير.
0: بس الجميل في دخولك الجامعة أنه طبعا اشتغلت كتير ويعني اجتهدت، ولكن دايما كنت بتأثر على الناس اللي حواليك. أما كنت بتذكر قصتك وكانوا بيشوفوا إصرارك، وكنت بتديهم كمان، بتلهمهم وتديهم القوة. لو أنت معتقد أنه الحلم ده هتوصله، فالناس التانية اللي يمكن ما كانتش بتعيش الصعوبات دي كانت برضو من خلال قصتك بتلهمهم.
1: صح.
0: فكان كان في حاجة يعني كأن نور، أنت إنسان مشرق. فما بتدخل في مش أنا كمان اللي بقول كده، أنا قريت الكتاب وشفت أنه الناس قد إيه أثرت في الناس حواليك.
1: تسلمين. والله صراحة أنا ما أعرف، لكن بفتكر أنه أنا محظوظ جدا صراحة، يعني محظوظ جدا أنه دايما معايا ناس هم كمان بيدعموني. فالدعم ده برضو بيخلي الواحد يجتهد أكتر ويصهر يعني أحسن معي.
0: قد ما بتدي قد ما برضو ما بتستقبل، وقد ما بتستقبل برضو
1: بالضبط كده. فالثلاث سنين كانت في الجامعة كانت من أروع الأيام، بما إنها كانت صعبة جدا. يعني تخيل إنه ما كنت بيرفكت في الفرنسي، وكنت بحاول بقدر الإمكان، وكنت بجتهد. يعني بدل أشتغل ساعتين كنت بشتغل أربع ساعات، بدل أشتغل أربع ساعات كنت بشتغل ست ساعات. فبتذكر أول ما أخذت السنة الأولى وكنت نجحت في الماجستير، يعني صراحة دي كانت من أجمل اللحظات اللي أنا عمري ما حنساها، من سعادة وفرح. وحتى الناس اللي حواليني حسيت إنه يعني إلى أي مدى هم كانوا سعيدين بالحاجة دي. فبس بعد ذاك أول ما خلصت في 2019 خلصت الماجستير، ولقيت واحدة إنسانة كانت موجودة في كالي، وأنا كنت بروح كالي لأنه كنت في يعني في فترة على التدريب مع منظمة السكو كاتوليك. فجات واحدة اليوم هي اسمها ياسمين كالكاشوز، ياسمين حاجة ما عارف ياسمين إيه، وموجودة في ليون، هي مير بروميير أرونديسمو حاجة بصورة. والوقت يعني ذاك هي ما كانت في المجال السياسي، لكن إنسانة مجتهدة جدا. فتكلمت معي قالت لي يا كرم، صراحة في منظمة الوقت ذاك كان اسمها وينتجريت، عندها برنامج جميل جدا جدا، بتحاول تساعد اللاجئين يعملوا برنامج في سيانس بو برنامج بتاع 4 شهور تدريب وبيحاول قدر الإمكان يشتغل على برنامجك يعني المهني.
0: نعم.
1: عشان تلقى شغل وكده. فقلت خلاص
0: أوكي. العلوم السياسية
1: بالضبط كده في ليلة الوقت ده لأنه كنت ساكن في الشمال. بعد 4 شهور قالوا لي والله إحنا والمنظمة دي في نفس الوقت عندها يعني بارتناريا عندها
0: شراكة
1: مع شركات كثيرة جدا والشركات دي بتحاول يعني تمنح فرص تدريب للاجئين ومن ضمنها لوريال. فاتكلموا معي ناس ساينس بو قالوا لي والله احنا يعني في فرصه بتاعت تدريب لمده 6 شهور مع لوريال وشايفين السي في بتاعك يعني بوافق ملائم. ايوه بالضبط كده. فعملت كل
0: الاجراءات
1: وكده وبعد فتره ممكن ما كانت كثيره دخلت لوريال وحتى كنت رافض انه ادخل لوريال. ليش؟ لانه كنت ساكن في الشمال وصعب جدا اجي يوميا باريس. ففرانسواز قالت لي لا صراحة دي فرصة ذهبية وما ممكن تمشيها. أنا حادعمك
0: تيجي على نفسك شوية
1: بالضبط. أنا حادعمك وتخيلي كانت بتدفع 500 يورو لمدة 6 شهور لشركة القطار عشان يكون عندي
0: البطاقة اللي بتسمح أيوة. لك أنك تاخد القطار تروح
1: بصورة مجانية بالضبط كده. تخيلي. فأول ما خلاص يعني وافقت على الحاجة دي جيت بديت لوريال. يعني تخيلي 6 شهور كانت مليئة بكل الأشياء الجميلة. اتعلمت
0: كل لحظة كتير. بتكتشف حاجة جديدة
1: بالضبط. وكل يوم أنا كنت بصحى الصباح وكان عندي يعني طاقة عشان بس أنا دار أمشي وأقابل الناس وأتعلم. فكانت من أجمل الأيام. وفي اللحظة دي قابلت ناس يعني ممتازين جدا والوقت ما بيسمح لي أنه أذكرهم كلهم. لكن أي شخص أنا لقيته في لوريال
0: من أهم المؤسسات طبعا هنا في فرنسا
1: بالضبط
0: وأنا معروفة عالمية
1: بالضبط. وأنا فخور جدا يعني أنه أكون الليلة واحد من جنود الشركة العملاقة دي. لأنه غير المرتب الواحد ممكن يشتغل في شركة عريقة ويكون عنده مرتب كويس لكن
0: في فلسفة خاصة
1: بالضبط كده. يعني في حب وفي
0: تنوع كبير جدا دايفرسيتي كبيرة قوي
1: بالضبط. وأجمل حاجة إنه الواحد يعني بالرغم يعني الاختلاف من ناحية بتاع الثقافة ومن ناحية بتاع لون وعرق وكل الأشياء دي الواحد بحس إنه هو لاقي محله بالضبط كده. وبحس الاختلاف الموجود عنده بالنسبة للشركة يعني بالضبط كده. ودي الحاجة اللي بتخلي الواحد يكون يوميا كل ما يقدم بحيث انه مقصر في الشركة.
0: وأوام اما دخلت الشركة دي بدل ما تقعد 6 أشهر قدرت كمان تتوظف فيها لان اكتشفوا وشافوا قد ايه انت ممكن اولا شخصيتك ملائمة قوي مع فلسفة الشركة واصبحت كمان على طول سفير لوريال
1: بالضبط. أيوة.
0: فحكيلي شوية هل كنت ممكن تتخيل؟
1: لا والله أبدا. أنا أولا أول ما خلصت 6 شهور كنت عارف إنه الحتة اللي كنت فيها وللمفارقة كانت مع قسم الموارد البشرية يعني عشان فبعد 6 شهور كنت عارف إنه ما كان في فرصة بتاع التوظيف لكن في قسم تاني مع واحدة اسمها ألكسندرا بالت في القسم بتاعها هي كانت المديرة
0: مديرة المؤسسة
1: بالضبط كده وهي اللي وظفتني والتوظيف كان يوم 2/3/2020 أسبوعين من الجائحة كورونا هنا في فرنسا. فتخيلي يعني أنا بعد وقعتها بعدها ب10 أيام ولا أقل من 10 أيام لوريال وقفت كل التوظيف
0: النشاطات
1: التوظيف بالضبط. فدي كانت فرصة برضه يعني دي كانت برضه من الحياة دايما بتخليني
0: ده فيلم
1: يعني حاجة
0: بجد يعني لو حد كتبها في سيناريو هنقول هو كده راح لبعيد صح؟
1: بالضبط كده. فبعد دخلت واشتغلت وكده بعد 2 أو 2 سنين وحاجة 2022 قابلت ناس يعني كل شخص بيحاول بيدر الإمكان كل ما أقابله أتكلم معاه ونتناقش وكده فبقول أنا أول مرة أقابل لاجئ يعني بسمع بشوف بشاهد في التلفزيون بسمع في الأخبار لكن عمري ما قابلت لاجئ. فالحاجة دي خلتني أقابل كمية من الناس وكان يعني خلتني يكون عندي يعني غيزو بصورة كبيرة جدا
0: شبكة علاقات
1: مهمة جدا جدا. فلوريال عملت برنامج من 2021 برنامج لكل الموظفين اللي عندهم رغبة أو اللي عندهم الإمكان إنه يكونوا سفراء
0: للشركة.
1: بالضبط كده. فهم اللي قالوا لي يا أخي طلعوا مني إنه أعمل كورس لمدة 6 شهور كان يوم في الشهر عشان أتعلم المهارات بتاعت الخطابة وكيف مثلا لو كنت معزوم في إيفنمو يعني
0: في حدث
1: في حدث ما
0: تحكي
1: بالضبط أحكي وأتكلم.
0: وأنت طبعا كنت أصلا في البداية في السودان كنت بتحلم أنك تكون صحفي
1: بالضبط كده
0: وإعلامي فيعني جات لك من السماء
1: بالضبط كده. فصراحة يعني بالنسبة لي الحاجة اللي حصلت لي بعتقد أنه الحياة مرات الواحد ممكن في حد كثير جدا يتمناها وما يحققها لكن ممكن تجي حاجات تانية تكون أروع من الحياة اللي الواحد ما خطط لها.
0: أنت استفزيت الحظ. فيش حاجة اسمها حظ. أنت أول ما يكون بتخلق الفرص.
1: والله يا أخي.
0: صح.
1: بالضبط كده صح.
0: بتسعى.
1: بسعى والله بسعى بسعى وبفتكر إنه من أجمل الحياة بتخليني دائما أكون سعيد إنه كنت أسعى عشان أحقق حاجة وأسعى بقدر الإمكان لأنه عندي طاقة وبفتكر إنه طالما أنا بصحة جيدة الحمد لله. واجبي إنه أسعى ونحن هنا عشان نسعى يعني فبس عشان كده. فالحمد لله اليوم سفير للوريال ودائما معزوم في أحداث كثيرة جدا وبفتكر إنه ما كنت أصلح أكون في شركة تانية غير لوريال صراحة.
0: ممتن يعني حس إنه في كده
1: جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا صراحة جدا.
0: قد ايه انت كمان مصر انك تكمل مشوارك تقابل الناس تحكي لهم تلهم الناس؟ يعني الكتاب ده كان مهم حتى مهمة ليك علشان تتصالح كمان مع قصتك لان في برضو ما كانتش سهلة مشوار مؤلم.
1: لا يعني ما كانت سهلة لكن في في في في لحظتها انا بالنسبة لي ما يعني كنت بحس انه دي حاجة حاصلة لي وأنا مفترض أعيش بالحاجة دي. يعني ما كنت بقول إنه يا أخي دي حاجة صعبة وأنا كيف أعمل كده. يعني بعيش اليوم باليوم بالضبط كده. وصراحة بفتكر إنه طالما نحن في ناس جميلين محيطين بينا يعني فافتكر إنه في الحياة

0: كالنقد اللاذع أو الخلافات الأسرية. وأخيرا تفتح هذه الحقائق الصادمة باب التساؤل حول سبل كسر هذا القيد وكيفية استعادة جودة الحياة والقدرة على الإنتاج من خلال تفكيك الأوهام الإدراكية وطرح الحلول العلاجية والسلوكية للتحرر من سجن المخاوف.
1: الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
0: إذن أعود إليك دكتورة رندا رزق الله. نحن حسب الدراسة سجناء نظرات الآخرين بنسبة 71%، هل هذا صحيح؟
2: كبيرة يعني.
0: نعم
2: تعتبر، وفعلا هذا الشيء اللي عم نلمسه حاليا مع أطفالنا. أنا بشوف سن المراهقة هو أكثر من أكثر عندهم الخجل الاجتماعي من الأكبر عمرا
0: طبعا، ولكن ربما البالغين في الدراسة يعني بدأت معهم من المراهقة، يعني هذا ما أظن.
2: تمام
0: صح؟
2: تمام. بلس أنه الخجل الاجتماعي يترافق مع أمراض أخرى كثير، يعني ممكن يكون هو عرض مرافق لأمراض واضطراب آخر، يعني يكون مرافق لأعراض أخرى ضمن اضطراب واحد، مثلا الاكتئاب، الباي بولر، عدم الثقة، الخجل، الوسواس القهري. هدول بيترافقوا مع خجل اجتماعي، يعني منلاحظ ببارت معين من حياته في عنا خجل اجتماعي وانزواء وعزلة، يعني هي الإيزوليشن هي اللي بتساعد أكثر على الخوف الاجتماعي، يعني هنا مترافقين إذا بدك الخوف الاجتماعي مع العزلة البعد عن الناس. هلا أكيد يعني السبب الواضح هو تأثير الإلكترونيات واستخدامها في الحياة، يعني وبالأخص في الدراسة من خلال، يعني الدراسة في المدرسة من خلال الآيباد والشاشات كلها، والدراسة عن بعد كمان كتير بتأثر عنا، لأنه بمرحلة معينة الأطفال والمراهقين وين بيعتبروا وجودهم أو ثقتهم بنفسهم أو تأثيرهم أو شخصيتهم، وين بيدربوا حالهم على العلاقات الاجتماعية، بيدربوا حالهم بالمدرسة بالعلاقة مع الأساتذة، بالعلاقة مع بعضهم، بأنه يطلع يحكي، بأنه يطلع يعمل presentation، يحس يطلع بعيون رفقاته يشوف الرياكشن، يتقبل الرياكشن النيجاتيف السلبي والرياكشن الايجابي.
0: نعم.
2: يقيم حاله، يعمل اسسمنت من بعدها. فهذا الشيء اللي بيخليه يطور علاقته مع وجوده ومع شخصيته وقدرته على المواجهه وقدرته على التفاعل الاجتماعي. فكل هدول نحن، وحتى اذا بدك الذكاء الاجتماعي يعني جزء منه هو هذا، ينمو في المدرسة. فلما بده يكون خلف الشاشة كل الوقت وكل الوقت بالبيت، وحتى الامتحانات والدراسة والبرزنتيشن كله بينعمل خلف الشاشة، فما عاد هو موجود، صارت شخصية افتراضية هي اللي عم تعمل الأشياء بدل عنه. لذلك حق معهم بالدراسة، نعم النسبة بظن عم تعلى وبدها تصير أكبر وأكبر كمان.
0: نعم. هل يعيش مرض الفوبيا الاجتماعية تحت وطئة المراقب الداخلي الصارم؟ هل من الممكن أن يتحول وعي الإنسان بذاته من أداة حماية إلى صوت يجلد نفسه بي عند كل تواصل؟
2: طبعا، يعني منشوفها عند الأطفال يلي عندهم تربية شديدة، يلي كانوا مثلا تربيتهم قاسية شديدة فيها عنف فيها، هي بتلاقي الطفل بيطلع خجول منزوي منعزل. بيلاحظوا كمان فروق بالثقافات، يعني انه الناس، يعني هذه دراسة حكيت عنها يلي من أعراق تانية، الأعراق الأفريقية أو الآسيوية هن أكثر خجلا أطفالهم من الأطفال اللي متربيين ببيئة ثقافية منفتحة، الأوروبيين الأمريكان. فبتلاقي الولد مختلف خجله، الاتيتيود تبعه، الديسيبلين تبعه، كل البيهافير تبعه مختلف عن يعني جرأته، خلينا نقول الجرأة.

0: الاجتماعية، الجرأة بأنه يقول رأيه بدون ما يخاف، كلها هاي بتأثر، يعني كلها هاي بتأثر طبعاً على الفوبيا الاجتماعية. بنلاحظ الأطفال المقموعين من صغرهم أو مربيين تربية قاسية وفيها حكم قاسي على الولد، ما بيصير تعمل، بيصير تعمل، اضحك هيك، ما تحكي هيك، احكي هيك، لا تلبس هيك، لا هيك غلط، شو ما عمل فهو غلط. فهون بيكون عنده أي كنترول قوي على حاله.
1: نعم.
0: هذا جزء منه، جزء نعم. من الأسباب.
1: هل هناك رابط نفسي أيضا بين عقدة المثالية، يعني أن نبحث
0: طبعاً
1: عن الكمال، والفوبيا الاجتماعية؟
0: أكيد هذا كمان كله مرتبط ببعضه، أنه بدنا كل شيء، عدم قبول الناقص والخوف من أنه حدا يقل لي، أو النقد، الخوف من النقد حقيقة. في ناس ما بيتقبلوا النقد أبدا، فبيبعد عنه تماما لأنه بيعمل له حالة نفسية ما بيتقبلها. أنه أنت عم تنتقدني كأنك عم تصطبني كليا، وهي العلاقة بالثقة بالنفس والسيلف إستيم، قديش هو مقدر حاله، قديش هو واثق من نفسه، عارفان أخطائه وقدران يعترف فيها. يعني كلها ككل متكامل. نحن الشخص أو الحالة النفسية ما فينا نقسمها أو ما فينا ناخدها نجزئها نقول بس هو فوبيا اجتماعية، لأنه بتجي ككل متكامل مع الشخصية، مع بنية الشخصية والتربية والثقافة، كل هدول كلهم بيأثروا يعني.
1: نعم. مرضى الفوبيا الاجتماعية يمارسون ما يسمى بالقراءة الغيبية للأفكار عند الآخرين. أحياناً يجزمون أنه الآخرون يحتقرونهم، يسهرون منهم، فكيف من الممكن أن نفكك هذا الوهم الإدراكي اللي عم بيصنعه العقل دكتورة رندا؟
0: لا، فينا أول شيء الأسباب، يعني نحن نفتش على الأسباب بالعلاج. مثلا عندي ناس كثير بيكونوا أذكياء وعنده أفكار كثير، بس بيقلك ما حكيتها، يعني كانوا عم يتناقشوا بموضوع كثير مهم بس أنا ما شاركت، وبعرف شو الجواب بس ما بقدر. طب ليش؟ لأنه بخجل. من شو بتخجل؟ ما زال أنت واثق من إجابتك. فبيقول بخاف من نقدهم، بخاف من أنه يتمسخروا علي، بيضل ساكت مع أنه هو بيكون عنده المعلومات كاملة ومتأكد منها. فجزء من الموضوع هو عدم الجرأة بطرح ذاته وبطرح أفكاره، الخوف أنه هالأفكار خاطئة أو غير مناسبة للترند، خلينا نقول للشيء السائد، للشيء اللي هنا متعودين عليه مثلا، أو لعمرهم مثلا. المراهقين كتير بيقول إذا بدي أحكي بدي بيّن متفلسف، ما بدي بيّن أني أنا متفلسف. أحياناً عنا بتجي من تقييم، من أنه هو إحساسه بأنه الآخرين مضطهدين لإله. ليش عم نقول هو جزء ممكن يكون من اضطرابات شخصية، يعني عرض من أعراض اضطرابات شخصية، اللي هي لما يحس أنه الكل عم ينتقدوا، الكل عم يراقبوا، الكل عم ينتقدوا تصرفاته، أو يحسسوا بأنه هو ولا شيء، هو ما بيفهم، هو اللي ما بيعرف. فهم بدو يعني تجي مع كومبلكس كاملة، مع عقدة كاملة هي بدها شغل عليها كلياتها. أما لما بتجي كبارت كأفكار أنه هو بس الناس يعني هيك بدها تحكم علي، هي نحن منقول لا، بدها تكون واثق من أفكارك وتطرح أفكارك اللي مثل ما هي وينتقدوها. يعني وين المشكلة؟ ما في شيء كامل، يعني دائما الحياة قانونة عدم الكمال، نقبل بالنقص اللي موجود في الحياة بكل شيء، يعني بالشكل، بالأفكار، بالوجود، بالأداء، بالمهارات، بكل شيء، ما في شيء كامل. نعم. دائما الكمال هو نسبي.
1: طبعا دكتورة رندا، نتحدث دائما عن ما يشعر به المصاب بالفوبيا الاجتماعية، ولكن بماذا يشعر الشخص الذي يرى الشخص المصاب بالفوبيا الاجتماعية في مناسبة ما في العائلة؟ ما تكون عامة ردة الفعل؟ هل هي استغراب؟ هل هي نوع من التعاطف؟ أخبرينا.
0: هي ميكس، بس غالبا الحكم بيكون سلبي مبالغ فيه يعني.
1: نعم.
0: لأنه بيعتبروه غبي، ما بيعرف، ما بيفهم، يعني بالعكس هو ما بيحكي مشان ما يطلع غبي. بينما هن السكوت والانعزال والهيك، فبيعتبروه هذا غبي، ما بيعرف يحكي، يحكي، ما بيعرف يتصرف، ما بيفهم بشيء، ناقص الثقافة، فبيحكموا عليه أحكام سلبية بينما بتكون ما لها مو حقيقية أبدا. لأنه منلاحظ بعد العلاج، أنا يعني في عندي طبية كانت هيك عم تعاني من هذا الشيء، وقت اللي صارت تحكي مع أهلها وهيك انصدموا فيها أنه أنت بتعرفي كل هدول، بتعرفي تحكي، بتعرفي تتواصل، أنه أنا أنت هو حدا تاني تماما. فبتجي بتخبرني أنه أنا صرت عم بحكي، عم ناقش،
1: عم بتفاعل مع الآخرين،
0: وما خجلت، ما تضايقت. فكنا نحن مبلسين بالتدريج شوي شوي، لأنه هي تفوت بالاندماج الاجتماعي يعني بعد علاج طويل طبعا.
1: طيب هؤلاء الأشخاص من الممكن أن يعملوا، أن يندمجوا في المجتمع المهني؟
0: طبعا نعم. يعني بدك تشوفي المفارقة سونيتا، أنه أحيانا بيكون عندنا الكبار الدكاترة والمثقفين والعلماء، هنا خجولين، هنا الناس ما بتعرف تتواصل اجتماعيا، بتغرق بموضوع معين وبتضل لحقته لحتى تبدع فيه. فلا طبعا هن بيبدعوا، هن الناس فعالين احيانا بحياتهم الاجتماعيه وناجحين، ولكن مركزين على مثلا الشاطر بالدراسه، الشاطر بالعلم، يلي عنده تالنت معينه فبينفي فيها للاخير. حتى في مغنيين يعني بيطلع بيغني وبيأدي قدام العالم كله، بينما عملي معه مقابلة بتلاقي وجهه حمر وخجل وتأتى وما بيعرف يتواصل يعني، بس بيطلع بيأدي وخلاص يعني، ما بيشوف حدا، بيقولك أنا ما عم بتطلع حدا، ما عم يبين معي حدا، كله عتمة وأنا عم غني بس عم أدي يعني. تخيلي في ممثلين، في مغنيين معروفين يعني، مناس مشهورة حققت نجاح فظيع يعني.
1: نعم، يقال إنه فيروز كانت تخجل، ما بعرف إذا صحيح ولا كده.
0: مايكل جاكسون مثلا كل عمره معروف بنظرته الخجولة. نعم. في يعني في بادي لانجويج بتحسيها، مع إنه هو ملك البوب، هو اللي يعني أغاني بتحكي على الانفتاح وعلى كذا وعلى كذا. نعم. وهو أكثر الناس خجول يعني بمقابلاته مع رفقاته.
1: نعم.
0: وكتير هيك يعني في.
1: نعم. متى تتحول دكتورة رندا رزق الله الفوبيا الاجتماعية من مجرد قلق عابر إلى اضطراب في الهوية؟
0: هي الاضطراب بالهوية يعني يتبدأ ويظهر، واحد من أعراضه هو الخجل الاجتماعي.
1: نعم.
0: وقت ما بيكون عنا ثقة بالنفس، وقت بيكون عنا هويات متضاربة وغير معروفة يعني. هلأ كتير عم نلاحظ هذا الشيء، كتير بيجيني هذا الموضوع انه انا مضوعة هويتي او مضوعة هويتي. ليه؟ لانه خلقوا بمكان، ربيوا بمكان نتيجة هالهجرات والحروب والاشياء اللي عم تصير، ولغتهم لغة تانية وثقافتهم ثقافة التالتة خلينا نقول، الام من بلد، الاب من بلد، فهنا ما بيحسوا بالانتماء. هم بيقلك بيجوا بالحرف الواحد مضيعين الهوية، أنا مضيع هويتي. فهذا اللي مضيع هويته فعلا ما بيلاقي صيغة ليتواصل مع المجتمع، لأنه المجتمع بالنسبة له متناقض، مختلف، بأي لغة بده يحكي، بناء على أي ثقافة بده يحكي. يعني بدك ثوابت لتقدري تبني علاقات اجتماعية يعني، ثوابت نوعا ما، ما عم أقول ثوابت تكون جامدة، ما فيها الحياة ثوابت جامدة، ولكن ثوابت إلى نوعا ما بالتقاليد، بالعادات متركة بالمجتمع، ليقدر يبني علاقات اجتماعية. بينما ما فيه يبني علاقات اجتماعية، وهي ملاحظة كثير بالمدن الانترناشنال يعني، مدينة مثل عنا، دبي، الإمارات، الانترناشنال، ماليزيا، هدول المدن اللي العالمية اللي صارت فيها ميكس من كل جنسيات العالم، تلاقي كل حدا منعزل، كثير قليل وكثير بيعانوا من العلاقات الاجتماعية.
1: نعم.
0: لأنه في ثقافات مختلفة، معايير مختلفة، قيم مختلفة، كلها مدموجة بمجتمع واحد. فمثلا هيك حق معك الهوية والثقة بالنفس والثقة بالشخصية، وكل هدول بدهم يعني في ميكس معين بده يصير لحتى يصير نقول الشخص منفتح اجتماعيا، بالأخص بمرحلة عمرية معينة. هلا بتقولي لي في ناس مثلا بتسافر بال25 سنة بعد 20 وبتعدد وبتشوف ثقافات كثير ومنطلقة أوكي، بس بيكون البنية الأساسية بالطفولة والمراهقة فيها نوع من الثبات، نوع من المسلمات، خلينا نقول الثبات، القواعد اللي بيمشي عليها، القواعد الاجتماعية. مثلا اللي عندهم عيال كبيرة، الولد اللي ربي بعيلة كبيرة غير الولد اللي ربي بس مع أم وأب أو مع أم لحالة، يعني كتير بيفرق عنا هون الثقة والعلاقة الاجتماعية والذكاء الاجتماعي خلينا نقول.
1: نعم يا ترى دكتورة رندا رزق الله، ما هي أول خطوة عملية وسريعة تنصحين أنت بها اليوم كل شخص يستمع إلينا ويشعر بأنه عنده خوف يمنعه من التعبير عن نفسه أو التقدم في عمله أو حتى التقدم لخطوبة فتاة ما بنعرف أو الزواج؟

0: تمام 7:30 في استديوهات مونتي كارلو الدولية.
1: موجز الأخبار معك رضا، تفضل.
2: شكرا شيرين، أهلا بكم مستمعينا. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية وفاة مقيم باكستاني وإصابة 11 شخصا جراء هجوم استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض وألحق أضرارا مادية بالمطار. وأوضحت الهيئة أن عمليات حصر الأضرار لا تزال مستمرة، ذلك غدا هجوم حوثي على المطار أسفر عن مقتل 13 شخصا على الأقل وإصابة المئات. من جهة أعلن الجيش اليمني تنفيذ أكثر من 1700 عملية استهداف ضد مواقع عسكرية للحوثيين ضمن عملية فجر اليمن. وبحسب البيان أسفرت العمليات عن تحييد أكثر من 900 عنصر من الجماعة. وهذا وأصدرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية إشعارا يحث شركات الطيران الأمريكية على توخي الحذر عند السفر إلى السعودية أول المرور بمجالها الجوي. بالموازاة أجرى وزيراء الخارجية السعودي والإيراني اتصالا هاتفيا لبحث تطورات التصعيد في المنطقة وجهود خفض التوتر. وقال وزير الخارجية الإيراني إن طهران مستعدة لتقديم أي مساعدة للتوسط في الحوار بين السعودية واليمن. أعلنت كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صباح اليوم عدة صواريخ باليستية باتجاه بحر اليابان وسط تصاعد التوتر بين البلدين إثر انفجار لغمين أرضيين على الحدود. وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول إنها رصدت عمليات الإطلاق من منطقة بيونغ يونغ مؤكدة تعزيز المراقبة تحسبا لإطراق صواريخ إضافية. أثار إعلان دونالد ترامب اتفاقا روسيا إوكرانيا لوقف استهداف منشآت الطاقة جدلا وسط صمت موسكو وترحيب حلفاء كييف الغربيين. وعقب الإعلان أعلن فلوديمير زيلينسكي أن ضربات روسية استهدفت عددا من محطات توليد الكهرباء ما أثار شكوكا بشأن فرص تنفيذ الاتفاق. وفي واشنطن شكك 7 أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في قانونية تخفيف دونالد ترامب العقوبات المفروضة على الديزل الروسي. في فرنسا حقق النائب الأوروبي رافائيل

0: غلوكسمان فوزا كاسحا في الانتخابات التمهيدية التي نظمها الحزب الاشتراكي الفرنسي وحلفائه من قوى اليسار، وحصل غلوكسمان على نحو ثلثي الأصوات حاسما المنافسة من الجولة الأولى ليمثل هذا المعسكر في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل. طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التحقيق مع جنود وعناصر أمنيين أدلوا بشهادات من دون الكشف عن هويتهم في الفيلم الوثائقي نازا، متهمين الجيش الإسرائيلي بتعمد قتل المدنيين في غزة. نهاية الموجز، عودة لكم ريتا وشيرين.
1: شكرا
2: ردا. شكرا.
3: مونتي كارلو الدولية، شبكة عالمية من المراسلين.
2: وننتقل الآن إلى الاقتصاد، وهي إعادة
1: للنشرة الاقتصادية مع مستشار مونتي كارلو للشؤون الاقتصادية زياد الهاشمي، حوره
2: هادي بطان.
4: سجلت المالية العامة المصرية تحسناً ملحوظاً بعدما تراجع عجز الموازنة إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي، بالتزامن مع ارتفاع الفائض الأولي وتسارع النمو الاقتصادي. للمزيد حول هذا الموضوع معنا مستشار مونتي كارلو الاقتصادي زياد الهاشمي. زياد، بعد التحية، ما الذي يقف وراء تراجع عجز الموازنة المصرية إلى هذا الحد، أي إلى 5.8%، وما أهمية هذا التحسن للاقتصاد؟
5: نعم، بالتأكيد نحن أمام تحسن مهم في أداء المالية العامة المصرية، حيث تراجع العجز من 7.2% إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، أي بانخفاض قدره 1.4 نقطة مئوية خلال عام واحد. هذا التحسن تحقق نتيجة عاملين رئيسيين. الأول هو ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 27%، وهو بالتأكيد ارتفاع كبير تحقق بحسب الحكومة المصرية دون فرض ضرائب جديدة، وإنما من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية ودمج أنشطة اقتصادية جديدة في النظام الاقتصادي الرسمي. أما العامل الثاني فهو تحسن النشاط الاقتصادي، حيث ارتفع معدل النمو إلى 5.1% مقارنة مع 4.4% في عام 2025، إلى جانب جهود الحكومة المصرية لضبط الإنفاق العام والاستثمارات الحكومية. أهمية هذه النتائج أنها تساعد على تقليل حاجة الحكومة إلى الاقتراض لتمويل نفقاتها وتمنحها مساحة أكبر لإدارة مواردها المالية، لكن ينبغي التأكيد أن انخفاض العجز لا يعني انتهاء التحديات المالية بشكل كامل، وإنما يعني أن حجم الاختلال بين الإيرادات والنفقات بدأ بالتراجع.
4: طيب زياد، وكيف حققت مصر فائضا أوليا بنسبة 4.9% رغم استمرار العجز في الموازنة، وماذا يكشف ذلك عن مشكلة الدين العام؟
5: نعم، هذه واحدة من أهم المفارقات في المالية العامة المصرية. الحكومة المصرية حققت فائضا أوليا بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 3.5% في العام الماضي، وهذا يعني ببساطة أن إيرادات الدولة أصبحت تتجاوز نفقاتها عند استبعاد فوائد الديون. لكن عندما نضيف فوائد الدين العام إلى الحسابات تتحول هذه النتيجة الإيجابية إلى عجز كلي يبلغ 5.8%. هنا تتضح المشكلة الحقيقية، وهي أن تكلفة الديون القديمة تستهلك جزءا كبيرا من الموارد المالية للدولة. بحسب تقديرات وكالة فيتش، استحوذت مدفوعات فوائد الدين العام على ما يعادل 63% من إيرادات الحكومة المصرية خلال العام المالي الماضي. هذا يعني أن مقابل كل 100 جنيه تحصل عليه الحكومة المصرية من الإيرادات، هناك ما يعادل 63 جنيها تذهب لتغطية فوائد الديون وحدها دون احتساب سداد أصل الدين. هذا يفسر لماذا يمكن أن تحقق الدولة فائضا أوليا كبيرا لكنها تستمر في حالة الاقتراض. لذلك التحدي الأساسي لمصر لم يعد يقتصر على زيادة الإيرادات، وإنما يتمثل أيضا في تخفيض تكلفة الاقتراض وإعادة هيكلة آجال الديون حتى تتمكن من توجيه حصة أكبر من مواردها نحو الخدمات والاستثمارات.
4: نعم، شكرا زياد الهاشمي المستشار الاقتصادي لدى مونتي كارلو الدولية.

0: من الاقتصاد ننتقل إلى الرياضة.
1: هي حول انتصار مانشستر سيتي على ليفربول في مباراة وسط أجواء عدائية ونتائج البطولات الأوروبية الأخرى. معك صدام صديق، صباح الخير.
2: صباح الخير. البداية بالبطولة الإنجليزية وانتصار كبير لمانشستر سيتي على الأنفيلد ملعب ليفربول بثلاثة أهداف دون رد لقاء حساب الجولة السادسة من البريمير ليج. سيتي قوبل باستقبال عدائي من جماهير أصحاب الأرض والتي وصفت في الضيوف بالغشاشين، وذلك على خلفية إدانة مان سيتي بمخالفات جسيمة للقواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز بين عامي 2009-2018 في حكم من لجنة مستقلة قام استئنافه نادي مدينة مانشستر. جماهير ليفربول اصطفت في شوارع محيطة بالملعب قبل ساعات من اللقاء، بينما امتلأت أكشاك التذكارات والوشاحات والأعلام التي تسخر من المخالفات. من جهتها حملت جماهير مانشستر سيتي مجسمات موز بلاستيكية قابلة للنفخ في ظاهرة تعود بعد العام 1987، ويأتي كرد ساخر من الجماهير الضيفة. على أرضية الملعب استقبلت الجماهير المحلية بالاستهجان والهتافات لاعبي الفريق الضيف، وبدأ ليفربول المباراة بقوة على الرغم من الغيابات، شكل خطورة في عدة مناسبات على مرمى الحارس دوناروما لم يستفد منها أصحاب الأرض في غياب الهداف ألكسندر إيزاك والجناح كودي غاكبو، بالإضافة إلى المتألق سبوتلاي في منطقة وسط الملعب. مشاركة أساسية بالأمس الفرنسي باركولا الألماني فلوريان فيرتس الذي ظهر بشكل متواضع شوط أول سلبي وشوط ثاني شهد استفاقة من الجانبين وتهديد لمرمى الفريق، وجاءت نقطة التحول في الدقيقة 62 بطرد لاعب ليفربول الهولندي غرافنبرغ ببطاقة صفراء ثانية. أفضل لاعب ريدز في اللقاء ثلاث دقائق لاحقة يسجل أرلينغ هالاند للضيوف من كرة يسارية قوية من داخل المنطقة هدف النرويجي السادس في البطولة في صدارة الهدافين. البديل جيريمي دوكو جاء بالثاني بعد ثلاث دقائق للسيتي قبل أن يسجل الفرنسي ريان شرقي الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 78 من كرة جميلة داخل المنطقة راوغ بها الدفاع أصحاب الأرض بطريقة جميلة. خسارة أولى ليفربول على الأنفيلد منذ الموسم الماضي بعد خسارة من السيتي على وجه التحديد، وجاءت رفقة المدرب القدير بيب غوارديولا، فيما جاء انتصار الأمس رفقة المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا الذي بدأ الموسم بطريقة أكثر من رائعة رفقة السيتي بالعلامة الكاملة في صدارة البطولة ب18 نقطة بفارق 3 نقاط عن الثاني أرسنال. ليفربول ب9 نقاط في المركز التاسع في بداية غير جيدة للإسباني أندوني أريولا. بالأمس أيضا فوز كريستال بالاس ب3 أهداف لهدف على نوتنغهام فورست وتعادل إيفرتون بهدفين لكل مع هال سيتي. في البطولة الفرنسية الأسبوع السادس وانتصار نيس على ستراسبورغ بهدفين مقابل هدف. مارسيليا فاز على ضيف تروا بهدفي المغربي من حارث والجزائري حماد عبدلي ورين رباعي على أكسير. فوز باريس سان جيرمان في هذه الجولة بثلاثية على لومو وتعادل متصدر موناكو مع تولوز وليل فاز بهدف على الوافر. في إسبانيا شهدت جولة الأسبوع الثامن انتصار برشلونة المتصدر في مباراة الثامنة على التوالي، جاء الانتصار على ختافي بثلاثية دون رد عن طريق أنتوني غوردون جابريل جيزوس وجول كوندي. فوز ريال بهدف الإيفواري دياموندي على فياريال، مباراة طرد فيها البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي شارك بديل وسجل هدفا ألغي بعد أن أثر الحكم الفيديو الفار شد جونيور للشعر اللاعب المنافس قبل تسجيله لهدف الريال الثاني. في الدوري الإسباني أيضا فوز سوسيداد بالأمس بثلاثية لهدفين على لاكورونيا. فوز إشبيلية بخماسية مقابل هدفين على أوساسونا. في إيطاليا الأسبوع السادس تعادل سلبي بين روما كومو، لاتسيو فاز بثلاثية على مونزا، ميلان تعادل بهدف لكل مع ساسولو، ويوفي تعادل بهدف لكل مع كالياري. في الفورمولا أحد فوز الهولندي ماكس فيرستابن سيكريت بول بجائزة سنغافورة الكبرى المرحلة 17 من بطولة العالم، الفوز الأول له على الإطلاق في سنغافورة. حل ثانيا سائق فيراري شارل كلير في محل مصدر الترتيب العام الإيطالي أنتونيلي ثالثا. بنتعد أخبار رياضة للقاء
3: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: السابعة والدقيقة الخامسة والأربعون في استديوهاتنا تذكير بعناوين الأخبار معك شيرين ناصر.
1: فيها مقتل شخص وإصابة آخرين بعد هجوم حوثي جديد على مطار الملك خالد في الرياض، والتحالف يكثف من ضرباته على مواقع الجماعة في محافظات يمنية عدة. مستشار الرئيس الإماراتي يقول إن هناك ضرورة لإحياء العمل الخليجي المشترك، لا سيما في شقيه الأمني والدفاعية. حلف شمال الأطلسي سيوجه اليوم تحذيرا إلى روسيا حول أي هجوم محتمل. وفي فرنسا رافائيل غلوكسمان يفوز بترشيح تكتل يسار الوسط لخوض الرئاسيات العام المقبل. كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية باتجاه بحر اليابان.
2: موتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.

0: وردت إلى أخبار الثقافة وتتحدثين فيها اليوم عن معرض استعادة الرسمات للرسام الإسباني فرانسيسكو دي زوربارون، وهذا المعرض الذي يوصف بالضخم.
1: متحف اللوفر في باريس معرضا فنيا استعاديا ضخما مخصصا للرسام الإسباني فرانسيسكو دي زوربارون الذي يعد من أبرز فناني العصر الذهبي الإسباني. يقام المعرض في قاعة نابليون ويمتد من 7 أكتوبر الحالي إلى 25 من شهر يناير من عام 2027، ويضم المعرض 65 لوحة فنية من بينها 50 لوحة لزوربارون موزعة على 7 أقسام تاريخية وموضوعية، وتتنوع الأعمال المعروضة بين اللوحات الدينية الكبيرة والبورتريهات ولوحات الطبيعة الصامتة، كما يسلط المعرض الضوء على أعمال ابنه إخوان دو زوربارون. ويبرز المعرض أيضا تأثير فن زوربارون في فنانين حديثين منهم إدوار ماني وبابلو بيكاسو وأيضا إخوان إغريس.
0: وريتا أيضا تتحدثين في هذه الفترة الثقافية عن سيرة المغنية الإيطالية داليدا في معرض مسرحي في القاهرة.
1: نعم، يستحضر المخرج المصري حمد العربي سيرة المغنية الفرنسية الإيطالية داليدا في عرض مسرحي بالقاهرة بعنوان قلبي مليان بحكايات، يتناول ليلتها الأخيرة قبل انتحارها في شقتها في باريس. ويقدم المعرض على مسرح الهناجر، وتؤدي دور داليدا المغنية والراقصة والممثلة الجزائرية كريمة نايت بمشاركة شيرلي أحمد والطفلة تمارا حجاج، ويمزج العمل بين الأداء الحركي والموسيقي ومقاطع الفيديو لاستعراض مراحل مختلفة من حياة داليدا من طفولتها وعلاقتها بأمها إلى انتقالها لفرنسا وصعودها إلى الشهرة العالمية.

0: من حكاية دليدة إلى حكاية أخرى، وهي اليوم من نواكشوط.
1: هي تتحدث عن الطالب موسى ريتا، هذا الشاب الذي تحدى سماعه بتعلقه بمجال التصوير مع سلمى سوكو.
2: بعدسته يلتقط الطالب الموسى الشاب الأصم صوراً لبعض الشخصيات الموريتانية في إحدى المؤتمرات التي تعقد هنا بالعاصمة نواكشوط، صور تحكي شغفه الكبير في عالم التصوير الذي بدأه عام 2014 بتكوينه الذاتي ومرافقته للمصورين الذين سبقوه في المجال. يدخل الطالب إلى منظمة راما للخدمات الاجتماعية الخاصة ببناء وتطوير مهارات الصم وإدماجهم في سوق العمل بموريتانيا، والذي هو جزء من مؤسسيها.
3: أول ناس كاملة شافتك فيسبوك، هم نشروا قالوا صورك
4: أنهم زيني.
3: كم يا راشين؟
5: لدي بعض بقايا السمع، لكن أعاني في بعض الأحيان في مرحلة المونتاج الخاص بالتقارير بسبب عدم معرفتي ببعض الكلمات. كنت أذهب دوماً بشكل تطوعي إلى بعض الجمعيات الخاصة للعمل معها في مجال التصوير لأتدرب، واقتنيت أول كاميرا لي من أحد داعمي منظمة راما.
2: في المنظمة يلتقي الطالب دوماً برئيسة المنظمة لالا كابر، معلمته في مرحلته الابتدائية.
6: اكتشفت موهبته بالعجلة أنه يبقي التصوير. علاش؟ لأني أنا سينمائية، أنا نشتغل قلب السينما، هي شغلتي وهي هوايتي. لذلك شفت عن الطالب عنيان، وهو عنا بين روايتين عنه عنا كيف أنا نبقي التصوير ونبقي الأفلام، عندي ذيك النظرة السينمائية، وهو شفت فيه ذيك الهواية، وكان طبعاً يتسع أول مرة نتعرض على الصم.
2: يحاول الطالب دوماً أن يكسر نظرة المجتمع التي تشكك بقدرات ذوي الإعاقة وتعزلهم عن العالم الآخر. في الوقت ذاته يؤكد الطالب بأنه خلال رحلته في مجال التصوير لاقى تجاوباً إيجابياً من المحيطين به. بات يعمل الآن مع مؤسستين إعلاميتين. يرى بعض المراقبين أن وضعية الصم في موريتانيا بدأت تتحسن شيئاً فشيئاً من خلال تغير نظرة المجتمع لهم والاعتراف بقدراتهم ومهاراتهم المختلفة، في حين أن مشكلة التعليم وترجمة بعض المواد التعليمية وارتفاع نسبة البطالة بينهم ما تزال مطروحة. سلمى أبو سوكو، نواكشوط، مونت كارلو الدولية.
0: إلى الفقرة الأخيرة لصباح مونتي كارلو، وهي النشرة العلمية
1: مع إلي أيوب بارد.
7: أهلا بكم إلى النشرة العلمية، ونوافيكم بعناوينها. رائدة الفضاء الفرنسية سوفي أدنو عادت من محطة الفضاء الدولية بعد إقامة طويلة دامت 8 أشهر. ظاهرة النينيو المناخية ستواصل اشتدادها قبل بلوغ ذروتها المتوقعة في نهاية هذه السنة. مؤتمر تدوير المنسوجات من نسيج إلى نسيج تكستيل إكسشانج يعقد منتصف أكتوبر في فانكوفر في كندا. بعد مكوثها لفترة 8 أشهر في محطة الفضاء الدولية على ارتفاع نحو 400,000 متر عن الأرض، عادت من السفر الفضائي الرائدة الفرنسية سوفي أدنو مع 3 زملاء لها شكلوا طاقم مهمة كرو 12، وهم الأمريكية جيسيكا مير والأمريكي جاك هاثاوي والروسي أندري فيديايف. أمضت الفرنسية صوفيا دنوم مجموعه 235 يوماً على متن محطة الفضاء الدولية، لتكون بذلك قد حطمت الرقم القياسي لأطول إقامة متواصلة في المدار يحققها رائد فضاء أوروبي سواء كان رجلاً أو امرأة. مركبة دراغون التابعة لشركة سبيس إكس والتي يستعان بها لنقل رواد الفضاء، وقبل هبوطها في المحيط الهادئ قبالة سواحل كاليفورنيا، كانت قد انفصلت عن محطة ISS في الوقت المقرر للعودة بعدما بقيت المركبة ملتحمة بالمحطة منذ وصولها إليها منتصف شباط فبراير الماضي. الجدير بالذكر أن صوفي أدنو رائدة الفضاء الفرنسية التي احتفلت بعيد ميلادها 44 داخل المختبر المداري كانت قد سلمت مفاتيح قيادة محطة الفضاء الدولية إلى الروسي بيوتر دوبروف الذي سيشرف على حسن سير الأعمال فيها لغاية ربيع العام 2027. تظهر الدراسات أن الإقامة الفضائية لمدة 6 أشهر في حالة انعدام الجاذبية يمكن أن تحاكي شيخوخة القلب والأوعية الدموية والعظام بما يعادل 10 سنوات على الأرض، لذا ستكون مسامية عظام الرائدة الفرنسية صوفي أدنو محل دراسة بعد عودتها. ومن خلال مقارنة النتائج المحصلة عليها بتلك المسجلة قبل انطلاقها إلى محطة الفضاء الدولية، يأمل العلماء في معرفة المزيد عن تأثير الشيخوخة على البنية الهيكلية للأنسجة العظمية. المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة لفتت إلى أن ظاهرة النينيو ستواصل اشتدادها قبل بلوغ ذروتها المتوقعة في كانون الأول ديسمبر المقبل. تشير توقعات المنظمة إلى احتمال يقارب 100% لاستمرار الموجة الحالية من ظاهرة النينيو حتى شباط فبراير 2027، علماً بأن ظاهرة النينيو الحالية ستكون من بين أقوى الموجات منذ العام 1950 وستؤدي إلى درجات حرارة أعلى من المعدل في أنحاء واسعة من العالم وستغير أنماط هطول الأمطار ما يزيد مخاطر الجفاف والفيضانات في مناطق مختلفة. في الفترة الممتدة من 12 إلى 16 من أكتوبر الجاري وفي مركز فانكوفر للمؤتمرات بمدينة فانكوفر في كندا، يعقد مؤتمر تدوير المنسوجات من نسيج إلى نسيج تكستيل إكسشانج الذي سيركز على توسيع نطاق الممارسات الدائرية الناجحة في صناعة المنسوجات وتعزيز إعادة تدويرها وتحويلها إلى منسوجات جديدة وفق أهداف الابتكار القائم على مبادئ الاقتصاد الدائري. شركة زوليكرا كومباني الرائدة عالمياً في مجال حلول الألياف والتقنيات المخصصة لقطاعي الملابس والعناية الشخصية ستستعرض طوال فترة المؤتمر في الجناح رقم 18 كيف تساهم ألياف الليكرا المتجددة في الحفاظ على خصائص الإطالة والمقاس والراحة التي يتوقعها المستهلكون. إن ألياف الليكرا التي يتم إنتاجها حالياً على نطاق تجاري بالاعتماد على الذرة الصفراء باتت تستبدل جزءاً كبيراً من المكونات المشتقة من البترول والتي تستخدم تقليدياً في صناعة ألياف سبوندكس. هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام النشرة العلمية، فشكراً لمن استمع إليها وإلى اللقاء.
8: للاستماع إلى كل برامجنا mc-dualia.com

0: الثامنة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية.
1: موجز الأخبار معك رضا، تفضل.
2: شكرا شيرين، أهلا بكم مستمعينا. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية وفاة مقيم باكستاني وإصابة 11 شخصا جراء هجوم جديد استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض أمس الأحد وألحق أضرارا مادية بالمطار. من جهته أعلن الجيش اليمني تنفيذ أكثر من 1700 عملية استهداف ضد مواقع عسكرية للحوثيين ضمن عملية فجر اليمن. وبحسب البيان أسفرت العمليات عن تحييد أكثر من 900 عنصر من الجماعة. طلبت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية من شركات الطيران الأمريكية توخي الحذر عند الطيران إلى السعودية أو فوق أراضيها، ويستمر سيران التحذير الذي أصدرته الإدارة حتى 10 من ديسمبر كانون الأول المقبل. بالموازاة، أجرى وزراء الخارجية السعودي والإيراني اتصالا هاتفيا لبحث تطورات التصعيد في المنطقة وجهود خفض التوتر. وقال وزير الخارجية الإيراني إن طهران مستعدة لتقديم أي مساعدة للتوسط في الحوار بين السعودية واليمن. أعلنت كوريا الجنوبية رصد إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية عدة باتجاه بحر اليابان صباح اليوم، فيما عقد مجلس الأمن القومي الكوري الجنوبي اجتماعا طارئا لبحث التجربة الصاروخية الجديدة. ويأتي الحدث بعد أيام من إعلان بيونغ يونغ نجاح اختبار صاروخ فرط صوتي متوسط المدى. أثار إعلان دونالد ترامب اتفاقا روسيا أوكرانيا لوقف استهداف منشآت الطاقة جدلا وسط صمت موسكو وترحيب حلفاء كييف الغربيين. وعقب الإعلان أكد فلوديمير زيلينسكي استعداد كييف للهدنة مشيرا إلى استمرار الهجمات الروسية على منشآت الكهرباء ومطالبا بتوضيحات من واشنطن. وفي واشنطن شكك 7 أعضاء في مجلس الشيوخ في قانونية تخفيف دونالد ترامب العقوبات المفروضة على الديزل الروسية. في فرنسا حقق النائب الأوروبي رافائيل غليكسمان فوزا كاسحا في الانتخابات التمهيدية التي نظمها الحزب الاشتراكي الفرنسي وحلفائه من قوى اليسار، وحصل غليكسمان على نحو ثلثي الأصوات حاسما المنافسة من الجولة الأولى ليمثل هذا المعسكر في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل. لقي ما لا يقل عن 139 مهاجرا مصرعهم وفقد 84 آخرون إثر غرق قارب مكتظ قبالة سواحل جيبوتي أثناء توجهه إلى اليمن. وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن القارب كان يقل 305 أشخاص معظمهم من أثيوبيا. نهاية الموجز، أترككم الآن مع برنامج كافي شو والثنائي غدا ونعمات.
3: شكرا لك رضا،
2: عفوا، أحلى الأوقات.
3: شكلك أخبار
2: أخبار لي
3: أخبار جميل للغاية.
2: أترك المستمعين مع الأجواء الجميلة وبرنامج كافي شو.
3: شكرا لك.
2: شكرا
4: كافي شو غدا الخليل نعمات المطري.
3: أهلا بكم كافي شو من مونتي كارلو الدولية. صباح الخير ومرحبا ببداية كافي شو. كيفك اليوم نعمات؟
5: أنا تمام، شو؟ مش كيوم اثنين،
3: لا خليكي كويس. أنا بعرفك ما في عندك ما عندك سندروم تبع اللاندي.
5: لا ما عنديش سندروم لاندي، بس الأيام لازم تكون كويسة ولازم الواحد يكون دائما متفائل. أكيد. حتى لو ما كناش داخليا في بعض الأحيان متفائلين، صح؟ في بعض الأحيان، ولكن يجب التفاؤل صباح.
3: نعم، نشتغل على
5: التفاؤل، يجب العمل على ذلك.
3: يا أهلا كمان بكونتان يلي معنا على الهندسة الإذاعية.
5: و الى اين غدا؟
3: اليوم
5: حابه تدخلي فورا بالموضوع. يلا،
3: لا اليوم عنا قصه حلوه.
5: يلا
3: شو رايك نحكيها؟
5: ما هي هذا؟
3: بتعرفي الفتيات دائما بينتظروا يوم زفاف لتحقيق احلام وامنيات. ساتحدث عن شابه من الجزائر، شابه يتيمه اختارت انه يكون يوم عرسها طلبها جدا بسيط.
5: نهوة.
3: انه اكثر ما بدها اكثر من دجاجتين لاحياء حفل زفافها. ليش؟
5: والله انها رهيبه
3: الحقيقه. يعني هي تحدثت بمقطع فيديو عن اقتراب موعد زفافها وقالت ما عندي ما لا أملك شيئا لا أملك المال ولا شيء لإحياء نعم وأنه دجاجتين بعتبرهم أمر بسيط ممكن يساعد بإقامة حفل المتواضع طبعا. فسرعان ما انتشر هذا المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحولت قصة هذه العروس إلى حديث واسع بين الجزائريين. اللي صار إنه كثر تفاعلوا ووصلتها مساعدات مالية وعينية، أشخاص من مناطق بعيدة أتوا لمساندتها وتوفير احتياجات حفل زفافة، واللي ومنهم قدموا لها مجوهرات حتى تتمكن من ارتدائها خلال حفل زفافة، وهناك من أتى ويساعدها بإقامة ليلة هذه الليلة اللي هي ليلة العمر. يعني لتجد نفسها هذه اليتيمة بعد انتشار المقطع أمام مساعدات لم تكن تتوقع وصولها بعد ما انتشرت قصتها، وهي اللي طلبت فقط دجاجتين لإحياء حفل زفافة، والكل ساعدها وبالفعل حظيت بحفل زفاف
5: مش طبيعي. إذا
3: جميل
5: جميل
3: يعني في أحلى من هالفرحة اللي هي أكثر من فرحة
5: أكثر
3: من فرحة.
5: كيف الناس تعامل الناس مع هذا الموضوع؟ أنا هذا اللي عجبني.
3: نعم. يعني بعد بتقولي في تضامن في تكافل إيه بهالمجتمعات،
5: وهذا اللي إحنا محتاجينه ربما في الوقت الحاضر واللي نسيناه. الجار للجار كان دائما الجار كأنه هو صاحب البيت، التضامن التكافل الاجتماعي، جارك ما عنده إشي يأكله
3: إيه صحيح صغير تعطيه،
5: فهذا التكافل والتضامن اللي إحنا محتاجينه اليوم.
3: نعم نعم، وتحية لكل
5: قصة
3: كتير إنسانية جميلة وحقيقية كمان، يعني ما عم نقرأ شيء من ده من السينما ولا
5: من الإي آي يعني منشور
3: كتبنا نهاية ده المنشور.
5: لا مزبوط عن جد، لأنه لا بكتب لك كل شيء لا لا من القمر
3: تحية إلون وتحية لكل من يساعد الغير بدون مني ولا
5: إنه إحنا بنحيي هدول الناس. فعلا هدول الناس الحقيقيين، واللي وهي كمان إنسانة حقيقية اللي ما بتفكر فقط إنه بججتين أنا
3: إنه هيدا
5: بفرحوني
3: صح.
5: وياريت الناس اللي بيعملوا الحفلات بملايين الدولارات وملايين الدنانير يفكروا بهؤلاء الناس.
3: نعم.
5: اللي أكيد. ما عندهم شيء
3: اللي ما عندهم شيء. ونفتتح مع أغنية جديدة لفارس كرم اللي هو حاليا موجود الحقيقة نعمات بأمريكا، وإله من 26 شهر الماضي عنده جولة جدا كبيرة وستتواصل إلى الأسبوع المقبل في عدة مدن أمريكية. وهذه الأغنية اللي أصدرها أخيرا كله خلص، يعني ما بعرف شو هو اللي بده يخلص ما بده يخلص، كله خالص هو على حسب ما يقول. ونستمع إليه بهذا الجديد.
5: Yeah.

0: وعيون عليها اجمع واطرح على مد عينك والنظر كله خالص
1: كله فقرات. خالص كله خالص كله خالص سمعنا وشكله كله خالص بس احنا معانا لسه ما خلص اليوم عندنا كثير مواعيد وفقرات نبداها بلقاء الصباح راح نكون اليوم باكتوبر كما تعلمون نحن باكتوبر الوردي راح تكون معنا نجوى الزهار راح تحدثنا عن تجربتها في العمل التطوعي لاكثر من 20 عام في مركز الحسين لسرطان الثدي راح تحدثنا ليس عن العلاج ولكن ايضا عن التعامل مع هؤلاء او هات يعني
2: نساء
1: المريضات بسرطان الثدي وسرطان بشكل عام كيف نتعامل معهم أهمية الكلمة أهمية التعامل كيف الأهل يتعاملوا الجميع يعني جميل للغاية رح يكون هذا الحوار فعلا كيف نتعامل معها يعني هؤلاء المرضى مرضى عن السرطان
2: وفي مساحة حرة اليوم رح نتوقف لأنه اليوم 12 شهر ذكرى وفاة المطربة لور دكاش والملحنة فبمناسبة هذه الذكرى كان في بودكاست بالشراكة مع اتحاد دول الإذاعات العربية والمؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية المتوسطية هذا التعاون هو ضمن سلسلة الموسيقيون العرب يعني الدول العربية كل دولة عربية اختارت فنان من فنانيها وإذاعة مونتي كارلو الدولية اختارت الفنانة لور دكاش للتعريف بتجربتها الغنية عند 10:30 نتمنى طبعا هذا الاستماع وهي توفت في القاهرة لأنه آخر حياتها كانت عاشتها يعني آخر سنواتها لمدة كتير طويلة بمصر وبالقاهرة تحديدا
1: إذن هذا مهم جدا وأنت قمتي بعمل هذا البودكاست غادة
2: نعم.
1: أكيد باقي الفقرات موجودة المدونة بقلم سناء العاجل حنفي الكوتشنج اليوم رح نتحدث عن أهمية البوصلة الداخلية والوعي الذاتي مع الكوتش فدوى طالب مدرب مهارات الوعي الذاتي للمراهقين والكبار
2: ونتوقف مع شارلوت كاردان الفنانة الكندية اللي أطلقت منذ يومين فقط أغنية ميموريز أو ذكريات اللي بتتحدث فيها وهي من الفنانات الفرنكوفون اللي أيضا اسمها ضمن أسماء مهرجان الموسيقى اللي سيقام قريبا لنشوف إذا بتفوز ولا لا ولكن نستمع إلى جديدة
1: نستمع

0: وصلنا الآن إلى الأبراج مع عالم الفلك إبراهيم حزبون، حاورته لهذا اليوم ريتا خوري. نستمع.
1: أبراج مونت كارلو الدولية.
2: وهكذا نصل إلى موعدنا اليوم مع عالم الفلك إبراهيم حزبون. صباح الخير.
3: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا ريتا.
2: إبراهيم، سؤالي التقليدي، وين وصل القمر وشو زوايا العمل اليوم؟
3: نعم، القمر موجود من امبارح المساء في برج العقرب، راح يفضل فيه اليوم وكمان بكرة. أما بالنسبة للزوايا فعندي ثلاث زوايا كلها من القمر. أول وحدة حصلت أوردي الساعة 6:30 الصبح اقتران مع كوكب الزهرة. هاي بتعزز من المواهب الفنية، خاصة إذا كنا بنشتغل في مجال التصميم الهندسي أو الديكورات أو الأزياء. الزاوية الثانية جاية الساعة 9:15 في الصباح، تربيع مع المريخ. هاي بتخلينا نشعر بالملل من أي عمل روتيني بنقوم فيه. وآخر زاوية اقتران مثل الأولى، هالمرة بين القمر وعطارد، جاية الساعة 9:15 بالليلة الجاية. هاي بتخلي دماغنا قادر أنه يسيطر على مشاعر القلب، نشعر أيضا بسرعة البديهة. وكمان اليوم مناسب تماما لأنه ما فيش خلو مسار، مناسب مع وجود القمر بالعقرب للزراعة ولقص الشعر لإطالتي.
2: خلينا نشوف إبراهيم كيف رح يكون علينا هذا اليوم، ونبدأ كالعادة مع برج الحمل.
3: الحمل بنقول له عندك فرصة لمكسب مالي، هذا المكسب بيكون من شراكة أو تعويض أو قرض، مرات بيكون من تركة أو ميراث. المهم أنه الحمل هون يدير باله في هذا اليوم ما يدخل بشراكة مالية قبل ما يفحصها بشكل جيد جدا، لأنه كوكب الزهرة بيتراجع، وبالتالي ممكن يكون يعني عامل غلطة هو مش حاسس فيها. في نفس الوقت أي خطوة مالية تتطلب بالحضر لسبب بسيط جدا، انه كوكب الزهرة عماله بيتراجع، ومعروف عن الزهرة مش بس للغراميات هو كمان للمال. مطلوب من الحمل ينتبه يا صحته، يا صحة انسان عزيز عليه بتكون بحاجة للرعاية اكتر، الاحتمال الاكبر صحته هو.
2: تركيز الثور.
3: الثور ارتاح من ضغط العمل اللي كان عنده مبارح والمبارح، وهلا هو مركز اكتر شيء على موضوع الشراكة، شراكة عمل او شراكة عاطفة. مبدئيا اذا العلاقة ناجحة ما في مشكلة، بس لانه كوكب الزهرة بيتراجع ومتراجع عنده بيت الشراكة، يكون دبلوماسي قدر المستطاع في التعامل مع الطرف الاخر. الشيء الحلو عند الثور انه افكاره مقبولة عند الشركاء ان كان شريك عمل او شريك عاطفة، بس نذكروا ان الشمس بعد لسه موجودة بالميزان، وهذا يعني أنه الصحة تتطلب المزيد من الحذر.
2: كيف أمور الجوزاء؟
3: الجوزاء هو اللي راح ينضغط في مجال العمل، راح يتراكم العمل قدامه اليوم وبكرة. مطلوب منه طبعا من فترة لفترة ياخذ القسط الكافي، لكن المطمئن عند الجوزاء انه الشمس الموجودة بالميزان تشحنه بالطاقة بين الحين والآخر، اذا ما فيش هون خوف عليه من ناحية صحية غير التعب اللي بينال منه. والحلو عند الجوزاء انه افكاره مقبولة عند زملاء وزميلات العمل.
2: أجواء السرطان.
3: الحقيقة في رغبة شديدة عند السرطان للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم، إذا العلاقة ناجحة ممتاز، ولكن لأنه كوكب الزهرة بتراجع هناك في بيت العاطفة لازم يكونوا أكثر حرصا في التعامل مع أحبائهم، خاصة مع أولادهم. أفكارهم مقبولة عند أحبائهم، هاي نقطة لصالحهم طبعا، بيقدروا مارسوا كمان نشاطات فنية وأدبية، لكن أدبية ناجحة معهم أكثر.
2: الأسد.
3: الأسد مشغول بأموره البيتية والعائلية والعقارية، بإمكانه اليوم رغم خلو المسار، مش موجود خلو المسار، لكن رغم تراجع كوكب الزهرة بإمكانه يدخل التغييرات المطلوبة على المسكن. اللي بده يقوم بصفقة عقارية بيع أو شراء ما في مشكلة إذا بيفحص الأسعار بتأكد منها، لأنه من طبيعته كمان الزهرة لما بيتراجع بيغش بالأسعار، يعني ممكن يكون مثلا طالبين مبلغ معين ويكون المبلغ هذا مش صحيح. هلا أفراد العائلة بتفهم وجهة نظر مواليد برج الأسد الأسد وبيميلوا للتعاون معهم، وكمان الأسد مليان طاقة مليان نشاط.
2: في شيء جديد عند العذراء؟
3: نعم، الجديد عند العذراء امبارح كان مشغول بأموره المالية، بينظم في ميزانيته، اليوم لا، هو نشط في الحركة، اتصالات، لقاءات، سفريات، مقابلات، كل لمسافات قصيرة. يوم مناسب للدراسة والمطالعة، خاصة لطلاب الابتدائي والثانوي. التجار المحليون عمالهم بيستفيدوا اليوم في عملية البيع. بالنسبة للعذراء بنقول له كمان بهاي الفترة الشمس موجودة في بيت المال، يعني في قسم كبير منهم عماله بيفكر شو أفضل الطرق لكسب المال، وبيحاول إنه يدخل التعديل المطلوب على ميزانيته.
2: الميزان
3: هو اللي عنده فرصة قوية للحصول على مكسب مالي. هذا المكسب بيكون العمل أو عمل إضافي، أو بيسترد مبلغ بده إياه من قبل. في منهم بيعثر على شغلة كانت ضايعة، بس مطلوب منه في نفس الوقت مع تراجع كوكب الزهرة، مطلوب منه يكون حذر جدا عند شراء أي حاجة ثمينة، ويحاول إنه يخفف من النفقات قدر المستطاع.
2: شو منقله للعقرب اليوم بطل الأبراج؟
3: العقرب الحياة من امبارح المساء شعر بتغيير إيجابي، جاء على الطريق مليان طاقة مليان نشاط. بنقول له اليوم بكرة استغل هاليومين قديش بتقدر، حاول انك تواجه مشاغلك تنجز اكبر قسم منها. صحيح الشمس موجودة بالميزان، موقع مش مريح له، يعني بيكون مضغوط بهاي الفترة من ناحية صحية، لكن هاليوم وبكرة يعتبران استثنائيان، فيحاول يستغلهم حتى يستفيد من ناحية مادية. وبنلاحظ على العقرب أنه أفكاره مقبولة عند الآخرين اللي بيتعامل معاهم، عنده قدرة على الدفع بمصالحه لقدام.
2: أبرز ما عند القوس.
3: مع مزيد الأسف القوس، انتقال القمر إلى العقرب من امبارح المساء شعر بتغيير سلبي إجاء الطريق، مع أنه الشمس الموجودة بالميزان لصالحه وبتعطي شوية طاقة ونشاط، ولكن القمر يعمل عكس ذلك. إذا مطلوب من القوس أنه ما ينرفز، ما يعصب أثناء تصريف أموره، إذا شاف الأمور ماشية ببطء من حواليه ما يستغرب، يحاول ينجز فقط اللي بيقدر عليه من العمل، وأن يخلد للراحة كلهم يومين، وبعدين في تغيير إيجابي جاي على الطريق.
2: فينا نقول أنه اليوم جدي أفضل من القوس؟
3: بالتأكيد كلامك صحيح تماما يا ريتا، وكمان الجدي بنقول له عندك نشاط اجتماعي، أفكاره مقبولة عند الأصدقاء اللي بيميلوا للتعاون معه، في قسم منهم ممكن يحقق أمنية بمساعدة صديق، وقسم آخر عماله بيشارك بحفلة أو مناسبة سعيدة.
2: الدلو
3: تركيزه أكثر شيء على العمل والمركز الاجتماعي، أفكاره مقبولة عند المسؤولين عنه في مجال العمل، بإمكانه يثبت جدارته ويدفع بمصالحه لقدام. اللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، بإمكانه يقوم بهاي الخطوة في هذا اليوم. الحلو عند الدلو كمان أنه مليان طاقة مليان نشاط، قادر على مواجهة مشاغله وإنجاز قسم كبير منها.
2: يبقى لنا الحوت.
3: الحوت بينشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة. بنقول للحوت عندك يعني في قسم منهم عماله بيطلع خارج البلد رحلة للخارج استجمامية مثلا، في قسم آخر بتنقل بالسيارة من مدينة لمدينة. الأكاديميون عم بيستفيدوا أكثر من غيرهم في مجال الدراسة والتدريس، في رغبة قوية كمان للتقرب من الأحباء. مبدئيا إذا العلاقة الناجحة ما في مشكلة، بس يتذكروا أنه كوكب الزهرة بتراجع، وبيعني هذا الكلام أنه بده يكونوا حذرين في التعامل مع أحبائهم، أكثر دبلوماسية وأكثر ليونة حتى تتم العلاقة ناجحة.
2: إبراهيم، معي رسالة اليوم من عادل من رام الله، مولود بتاريخ 13/11/91، الساعة 9 الصبح، بيسأل عن فرصة للعمل وعن المال والصحة.
3: نعم، نقول لعادل أنت برجك العقرب والطالع الموجود عندك هون القوس. هلا بالنسبة للعمل حاليا الفرصة متاحة من 23/10 ولآخر، يعني هي بتبدأ من هلا ل 23/10، بس في كمان فرصة تانية من 14/11 لآخر السنة. المال بالنسبة له من 17/1 ل 19/2، وأغلبه جاي من العمل أو عمل إضافي. بالنسبة للصحة هلا بشعر ببعض التعب وهذا شيء طبيعي دائما قبل عيد ميلاده، بس أنا مش شايف ولا أي مخاطر. عندي الولادة ما كانش في خريطته أي كوكب في بيت الصحة اللي يضغط عليه. أخيرا الأعضاء الحساسة بجسمه، الأعضاء التناسلية، الظهر السفلي، الكليتان والجهاز التنفسي.
2: وأخيرا طبعا بسألك عن مشاهير اليوم، مين اخترت لنا؟
3: اخترت مصممة ألعاب فيديو أمريكية اسمها بريندا روميرو.
2: شكرا لك إبراهيم حسبون، يوم سعيد، إلى اللقاء.
3: إلى اللقاء يا ريتا، ويعطيك العافية.
2: باي باي.

0: احترام للإنسان في أماكن مثلا ليش صار معي هذا الموقف وقررت هذا القرار، أنا قادر وفهمان وواعي.
1: بس هون كمان يعني لما يصير في عملية هذا الرفض لقيمة ما نحن مفروض إنه نقوم فيها كالاحترام اللي ذكرتي حضرتك، بيكون في سبب معين لهذا الرفض؟ هل هو مرتبط بشيء بالمحيط فينا، بما نحن تربينا عليه؟ هل هناك مبالغة مثلا عم نرفضها؟
0: ايه تماما، احنا اصلا بنكون باللاوعي، هي قيمنا عم بتحركنا، بس لما أنا بكون واعيها وبكتشفها فأنا بوعي بقرر إنه هذا الشيء مو مناسب لإلي، فهي موجودة أصلاً، موجودة هي بروحنا، حاملتها أرواحنا. واللي بتصير الإنسان اللي بيعيش عكس قيمه، مثلاً أنا اليوم عشت بمكان مشان راتب عالي، لكن هن فعلاً فعلاً ما بيقدموا الاحترام اللازم للموظف، أنا بهذا الراتب ما رح أكون سعيد، لأنه أنا عايش صراع عكس قيمتي، أنا عايش قيمة الاحترام عندي أبدأ من المال، فأنا عايش هون صراع اسمه صراع القيم، لذلك ما بكون أنا مبسوط.
1: صحيح كتير، وجميل هذا المثل اللي أوردتيه فدوى. بس هون كيف منتصرف؟
0: كيف بدنا نتصرف بقى هون؟ أول شيء الإنسان بده يكتشف قيمه.
1: هل منترك عملنا؟ هل منحكي مع المسؤول منقله يعني نحن ما ممكن نستمر إذا ما كان في احترام متبادل؟
0: تماماً، مهم جداً، لأنه هو رح يستمر بعمله وما رح يكون سعيد، ورح يعمل تدمير ذاتي لإله، حتى المال اللي رح ياخده ما رح يكون سعيد فيه. فبدي يوقف أول شيء مع نفسه ويعترف ويواجه نفسه أنه أنا فعلا ماني مبسوط، واحد اثنين ثلاثة. ليش؟ بقى اللي محدد قيمه هو بالأساس قادر دغري يقول أنه لأنه أنا عن جد ما عم بتعامل باحترام كإنسان بهذا المكان. أصلاً دغري بياخذ قرار، ما بيستنى إنه يوافقوا له ما يوافقوا له، أنا ما بناسب هذا المكان بكل بساطة لأنه أنا ماني سعيد. واللي بيعيش بمكان دغري منسجم، طبعاً هو منسجم مع قيمه، فهو دغري بيكون سعيد ومرتاح ورضيان، خلص أنا مكان لو كان الراتب أقل يعني.
1: نعم، الله يساعد المضطرين يستمروا بس للقمة العيش. فدوى الطالب، يعني عم نتحدث عن موضوع أيضاً لافت، وإذا سألتك لأنه هون هذا الرفض اللي عم نحكي عنه، في عنا الوعي، صوتنا نحن وصوت الآخرين أو صوت توقعات الآخرين، في فروقات هون بيناتهم، كيف منفرق بيناتهم؟ هيدا هو السؤال.
0: شوفي بكل بساطة، أنا بحب هيك كتير يعني أوصل الفكرة بكل بساطة، هو صوت داخلي أنت بتسمعه، صوت المجتمع وقيم المجتمع وتوقعات المجتمع دائما بتجي عليك بصوت لازم وبتخوفك إنه هاي الفرصة رح تروح عليك، فلازم تقوم، لازم تعملها، لازم تحضر، لازم، بتحس حالك إنه أنت في حدا عم بخوفك وحدا ملزم عليك، مع إنه ما بعرف مين لزم هذا اللازم يعني، ما في شيء لازم
1: مشبر دائما
0: لا. بس إنه لما تكون أنت عم تسمع بقى صوتك أنت وهو صوت قيمك بيسألك، وفي سؤال بكل هيك، حابب، بناسبك، رضيان، لذلك بنحس فيه إنه دائماً في صراع صوتين جواتنا، واحد عم بيقول لازم والتاني عم بيقول طيب أنا مو حابب، طيب أنا ما بيناسبني، طيب أنا بس المجتمع عم بيقول هيك، طيب في صوت تاني اللي هو يعني بتفكره صوتك بس هو صوت المجتمع وصوت التربية وصوت الأهل والقيم، أحياناً بيعلى على أصواتنا لأنه إحنا فعلاً ما أنا متصلين بقيمنا وما أنها عم نسمع شو أرواحنا مثلاً عم بتقلنا، كيف عم بتوجهنا، فصوتك هو هادي لطيف بيحبك، بحسك إنه أنت حابب مرتاح بدك تكمل، صوت المجتمع دائماً عم بخوفك، رح تروح الفرصة، لازم تقوم، لازم تحرك، فبكل بساطة هيك يعني، صوت بحب وصوت بخوف ولا أنت شو رأيك؟
1: إيه طبعاً، يعني الوعي الذاتي الحقيقة في إله إيجابيات وفي إله سلبيات، برأيك لو اتبعنا ما ذكرتيه من نصائح لإلنا قدي حياتنا بتتغير؟
0: كتير. شوفي، جحيم الجهل تكلفته غالية، رغم أنه الوعي بالنسبة لأنه مو سهل، بس جحيم الجهل تكلفته غالية، فلذلك أنت خليك واعي بقيمك ومارسها وعيشها، لأنه فعلا فعلا يعني صح الثمن أعلى، بس يعني أهم شيء أنت مع نفسك، أنت صورتك عن نفسك أنه أنت فعلا مرتاح مع نفسك حتى لو الكل خالفك، وهذا اللي بصير لما أنت فعلا تعيش قيمك، في جزء كبير من المجتمع رح يكون ضدك. على أبسط مثال مثلا إنه الصحة ماشي وأنت بتحب تروح تمارس الرياضة وبتروح تعيش بصحة، بتسمع هاي كثير مقولات، يعني شو فرق اللي عم بيمارس الرياضة عن اللي ما عم يمارس؟ إنه واحد رح يموت بصحة، ما كلياتنا رح نموت. أبسط مثال يعني، وعم أحكي إنه قيمة الصحة بالنسبة لك عالية، طيب أنت يا أخي بدك تكون رياضي،

0: بدك تعيش بصحة، فبتلاقيهم إيه بكفي بقى، تعا كل لك هاي، تعا عمل لك هاي، تعا دخنهم، عرفتي؟ فبيحاربوك بس لأنه أنت بس عم بتعيش هاي أبسط مثال، فما بالك القيم الثانية. فالموضوع مو سهل، لكن جحيم الجهل تكلفته عالية، ورح ندفعها يعني، عرفتي؟ رح ندفعها يعني بوعي، بدون وعي رح ندفعها.
1: نعم. طيب هون أكيد على الشخص اللي هو مقتنع بما يقوم به، لأنه هو يجد لصالحه، عليه أن يواجه الآخر بإقناع وليس بعنف أو بتعصيب أو بنرفزة. فهون قديش الشخص كمان لازم يكون يشتغل على نفسه لكي يواجه ويقنع الآخر بما هو مقتنع فيه؟
0: حلو سؤالك غادة، بس إحنا مو شغلتنا نقنع حدا، إحنا نقتنع ونتقبل أنفسنا. ممكن أنا لشخص عزيز غالي أوضح له، بس إحنا أبد مو شغلتنا نقنع حدا. وكل ما عدنا نقنع حدا أكثر، كل ما زادت مقاومة الآخر إنه، فليكن هو ياخد يعني اللي بده يا عني، ويفكر اللي بده يا عني. أنا أهم شي صورتي قدام نفسي، ولأنه الكون كله انعكاس لما بداخلك واللي جواتك. فبكل بساطة لما أنت تكون عن جد أنت ما في مقاومة داخلية، وأنت متقبل نفسك بالصورة الجديدة مثلا والتطور الجديد، صدقني شوي شوي الآخرين رح يتقبلوك، أو في جزء كتير كبير متقبلك بس أنت عطيه اهتمامك وغض بصر عن اللي ما هم متقبلين. وكل إنسان حر يعني.
1: طب بالنهاية إذا سألتك هل في ممارسة، هل في تدريب تمرين ممكن أنه نقول لهالشخص ولكل من يعاني من الموضوع اللي اليوم حكينا عنه، أنه كيف منراقب أفكارنا لمدة دقائق يوميا؟ شو بتجاوبينا؟
0: في تمرين حلو أنا كمان كتير بمارسه. شوفي إحنا دائما عقلنا برا عم بيقول هذا شو فكر فيه، هذا شو حاسس. دائما إحنا انتباهنا موجهينه ووعينا للآخر. فبكل بساطة نبدأ ندرب أنه نوجه انتباهنا للداخل، لأنه هو الداخل زوفي زو شغال، يعني هيك هيك أنت عم تفكر، هيك هيك أنت عم بتحس. فكل يوم عطي وقت لنفسك، نفسك عليك حق، عطيها 5 دقائق. أنا سؤال، أنا شو حاسس بالضبط هلأ؟ هذا السؤال يعني على بساطته لكن رهيب. بكل بساطة اكتب نوت، أنا حاسس 1 2 3. أوه عرفتي؟ بعدها شو الفكرة اللي أنا عم فكر فيها لحتى حاسس هيك؟ لأنه هي دائما الأفكار بالنسبة بتولد شعور، فراح تطلع لك الفكرة، وغالبا هي إذا شعور سلبي هي الفكرة سلبية. فقدرت تفهم إنه طيب منين إجت هالفكرة، وبقى عاد تدخل ديب بذاتك. بس أول شيء هي مرحلة يعني متقدمة. أول شيء بس إذا كنت شخص أنت دائما بالتفكير بالخارج ومفكر إنه هو الخارج عم بيأثر عليك، بالعكس إحنا الخارج هو انعكاس ما في الداخل. فبنرجع بكل بساطة للداخل، شو حاسس أنا هلأ بالضبط؟ شو الفكرة اللي وراء هذا الإحساس؟ واكتبها، ومعك هيك هيك شوي شوي رح تصير تركز على ذاتك أكثر وتنتبه، ومن هون بيبدأ التطور، إنه نبدأ نغير ونعدل ونطور الشيء اللي ما عاد يخدمنا، نحرر الشعور اللي إحنا حاسين فيه ونشتغل شوي شوي على حالنا.
1: يعني في أجمل من كل هذه النصائح وأهميتها أيضا اللي وفتنا بها فدوى الطالب مدربة مهارات الوعي الذاتي، شكرا جزيلا لكل ما قدمتيه ولي أيضا مشاركتك معنا من مونت كارلو الدولية، ونأمل أن تكون وصلت إلى الآذان لتستمع جيدا إلى ما نقدمه وما علينا التصرف به من خلال وعينا الذاتي وما نقتنع به. شكرا جزيلا عزيزتي فدوى.
0: شكرا لك، شكرا على الاستضافة، وسعيدة لأني أكون معكم. وبدي بس هيك أحكي آخر شيء كلمة، إنه أهم شيء من كل هذا الحكي اللي حكيته إنه هو فعلا كل يوم تجتهد إنك تطبق.
1: نعم.
0: حتى تشوف النتائج.
1: لا، أن تسمع من أذن وتخرج من الأذن الأخرى.
0: مظبوط.
1: يعطيك ألف عافية وإلى اللقاء.
0: الله يعافيك. إلى اللقاء، باي غادة.

0: مذاقات من العالم.
1: ومذاقات لهذا اليوم كعادتنا كل يوم اثنين بسعنا يكون معنا الشيف حسين عبد الساتر. أهلا وسهلا فيك شيف حسين.
2: لك الله يسعد هالصباح الحلو لألكم ولكل المستمعين وين ما كانوا عم بيتابعونا بكل أنحاء العالم عبر راديو مونتي كارلو الدولية. وبداية أسبوع ممتعة للجميع.
1: أكيد رح تكون بداية أسبوع هيك فيها تفاؤل من صوتك لما تقولنا ولك يعني هاي حلوة هاي أحلى صباح معك. شوف حسين اليوم رح نعمل فلافل, طريقة عمل الفلافل, وأنا بسعدني أنه اليوم رح نتحدث عن الفلافل لأني بحب الفلافل كتير. يلا حدثنا.
2: فلافل بدون نفخة.
1: بدون نفخة؟ طب ممتاز, بيهمني أكثر في الموضوع. يلا شو قصة النفخة هاي؟
2: عفوا اليوم نحن حبينا نحضر هالوصفة وصفة الفلافل المميزة الطيبة الشهية إذا بدك.
1: نعم.
2: أول بيحضروها بالبيت. نعم. بلا ما يروح يجيبه خلطة الفلافل وطبعا بهارات الفلافل.
1: نعم.
2: ولكن الخلطة هي موجودة عندكم.
1: طيب.
2: أول شيء منجيب حمص حب.
1: نعم.
2: الحمص.
1: نعم.
2: مننعه بالماء قبل بنهار, ما مننع فول, ما منحط له فول, حمص فقط.
1: نعم.
2: مننع الحمص لتاني نهار. تاني نهار منغسله كتير منيح, منغسله من يعني.
1: نعم. منغسله منيح. نعم.
2: نعم. منغسل الفلافل كتير منيح. بعد ما نغسل الفلافل شو بنعمل؟ نطحنه. نطحن الفلافل على المكنة. نطحن الحمص عفوا. يعني ما هي الفلافل حمص. نطحن الحمص على الماكينة. نعم المكنة للنعمة وللخشنة تجي نص بنص. نطحنها دورين. بعد ما نطحنها دورين برجع بفرم له بصلة.
1: نعم.
2: بطحن الفلافل اللي كان الحمص دورين. برجع بضيف التوابل. التوابل اللي هي الثوم, يعني عم نحكي كيلو حمص, منحط لكيلو حمص حبتين من البصل المبروش. البصل أنا ببرشه برش.
1: نعم.
2: وبحطه مع الفلافل, ما بطحنه, لا بحطه مع الحمص.
1: تمام.
2: ببرشه برش وبرجع بطحن الثوم وبطحن طبعا مع الخضرة, بطحن ثوم وبطحن أيضا بقدونس وبطحن قليل من الكزبرة. ثوم منحط نحنا 6 حصوص من الثوم وأيضا البقدونس منحط إذا بدك نقول بالجرام منحط 12 جرام بقدونس و5 جرام من الكزبرة الخضرة.
1: تمام.
2: هيدي هي الخضار.
1: نعم.
2: بخلطهم مع بعض مع الحمص المطحون وبالإضافة برجع بضيف لألون ملح وفلفل أسود وكزبرة يابسة وكمون ناعم رشة صغيرة وبخلطهم كتير منيح. وبرجع بضيف كمان للخلطة للخليط بضيف من السمسم الناي, بحط معهم أنا كمان السمسم الناي. ولكن بتعرفي أنت الفلافل عدة خلطات وعدة وصفات وعدة نكهات, ولكن هذه وصفة من من من هالوصفات. ف منضيف لألون التوابل كلهم ومنخلطهم مع بعض. إذا كانت عندي العجينة شادة ومتماسكة برخيها بقليل جدا من المياه بضيف مي وبرخيها بالمي. وإذا كانت رخوة ما بحط لها شيء.
1: تمام.
2: طيب كيف بدأ تنفخ الفلافل يا شيف حسين؟
1: نعم.
2: هون نجي للأصول. أو حط لها بيكربونات الصودا أو بحط لها بيكنج باودر.
1: تمام.
2: أنت شيف حسين شو بتحط لها؟ أنا بحط لها بيكربونات الصودا.
1: تمام.
2: أوكي. وهون بحط ملح حسب الرغبة. بحط أنا بيكربونات الصودا, بخلط الفلافل شوي, بريحهم 3-4 دقايق. بعد ما ريحهم 3-4 دقايق بحمي الزيت. زيت نباتي, وهون بدي أقول لكل المستمعين زيت بده يكون زيت دوار الشمس أو زيت الذرة, زيت نباتي. ما تروح تقلوا الفلافل بزيت الصويا بتتغير الطعمة. أوكي. بقليهم على نار هادية. ليه على نار هادية؟ لحتى يستوي, تستوي حبة الفلافل من جوا. يعني بننزل نحنا الفلافل على نار هادية وبرجع بأول نار تحت قلاية الزيت لحتى يتحمصوا وناخد القرشة الحلوة. هذه هي أسرار الفلافل. فبطلب من كل المستمعين أو اللي عم يسمعوني واللي بحب الفلافل يتبعوا هذه الطريقة هالوصفة شو بيقولوا بحذافيرها مثل ما حكيتها أنا، لأنه إجباري ننزل الفلافل على نار هادية ونرجع نقوي النار تحت الزيتات لحتى يتقرمشوا ويتحمصوا ونقدمهم، كان ساندوش مع طراطور أو غيره، أو مثلا أنا بقدمها، أنا بحب أكل الفلافل بحب أعمل صحن حمص أعمل حبات فلافل صغيرة أوكي وحط عليهم فجل وبقدونس وأكلهم يعني. الأكل بالنهاية كل واحد عنده طريقة خاصة.
1: شهيتنا يا شيف.
2: نعم، ولكن بتعرفي بعدين فيني اجي اقول لك شو فيك شيف حسين تقولنا مثلا شو فينا نعمل بالفلافل، فيني اجي لك حط انا بهارات السجق مع الفلافل تحس حالي كاني عم باكل سجق. فيني اجي احط بهارات المعاني مع الفلافل كاني عم باكل معاني.
1: صحيح.
2: طيب انا شو مخترع هلا جديد رح تساليني؟ انا في شغله بخبر عنها الناس والعالم واللي بيسمعوني واللي بيتابعوني انه انا عم بحضر شغله كتير قويه رح نزلها قريبا.
1: شو هي؟
2: قريبا قريبا قريبا وهي خاصة بالفلافل. وهي خاصة بالفلافل. أنا طبعا رح خبرك عنها
1: ياريت
2: تطلع وأعلنها ونزلها، أكيد رح خبرك عنها.
1: يعني لسه بننتظر مش هيك؟ خلينا نستنى لتحدثنا عنها. طيب قولي.
2: نعم.
1: الحمص لما تعمل الحمص أكيد بتسلق الحمص بننقعه بنسلقه منيح حتى تقريبا؟
2: لا الحمص نحن ما بنسلقه بس بننقعه.
1: لا هذا للفلافل، هذا للفلافل. أنا بحكي عن الحمص، صحن الحمص.
2: لا طحن الحمص أكيد، طحن الحمص بنسلق الحمص بننقعه، وخليني لك شغلة بننقعه كمان بننقعه بالبنهار، وبس بدنا نسلقه كمان بنحط له كل كيلو نص معلقة شاي صغيرة كربونات لحتى يستوي دغري على النار. بدنا نسلقه بنحط له الكربونات
1: بعدين بنغسله صح؟
2: نعم، بعد ما يستوي الحمص بنشيله بنغسله كتير منيح، بنغسله نخلص من الكربونات الموجودة بداخله. فبنغسل الحمص كتير منيح وبنرجع بنطحنه بنحط له طحينة وتلج وزيت، وإذا بدك بقول لك لكل كيلو كل كيلو من الحمص الحب بنحط له 250 جرام من الطحينة، وأيضا بنحط 12 جرام من الملح و 21 جرام يعني عم بقلك اياهم انا بالضبط
1: بالغرام
2: 21 جرام من عصير الحامض بالاضافه لزيت النباتي والثلج لحتى يحافظ على اللون البياض طعول الحمص.
1: تمام تمام تمام، هيك عملنا احلى أحلى طبخة حمص مع طبعا فلافل. وإحنا بشكرك شكر كبير شيف حسين، نعود نلتقي الأسبوع القادم.
2: أنا بدي أشكرك لأليك وبدي أشكر كل المستمعين طبعا، واللي بحب يتواصل معي وصفة الفلافل موجودة عندي على صفحاتي على السوشيال ميديا على إنستغرام شيف دوت حسين عبد الساتر، وبطلب من كل المستمعين يفوتوا يشتركوا بالقناة الخاصة لألي على اليوتيوب شيف حسين عبد الساتر، وايضا فيكم تسالوني اي سؤال على صفحتي على انستغرام شيف دوت حسين عبد الساتر. لكن هذه هي كانت وصفتنا لليوم، الاسبوع المقبل رح احضر وصفات جديده شهيه، وبدي اقول لكم انبسطوا انبسطوا اهم شيء انبسطوا، لانه الحياه كتير حلوه، ما تخلوا حدا يزعلكم اوعى تزعلوا، خليكم على طول مبسوطين. هيدي اليوم اسبوع جديد، بلشوا يومكم وأسبوعكم بضحكة وابتسامة وفرح.
1: شكرا للشيف حسين عبد الساتر، إلى اللقاء في وصفة أخرى.
2: إلى اللقاء.

0: الآن جولة على موقع مونتي كارلو الدولية، وانضمت لنا الآن زينب. صباح الخير زينب.
1: صباح النور نعمت. صباح الخير مستمعينا،
0: كيف حالك؟
1: كله تمام.
0: كل يوم اثنين مش هيك؟
1: مثل كل يوم اثنين.
0: خلاص عرفت الوضع، فهمتك بالضبط،
1: معروف الوضع.
0: إذن موقع مونتي كارلو الدولية مليء بالكثير الكثير من الأخبار المنوعة، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، الرياضية، كل ذلك على موقعنا. وزينب إلى الضفة الغربية،
1: نعم،
0: أليس كذلك؟ مستوطنون يحاصرون ويهددون 47 عائلة فلسطينية بالتهجير القسري في الرأس الأحمر، وليس فقط في الرأس الأحمر، ولكن المستوطنون اليوم في كل مكان في الضفة الغربية. ما هي تفاصيل هذا الموضوع؟
1: نعم، تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. هنا في مقال على موقع مونتي كارلو الدولي نتطرق إلى محاصرة تجمع في الرأس الأحمر جنوب شرقي توباس بالضفة، توجه 47 عائلة فلسطينية خطر التهجير القسري. أمهلها مستوطنون 24 ساعة أو حتى مساء يوم أمس الأحد لإخلاء مساكنها، وهذا يأتي بعد 27 يوما من الحصار وإغلاق الطرق على هذا التجمع، ما أدى إلى عزل السكان عن المحيط وصعب وصول السكان إلى احتياجاتهم الأساسية وإلى التنقل بصفة عامة. سكان المنطقة يتحدثون عن حصار اشتد منذ منتصف شهر سبتمبر الماضي، أغلق آخر طريق في منتصف الشهر، طريق كان يسمح بمرور المركبات، وحرم مربو المواشي والمزارعون من الوصول إلى مساحات واسعة وشاسعة من المراعي والأراضي الزراعية، وهذا بالطبع يهدد مصادر رزقهم أو مصدر رزقهم الوحيد واستقرارهم المالي والعائلي. هذه التطورات كما تفضلت نعمت تأتي دائما في ظل تصاعد اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة. ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطيني التي تعطي دائما أرقام وبيانات حول الوضع في الضفة الغربية المحتلة، تجاوز عدد هذه الاعتداءات 63 ألف اعتداء. والأمم المتحدة كذلك من جهتها تتحدث عن نحو 4300 فلسطيني تم تهجيرهم من مكان إقامتهم في الضفة الغربية منذ بداية عام 2023.
0: كما نعلم الآن هو موسم الزيتون في بلادنا، يعني وقطف الزيتون وما إلى ذلك، وهناك يعني
1: هناك هجمات على
0: وعدم السماح طبعا للفلاح الفلسطيني إنه يقطف الزيتون، وإنه الزيت والزيتون وما إلى ذلك هو أحد الأمور الأساسية. فسنتابع الموضوع. إذن هناك العديد من هذه المواضيع على موقع مونتي كارلو الدولية. إذن من الضفة الغربية إلى السعودية، بعد الهجوم الدامي على مطار الرياض، هل يتجه ترامب إلى ضرب الحوثيين في اليمن؟
1: نعم، بعد الهجوم الدامي على مطار الملك خالد في الرياض يوم السبت، تجدد هجوم ثاني للحوثيين يوم أمس أدى إلى مقتل شخص وإصابة 11 شخصا في الهجوم الثاني كما قلنا، وتم استهداف كذلك مطار الدمام شرقي البلاد. عاد احتمال التدخل العسكري الأمريكي المباشر بين اليمن المباشر في اليمن عفوا إلى الواجهة. نقلت التقارير أن رئيس ترامب لم يستبعد انضمام القوات الأمريكية إلى الضربات السعودية ضد الحوثيين، وقال أن هذا القرار قد يتخذ سريعا. نذكر أن الهجوم الأول هجوم يوم السبت أسفر بحسب حصيلة سعودية عن مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 300 شخص من بينهم مواطن أمريكي، ونددت به الأمم المتحدة وعدة دول عربية وخليجية والاتحاد الأوروبي كذلك. والتحذير هنا من تصعيد جديد يستهدف المدنيين والمنشآت المدنية. لكن ما الذي قد يدفع واشنطن إلى التدخل الآن، خاصة وأن ترامب أو إدارة ترامب حسب تقارير إعلامية سابقة كانت قد قالت أنها لن تتدخل أو تتجنب على الأقل الانخراط المباشر في المواجهة بين السعودية والحوثيين وقوات التحالف والحوثيين؟ وقالت قيل أنذاك أن إدارة ترامب تلقت تعهدا من الحوثيين بعدم إغلاق المضيق مضيق باب المندب. ما قد يدفع واشنطن للتدخل الآن هو مضيق باب المندب الممر البحري الاستراتيجي الذي يربط البحر الأحمر بالمحيط الهندي، خاصة وهو أن التصعيد مستمر في مضيق هرمز الاستراتيجي كذلك. فهذا هو أحد المفاتيح الذي ربما قد يدفع إدارة ترامب إلى التدخل في المواجهة. والهجوم الأخير أو الهجمات الأخيرة منذ يوم السبت، 3 هجمات على مطار الرياض ومطار الدمام، قد ربما تعيد خلط الأوراق. لكن إدارة ترامب لم تتحدث أو لم تصرح بموقفها إلى حد
0: الساعة. سنتابع الموضوع. نعود إلى فرنسا. رافائيل جلوكسمان يفوز بترشيح المعسكر الاشتراك الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية لعام 2027.
1: نعم، جلوكسمان فاز بالانتخابات التمهيدية للمعسكر الاشتراك الديمقراطي كما تفضلت نعمت، حصد 66.13% من الأصوات وأصبح مرشح هذا المعسكر في الانتخابات.
0: فوز كبير. نعم.
1: فوز كبير لجلوكسمان صراحة، وشارك في الاقتراع الذي استمر 3 أيام نحو 140 ألف ناخب مسجل في القوائم الداخلية على الأغلب. اليوم على موقع مونتي كارلو الدولي سنتطرق إلى هذا الموضوع بالتفصيل، وخاصة حول التصويت في هذه الانتخابات التمهيدية. نذكر أن المنافسة خاضها 5 مرشحين من بينهم السكرتير الأول للحزب الاشتراكي أوليفي فوغ ووزيرة البيئة السابقة سيغولين غويال. أما هذا الاقتراع أو حول طبيعته فهو يسعى إلى توحيد جزء من اليسار الفرنسي حول مرشح واحد للرئاسيات وتجنب تشتت الأصوات بين عدة أسماء طرحت أو قدمت نفسها للانتخابات، مع استبعاد دائما حزب فرنسا الأبية لجون لوك ميلانشون من هذه التمهيديات. وكان هناك قطيعة قبل بداية الحديث عن الحملة الانتخابية بين المعسكر اليساري وحزب فرنسا الأبية. أما جلوكسمان فبعد فوزه تعاهد بقطيعة مع سياسة الرئيس ماكرون، وأعلن رفضه هيمنة ميلانشون على اليسار، وأكد عزمه مواجهة اليمين المتطرف. لكن الطريق إلى إليزي يبدو طويلا، وستتوقف حدوده على قدرته على توسيع قاعدة الانتخابية. نعم. ومنافسة مرشحي الأحزاب الكبرى، خاصة وأن استطلاعات الرأي تتحدث أو تظهر أو تشير أن مارين لو بان ستكون من أبرز وجوه هذه الانتخابات الرئاسية المقبلة.
0: سنرى،
1: سنتابع
0: الموضوع. إذن كل ذلك على موقع مونتي كارلو الدولية.
1: نعم.
0: نعود ونلتقي غدا زينب.
1: نعم، إلى اللقاء غدا.
0: شكرا لك.

0: توب سبور، المجلة الرياضية في مونتي كارلو الدولية. توب سبور يستعرض أسبوعياً ويحلل أبرز الأحداث الرياضية العالمية والعربية. توب سبور مع وديع فيعاني وعاطف علي صالح، كل اثنين عند الثانية بعد الظهر بتوقيت فرنسا. توب سبور، نبض الملاعب على مونتي كارلو الدولية.
1: الآن غداً.
2: من المدارس الثانوية إلى الجامعات تتسع احتجاجات الطلاب في فرنسا للمطالبة بتحسين ظروف التعليم، فما الذي يدفع الطلاب للخروج إلى الشارع الآن؟ وكيف تتعامل الحكومة مع مطالبهم؟ الآن غداً مع طارق حمدان، الاثنين في 12 أكتوبر، 11 صباحاً بتوقيت باريس. شاركونا عبر صفحتنا على الفيسبوك
1: مونتي كارلو الدولية.
3: بالتوقيت الفرنسي، موعد نشر الأخبار معك وهيبة خداس. صباح الخير وهيبة.
4: صباح الخير نعمة. وفي أبرز العناوين، في اليمن غارة على صنعاء، وفي موجة التنديد بهجوم الحوثيين على مطار الرياض، وزير الطاقة السعودي يؤكد وجوب الرد بحزم، والخارجية الصينية تشجب وتعبر عن قلقها البالغ. الاتحاد الأوروبي يرحب بوقف إطلاق النار في قطاع الطاقة بين أوكرانيا وروسيا. هنا في فرنسا، غافائيل غلوكسمان يفوز بترشيح تكتل يسار الوسط لخوض انتخابات الرئاسة.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
4: أهلا بكم إلى تفاصيلها. في اليمن يتواصل التصعيد بين القوات الحكومية المدعومة سعوديا والحوثيين حلفاء إيران، وهذا جوا وبرا. وفي آخر المستجدات، تحدثت وسائل إعلامية عن غارة على العاصمة صنعاء وكذلك على تعز، ويتزامن هذا الاقتتال في اليمن مع الهجمات الدامية التي تشنها جماعة أنصار الله على السعودية. والتفاصيل محمد السماوي من صنعاء.
5: تتطور الأحداث في اليمن بين قصف الطيران السعودي على عدة محافظات بشكل كبير لم تعهده اليمن منذ سنوات، وبين اشتعال كافة الجبهات بين القوات الحكومية والقوات التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين. فمع تجدد استهداف مطار الرياض، تتجدد أيضا الغارات على العاصمة اليمنية صنعاء، والتي بلغت خلال 24 ساعة 124 غارة، وإلى جبهات الاشتباكات، بالتحديد إلى محافظة تعز. ما تزال الاشتباكات مستمرة بين القوات الحكومية والقوات التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين، خلفت مئات القتلى والجرحى بين الطرفين، وبالتحديد في منطقة التربة التي سيطرت عليها مؤخرا القوات التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بحسب وسائل الإعلام التابعة لهم. محمد السماوي، صنعاء، مونتي كارلو الدولية.
4: قال وزير الطاقة السعودي إن الأحداث التي وقعت في الأسابيع القليلة الماضية كانت شديدة، وأضاف أن رد المملكة يجب أن يكون بنفس القدر من الشدة. ونددت وزارة الخارجية الصينية اليوم بالهجمات التي استهدفت مطار الرياض، هجمات جماعة أنصار الله. يأتي هذا في سياق تواصل فيه أيضا الشجب الدولي بعد طبعا التنديد الإقليمي من قبل الرباعية، وكان هذا الهجوم الحوثي على السعودية للتذكير قد أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين. غدا استهداف أسفر عن مقتل 13 شخص وإصابة أكثر من 300 آخرين، فيما عرضت طهران وسطتها في الملف. في الحرب بين إيران والولايات المتحدة، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، لا نزال ندرس المواقف الأمريكية وسنرد عبر الوسطاء عندما ننتهي. هنا في فرنسا، فاز غافائيل غلوكسمان في الانتخابات التمهيدية لتيار يسار الوسط والتي أجريت أمس، ليصبح بذلك البديل الرئيسي لليسار في مواجهة زعيم تيار اليسار الراديكالي جون لوك ميلانشون، فيما اعتبر غلوكسمان بأنه مرشح اليسار الديمقراطي الذي سيتمكن من هزم اليمين المتطرف. في أوكرانيا تتوالى ردود الفعل الدولية ومنها الأوروبية الداعمة للاتفاقية الروسية الأوكرانية على هدنة في مجال الطاقة وسط تصعيد ميداني. والتفاصيل معك محمد زاوي من أوكرانيا.
6: تتصاعد الأزمة السياسية بين كييف وواشنطن بعد دعوة الرئيس ترامب إلى تغيير القيادة الأوكرانية واتهامه الرئيس زيلينسكي بعرقلة التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا. زيلينسكي أعلن أن بلاده مستعدة لوقف استهداف مصافي النفط الروسية إذا أوقفت موسكو ضرباتها على البنية التحتية للطاقة، مشددا على أن أي خطوات لخفض التصعيد يجب أن تكون متبادلة ومدعومة بضمانات حقيقية. ضمانات يبدو أنها غائبة، ولذلك ترجح مصادر أوكرانية تواصل استهداف مصافي النفط ومنشآت الطاقة الروسية رغم ضغوط الرئيس الأمريكي، حيث ترى كييف أن هذه الضربات تمثل أكثر وسائل الضغط الاقتصادي فعالية على الكريملين. بالتوازي رد وزير الخارجية الأوكراني على تصريحات ترامب بالقول إن زيلينسكي يحظى بدعم الشعب الأوكراني وأن الأوكرانيين وحدهم أصحاب الحق في تقرير من يقود بلادهم وأن التصريحات القادمة من الخارج لا تغير هذه الحقيقة. في غضون ذلك لم تهدأ الأوضاع الميدانية مع تواصل الضربات الروسية على مناطق أوكرانيا واسعة بما فيها العاصمة كييف، كما لم تتوقف الضربات الأوكرانية في العمق الروسي. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
3: رحبت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بالهدنة الأوكرانية الروسية، إلى أنها قالت في المقابل إنه من غير الواضح ما إذا كانت موسكو ستلتزم بوقف إطلاق النار، ودعت كذلك الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على روسيا. وفي هذا الملف ذكر وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول اليوم أن العقوبات الأوروبية الجديدة تزيد من صعوبة استمرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الحرب في أوكرانيا. هذا ورغم الهدنة شنت موسكو هجوما على سفينة تحمل شحنة عسكرية في ميناء أوديسا الأوكرانية. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة، ألقاكم على رأس الساعة.
7: شكرا لك وهيب خداش.
0: كافي شو غادة الخليل نعمات المطر.

0: على هذه الأنغام الجميلة جدا. نحييكم مستمعينا ومستمعاتنا، صباح الورد للجميع، وبنحيي دني من الهندسة الإذاعية، ولك يا غادة.
1: أهلا، وطبعا نرحب بالمستمعين ونجدد التحية لسارة على التنسيق وأيضا بالإعداد، وسنكون مع كمان فقرات أخرى في هذه الساعة.
0: نعم، مساحة حرة رح تكون بودكاست عن المطربة والملحنة اللبنانية لور دكاش بمناسبة ذكرى وفاتها في مثل هذا اليوم. غادي تحكينا عن هذا البودكاست.
1: نعم، هي الحقيقة هذا البودكاست يحمل شعار واحد، هو الموسيقيون العرب. وعملنا هذا البودكاست مونتي كارلو الدولية بالتعاون مع اتحاد دول الإذاعات العربية ضمن هذه السلسلة التي بدأ ببث في الإذاعات العربية في كل الدول العربية طبعا. وهذه الدول العربية اختارت فنان من فنانيها الكبار العظماء للحديث عنهم، كل يعرف بفنان من هذا الوطن العربي، ونحن اخترنا الفنانة لور دكاش للتعريف بها أكثر وأكثر. نحن لا نعرف إلا أمنتي بالله، لماذا صحيح. فقط هذه الأغنية اللي هي نعم، وهي إذا يعني بعد البحث تبين لي كم لديها من الألحان وكم غذت أيضا إذاعة مصر بتلك المرحلة، لأن هي عاشت في مصر، فكثير من المعلومات، وأيضا هناك باحثين يشاركوننا بالتعريف عنها في هذا البودكاست. جميل. الذي سنذيعه إذن في آخر هذه الساعة.
0: فعلا مهم جدا هذا البودكاست، نتمنى مستمعين ومستمعاتنا يبقوا معنا حتى نهاية هذا اللقاء. وطبعا هناك جديد الأغنيات أيضا بعد قليل، وزملائنا راح ينضموا إلنا حتى يحدثونا عن جديدهم. كل ذلك في كافي شو.

0: إذا نستمر واستمعنا لهذه الأغنية من نوال زغبي.
1: نعم. صح؟ ونوال الزغبي طبعا من الفنانات اللي فينا نعتبرها نشيطة
0: بها
1: بهذه الفترة، وأيضا فارل
0: ويليامز.
1: نعم، وهو في هذا الشهر لا يزال يتابع نشاطه لإحدى أكبر الماركات بدون ما نقول هون في فرنسا وكان موجود بالفاشن ويك اللي كان في باريس، وبكل أحوال نحن بانتظار هلأ الفن، ما بدنا أكثر.
0: نعم بس عنده حياتين يبدو.
1: إيه عنده إيه لك، عنده مسؤولية إدارية وعنده ويبدو هيدا اللي عم بتدخل أكثر
0: مال.
1: نعم بس خلينا أمجن هيك حلو كتير.
0: شايف إجت أغنية
1: دبل لايف بالفعل. هو حياتين
0: وبتحدث إذن
1: بين ما بين الإدارة وما بين الأغنية
0: والفن. يلا نسمع.

0: جديد الإصدارات.
1: هناك جديد إياد رماوي وغالية أغنية جميلة جدا.
2: نعم واسمها يا رايح.
1: يا
2: كتير جميلة هذه الأغنية اللي طرحها المؤلف الموسيقي السوري وأيضا الشابة السورية غالية إياد الرماوي. يا رايح من كلمات وألحان وتوزيع إياد الرماوي. سنستمع الآن حتى ما كتير أنا يعني أتكلم، سأدعهم يستمعون إلى الموسيقى، إلى التأليف، إلى الصوتين، وخصوصا صوت غالية من وجه لتحية. هي طابع إنساني شجن وحنين، وخصوصا لما تقول له يا رايح، وهي عودة ودعوة إلى العودة إلى هذا الوطن.
1: نعم الوطن اللي بيستقبل الجميع يعني، واللي الكل هرب في أيام كانت صعبة جدا على الناس، نتمنى إنهم يرجعوا. يلا نسمع.
0: أنتم اليوم في الاستماع إلى كافي شو على مونتي كارلو الدولية.

0: والآن غادة إلى زملائنا، وانضمت لنا الآن ميشا خليل ومراسيها.
1: أهلا وسهلا فيك. مرحبا ميشا.
2: صباح النور لكم لكل المستمعين والمستمعات والكبار والصغار.
0: شو مراسيك إلى أين اليوم يا ميشا؟
2: عنا مرسى طويل اليوم لأنه رح نحكي عن يوسف شاهين، وطبعا من خلال كتاب للمخرج باسل رمسيس. طبعا الكتاب كتير كبير لأنه يعني بياخد فيه أو بيتطرق فيه لكل مسيرة يوسف شاهين المهنية من عام 1950 بداية يعني مسيرته السينمائية وحتى 2007. وكمان العنوان طويل، اسمه صرخة إيناوي الأخيرة حوريكو، تطور الرؤية الذاتية وطرق الحكي عند يوسف شاهين. سألته أنه ليه الطويل؟
1: أنه هو
2: بده يعني هو انطلق من حوريكو. هو إيناوي هو شخصية نحن بنعتبره مجنون، وهو من أهم الشخصيات عند يوسف شاهين. انطلق من هاي الشخصية يفرجي كمان كل الجوانب شخصية يوسف شاهين، السياسية، الإبداعية، الشخصية. يعني وكمان هو عايش مراحل كتير مهمة من تاريخ مصر. فرح ندخل بكل هالتفاصيل معه. وطبعا وقت بنحكي عن يوسف شاهين ما فينا نلخص هيدا الشيء بعشر دقايق. فحبيت أعطي المساحة أنه نحكي من خلال هالكتاب عن مسيرة يوسف شاهين يعني السينمائية بكل جوانبها. هيدا بالنسبة للمرسى الأساسي فاسي. في حلقة اليوم، ورح يكون في عنا مرسى تاني حول الإجازات المدفوعة في فرنسا.
0: ممتاز.
2: تصوروا أنه في عرض موسيقي حول الموضوع بمناسبة مرور 90 عام على
0: هذا الموضوع،
2: على وجودها يعني. حول ولادة هالإجازة
0: كان نضال من أجل
2: نضال فعلا يعني كان نضال. وهذا والعرض اسمه 1936، هو يعني السنة اللي ولدت فيها الإجازة المدفوعة لجور أورو أو الأيام السعيدة.
0: الناس احتفلوا
2: وبالفعل كذلك، لأنه قبل كان الشغل هو شغل نوم وبس. وكان إنه واحد إذا بده ياخد فرصة أو إجازة تيروح بده يدفع من
1: دفع. كان يشتغلوا 365 على 365 يعني فينا نقول غير الويكاند يعني فينا نقول نهاية.
2: وحتى يعني إذا أنت بدك تاخدي إجازة بتاخديها من كيسك يعني من مصرياتك أنت
0: يعني من
2: فلوسك
0: أنت معاشك فعلا.
2: بروح من معاشك. فهيدي يعني خاصية فرنسية. وكيف إنه الإجازة المدفوعة اليوم أصبحت جزء لا يتجزأ من يعني حق الموظف الفرنسي
0: اليوم.
2: حق الموظف الفرنسي. وكمان في كتير بلدان أخذوا عن فرنسا الإجازة المدفوعة. فرح نحكي عن الإجازة المدفوعة من خلال هالعرض الموسيقي الأيام السعيدة أو لجو أغو.
0: شكرا. إذن ميشا، الساعة 12 والدقيقة السادسة في إعادة، الساعة 6:01 بالتوقيت الفرنسي. حافظين الدرس شايفة.
2: برافو نعمات. إلى اللقاء بعد قليل.
0: إلى اللقاء. والآن ننتقل إلى طبعا طارق حمدان. والآن غدا غدا
1: من رحب فيه في الاستوديو طبعا، ومن نسأله بعد ما نقول له صحة
0: سلامتك طبعا
1: والأراجع عن موضوع اليوم.
0: نعم مواضيع
1: في الأحوال اليوم.
3: مرحبا غدا، مرحبا نعمات، مرحبا بكل المستمعات والمستمعين. في برنامج الآن غدا اليوم لدينا بعض المحطات. المحطة الأولى سنبقى في باريس اليوم، سنتحدث عن عشرات الآلاف من الطلاب الذين نزلوا يحتجون في الشوارع ويغلقون المدارس والجامعات. تتسع احتجاجات الطلاب في فرنسا نعمات وغدا للمطالبة بتحسين ظروف التعليم. اليوم نتساءل بصحبة الطلاب الذين سيملؤون الاستوديو هنا في مونت كارلو، ما الذي يدفع الطلاب للخروج إلى الشارع الآن، وكيف تتعامل الحكومة مع مطالبهم؟ سيكون معنا العديد من الطلاب إذن، وسنحاول الاقتراب أيضا إلى هذه الاحتجاجات وإلى مطالبهم بالتحديد.
0: نعم. جميل الغاية، مطالبات كثيرة إذن ومستمرة في فرنسا.
3: المحطة الثانية نذهب إلى لبنان، وهو موسم العسل في لبنان. لبنان يعرف بإنتاج العسل أيضا، للأسف هذا الإنتاج الذي تضرر كثيرا بسبب عوامل كثيرة، أبرزها الحرب، القصف الإسرائيلي الذي أدى إلى تدمير الكثير من الحقول، وأدى إلى منع وصول المنتجين إلى الكثير من الأراضي، وأيضا هناك عوامل أخرى، التغير المناخي أيضا والمبيدات. سنتوقف عند هذا الموضوع مع مجيد كويس، هو مربي نحل من لبنان.
0: جميل الغاية، إذا نكون جزءا من النقاش.
3: نوجه الدعوة للمستمعين، بإمكانكم دائما أن تكونوا جزءا من النقاش، اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00-33-764-43-9855.
0: شكرا لك،
1: شكرا لك طارق حمدان.
4: كافي شو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو

0: عم بيتظاهروا امام الثانويات وعم بيسكروا اكيد الثانويات من دون تدمير. ويعني لازم نميز بين الاثنين. واكيد يعني التلميذ الطلاب يعني برايي مش لازم يدمروا الشيء اللي عم بيطالبوا بالحفاظ عليه، خاصة أنه عم بيطالبوا بحفاظ على المؤسسات على الجامعة. فينا نجي ندمر ونأخر نأخر الصلاحيات.
1: انتصار الشريف، برأيك إلى أي مدى هناك حديث أنه الأحزاب أحيانا تحاول أن تستغل هذه الاحتجاجات الشعبية، إلى أي مدى هذا صحيح وكيف يؤثر بهذه الاحتجاجات؟
2: أكيد الأحزاب ستحاول أنه تتغلغل داخل هذه المسيرات وداخل هذه الاحتجاجات، لكن علينا أيضا أن نعلم أنه الاحتجاجات والمسيرات الطلابية يعني تاع اليوم ما رهيش تابعة لأي حركة سياسية، هي ورقة ضغط سياسية أكيد ستغير من سياسات أو من السياسات التعليمية أكيد، لكنها لا تنتمي إلى أي حركة وإلى أي حزب. ولذلك يجب على الحكومة أن تعيد ربما أو تحاول تأطير هذه الحركة، ربما أيضا من الأساتذة والذين هم أكثر خبرة أن يحاولوا تأطير هذه الحركة لتبقى تتبلور حول الحقوق وحول الواجبات أيضا، لأنه كما لدينا حقوق لدينا أيضا واجبات، وليس حول ربما
1: مظاهر العنف التي شاهدناها، مظاهر التكسير. إلى أي مدى أضرت بتلك الاحتجاجات برأيك؟
2: هناك محاولة تشويه لهذه الاحتجاجات، نعم هناك مظاهر عنف من الطرفين، لكنها
1: في مدارس تكسرت
2: في أكيد في مدارس تكسرت وفي طلاب كانوا عنيفين ضد مثلا الشرطة أو ضد أشخاص آخرين، لكن المطالب لا تحوم حول هذه الصور. هناك مطالب أسمى، وهناك ربما طلاب يحاولون بجهد أن يوصلوا هذه المطالب عن طريق أصواتهم وعن طريق أصوات سلمية. لذلك علينا في الميديا أن نركز مثلا اليوم أن نركز عن هذه المطالب، أن نركز عن هؤلاء الطلاب الذين يحاولون بطريقة سلمية إيصال صوتهم، وأن نحاول أيضا إيصال صوتنا للطلاب الآخرين أنه المطالبة بالحفاظ على المؤسسات أيضا يجب أن تكون بالحفاظ على المؤسسات، لا يمكن أن تكسر المؤسسة التي تحاول أن تحافظ عليها.
1: أعود إلى ميلان مرة أخرى، الحكومة عم بتقول أنه الاحتجاجات تتراجع، هل حقيقة أن الاحتجاجات تتراجع؟ هذه تصريحات من الحكومة اليوم.
3: أوكي لا. الاحتجاجات ممكن تهدأ الأسبوع ده، ولكن عندنا يوم 17 مظاهرة كبيرة، ناس تانية غير الطلبة، ناس تانية في فرنسا بيعنيوا في أسعار البنزين، بيعنيوا مع
1: الوضع الاقتصادي،
3: الوضع الاقتصادي المحلقات، نعم الأزمة الاقتصادية اللي ذكرتها، هيعملوا يوم عظيم، ممكن نعمل ثورة فرنسية ثانية مثل 1789.
1: إذن هل تعتقد أن الاحتجاجات ستتوسع لتطال شرائح أخرى في المجتمع؟
3: ربما والحكومة عايزة العكس،
1: والحكومة في مأزق، كيف يمكن أن تخرج الحكومة؟ يعني
3: ارحلوا.
1: فلوس ما ارحلوا ما
3: ارحلوا.
1: طيب ايه يعني اذا رحلوا فلوس؟ لا يوجد فلوس، البعض يقول انه هذه هي الحقيقه اللي مش عم بيشوفها الناس.
3: أوكي. عندنا فلوس، المشكله ان ترامب طلب من فرنسا نرفع ميزانيه وزاره الحرب
1: الدفاع
3: نعم لحد نسبه 5% مقارنه ب 2% سابقا. كيف نتوفر ميزانية الوزارة؟
1: البعض يقول يعني أيضا في هذه الظروف رفع ميزانية الدفاع مبرر، لأنه هناك حرب روسيا أوكرانيا إلى آخره، الدفاع هو
3: لا من الممكن أن نتكلم نتواصل مع مع رؤساء البلدان الآخرين عن طريق الدبلوماسية، غير يعني
1: رفع الترسانة العسكرية.
3: نعم المشكلة هي الإرادة السياسية.
1: كريستيان عم تبتسم، خبرنا شو عندك
0: اليوم بخصوص الميزانية؟ أكيد في مثل ما قال ميلان مسألة أولويات، بس كمان

0: في كتير قطاعات تانية عم بتعاني، وأنا أكيد أنه عندنا 577 نايب عم بيدرسوا الميزانية قادرين يوزعوها بطريقة فيها بطريقة واضحة وبطريقة أنا بتصور أنه جيدة، لأنه نحن مش متخصصين مثلهم بالقانون وبالمال وبالكل شيء. هلأ بشأن الدفاع هون رح نفوت بموضوع تاني، أكيد فرنسا بحاجة تدافع عن نفسها، هلأ أكيد دبلوماسية هي أولوية، بس اليوم بالعالم كله كل دول العالم عم ترتفع ميزانية الدفاع، وإذا فرنسا ما قدرت تعمل نفس الشيء لتضل على نفس المستوى من باقي الدول، فرنسا بتخسر عظمتها، بتبطل دولة عظيمة اليوم.
1: عظمتها ولا أمنها، البعض مش فرق عنده العظمة، يعني المهم الأمن ربما.
0: أكيد الأمن هنا تابعين لبعض اليوم، إنه موضوع الأمن هو موضوع كتير حديث، خاصة بالحرب بشرق أوروبا والحرب اللي عم بتزيد مع نعرف تسكير مضيق هرمز من إيران، ونعرف أكيد في طلبات ترامب، يعني بتصور صعب الدولة تقدر الحكومة تقدر تلبيها بالكامل. بس اليوم فرنسا الحكومة عليها ضغط كبير، هذا شيء لازم نعترف فيه، في عجز كبير.
1: بتحس إنه الناس هون فاهمين هذا العجز أم لا؟
0: يعني بعرف
1: هم عارفين إنه الدولة، يعني قبل شوي قال ميلا إنه فرنسا غنية، البعض يقول فرنسا لم تعد غنية كما السابق. بتحس إنه الناس فاهمين حقيقة الوضع؟
2: من فضلك، بالنسبة لي هذا السؤال ضلالي ويعني مسنوع من طرف السياسيين اللي هم حاكمين البلاد. لا، المشكلة حالا في فرنسا، هل احنا مستقلين ام لا؟ هل ممكن نقرر مسيرنا ام لا؟ هل لازم نسمع ونعمل اللي ترامب بيطلب لنا، ولا نقرر مسيرتنا مثل زمان؟
1: نعم، إذا يعني في استقلالية القرار الحكومي، أنت تشير إلى ربما عوامل خارجية كالولايات المتحدة الأمريكية التي تضغط. نعم. على فرنسا انتصار شريف. ربما الكثير يقول إنه الاحتجاجات اليوم، الأزمة التعليمية هي أيضا مرتبطة بأزمة اقتصادية، بتكاليف معيشية تضغط على الشباب، تضغط على الطلاب. إلى أي حد أصبحت تكاليف المعيشة اليوم عائقا أمام الطلاب؟
3: هي أكيد عائق أمام الطلاب وأمام أولياء هؤلاء الطلاب وأمام ربما الحكومة أيضا، لكن أريد أن أقول أنه إن كانت الحكومة تريد أن تصنع تغيير اقتصادي وتغيير مستقبلي لهذا المجتمع، فعليها أن تركز أولا على هذه الفئة، على فئة الشباب، على فئة المتعلمين. يمكنها أكيد كفرنسا، كحكومة فرنسية، أن تقسم بطريقة ناضجة الميزانية لتشمل هؤلاء الطلاب، وأيضا لتأخذ بعناية يعني موضوع العوائق الاجتماعية، كيف يمكن أن تكون المدرسة عادلة اتجاه هؤلاء الطلاب الذين ربما العديد منهم عندهم عوائق أكبر من الآخرين. أظن أنه الحكومة أذكى من أن تكون عاجزة أمام مشكل مثل هذا، يمكن حله أكيد.
1: ميلان، كيف ممكن تتوقف هذه الاحتجاجات؟ ما هي المطالب؟
2: لا أعرف المستقبل، ولكن كيف نتخيل أن الأزمة تنتهي؟ لازم نستنى يوم 17 عشان
1: أنت يبدو مش متفائل أنت.
2: لا، أنا مش متفائل مع الحكومة المتعصبة هذه، مش متفائل مع يعني الحالة في المدارس حاليا، لازم تغيير كبير.
1: طيب أنت غير متفائل في الحكومة الحالية.
2: نعم.
1: ما الذي يمكن أن يوقف هذه الاحتجاجات؟ كيف هالاحتجاجات ممكن توقف؟ هل هي قرارات حكومية؟
2: لازم نسمع طلبة، لازم
1: تنفيذ طلبات المحتجين بشكل أساسي.
2: لكن الطلبة مش لوحدهم في الغضب، الناس تانية غير الطلبة، فعشان نحل الأزمة دي لازم نستنى مثلا الكريسماس عشان نشوف العائلات في المجتمعين مع بعضهم والناس كلهم يهديوا. إلا لازم نغير الحكومة، لازم ننتخب ناس تانية ويعني نتجه في سياسة تانية غير السياسة المتبعة الحالية.
1: كريستيان، هل تعطيل الدراسة إغلاق المؤسسات التعليمية إلى أي حد أيضا يضر بالمسيرة التعليمية، إلى أي حد يضر بالطلاب أنفسهم؟
0: أكيد أكيد تسكير المؤسسات حاليا من بسبب الاحتجاجات بتضر كتير من الطلاب. أنا عندي كتير من أصدقاء الطلاب اليوم مش قادرين يوصلوا على صفوف أو يفوتوا على الجامعة ليحصلوا ليطبعوا لنقول أوراق بقلب المكتبة أو ليفوتوا ويتابعوا الصفوف. اليوم كمان هالموضوع بمطالب كم عدد من مجموعة الطلاب هي أنه يقصروا مدة التعليم اليومية، يعني من الساعة 10 إلى الساعة 2. بس هيدا بيخدنا على موضوع الكفاءة. اليوم ما فينا نترك ونطالب بمستوى عالي ونطلب بدراسة أقل بأيام دراسة أقل، ما فينا نطالب بتحسين الجامعة نحن وعم نسكرها ونمنع التلاميذ يحصلوا على حقهم، لأنه الدراسة هو حق خاصة اليوم بأسس الجمهورية الفرنسوية وهي فرصة قبل كل شيء مثل ما كنا عم نقول بالأول.
1: انتصار، ما هي توقعاتك للأيام المقبلة؟
3: والله عندي أنا ربما أكثر تفاؤلا، أظن أنه بعد فترة محددة من الاحتجاج الذي أتمنى أن يبقى سلمي أكيد ستكون ورقة ضغط على الحكومة، ستجلس الحكومة مع الطلاب لمناقشة مشاكلهم، خاصة أنه مستحيل أن تبقى الجامعات والمدارس مغلقة لوقت أطول من ذلك. فأظن أنه ستكون هناك طاولة حوار، ربما لن نصل إلى جميع الحلول لأنه أكيد هناك العديد من المشاكل الاقتصادية، أكيد أنه هناك حلول ستأخذ وقت أطول ربما سنوات، لكن أظن أنه ستكون بداية ربما لرؤية أوضح لمستقبل المنظومة المدرسية والتعليمية.
1: أخيرا ميلان، هل هناك إجماع الطلاب كلهم متفقين ولا هناك طلاب بيقولوا لا أنا مش موافق على هذه الاحتجاجات وبدي أرجع للتعليم؟
2: أعتقد للأغلبية عندهم إجماع علشان لأول مرة في فرنسا لاحظنا المدارس الفقيرة في الضواحي باريس بيتمردوا مع دعم المدارس الغنية في وسط باريس، أنري كاتر، ليسي أنري كاتر، ليسي سان لوي، ليسي لوي لو غران. يعني أغلبية
1: هناك إجماع من الطلاب
2: موافقين لبعضهم. نعم هناك إجماع.
1: أخيرا توقعاتك كريستيان.
0: نعم.
1: وأنت طالب علوم سياسية.
0: توقعاتي
1: متخرج.
0: نعم.
1: من علوم سياسية. نعم سوري.
0: هلا أكيد الأصول بيقول إنه اليوم الحكومة الحالية رح تطرح خطة، أكيد عم بتوقع، بس لازم عليها اليوم يعني تعطي خطة واضحة طويلة مستدامة عن إعادة تأهيل الثانويات، خاصة هون بلشت الاحتجاجات عند الثانويات، أكيد الجامعات وارتفاع الميزانية. وهلأ بالميزانية لأنه عم تندرس حاليا بالمجلس النيابي ورح يصوتوها قريبا، أكيد فينا نتوقع زيادة بالإنفاق بقطاع التربوي والتعليمي.
1: كريستيان حلبي المتخرج حديثا في العلوم السياسية، شكرا جزيلا لك. ميلان فوغال شكرا جزيلا لك، وأنت الطالب طالب اللغات في جامعة إنالكو في باريس. انتصار الشريف أيضا طالب الدكتوراه، شكرا جزيلا لك.
3: شكرا جزيلا، تشرفت بالتواجد معكم.
1: شكرا جزيلا إذن لكل ضيوفنا. اقتراح استراحة موسيقية قصيرة تأخذنا إلى المحطة الثانية في مشوار اليوم.

0: On sait pas gérer nos émotions, donc on les cache. C'est pas gérer nos relations, donc on les gâche. Assume parce qu'on est, donc on est lâche. On pardonne jamais dans un monde.
1: مستمرون معكم مستمعينا في برنامج الآن غدا، نصل وياكم إلى فقرة مجتمعات نذهب فيها إلى لبنان.
2: الآن غدا طارق حمدان.
1: يواجه مربو النحل في لبنان موسما صعبا مع تراجع إنتاج العسل ونفوق أعداد من النحل في ظل التغيرات المناخية وانتشار الأمراض واستخدام المبيدات الزراعية، فضلا عن تداعيات الحرب الإسرائيلية على لبنان وارتفاع تكاليف الإنتاج. فما أسباب تراجع إنتاج العسل في لبنان، وكيف يواجه مربو النحل هذه الأزمة، وما الذي يحتاجونه للحفاظ على مهنتهم؟ للتعليق حول هذا الموضوع ينضم إلينا مجيد كويس، مربي نحل. نرحب بك أستاذ مجيد.
3: يسعد لي صباحك أستاذ طارق، اشتقنا لك.
1: أهلا بك مجيد، ودائما سعداء بسمع صوتك. أستاذ مجيد، كيف تصف موسم العسل هذا العام مقارنة بالمواسم السابقة؟
3: هون المفارقة. نحن دائما كنا عم نشكي أنه في عنا مواسم نحل عم تتراجع، مواسم العسل عم تتراجع بسبب التغير المناخي، والشيء الغريب أنه كانت السنة المراعي ممتازة، مواسم ممتازة بكل المناطق اللبنانية ما عدا جنوب. عم بحكي عن عسل الأزهار.
1: نعم.
3: كان الموسم رائع، كانت الطبيعة ممتازة، المناخ كان ممتاز مع دورة حياة النحلة، ولكن بجنوب كان في المشكلة الكبيرة اللي هي أنه كان حتى المرعى كان منيح بالمناطق الموصلة للحريق والدمار، ولكن كانوا النحالين يعني تركوا مناحلهم قصرا لأنه ما قدروا يكونوا حدهم لا يعالجوهم ولا يغذوهم بالوقت المناسب ولا يفحصوهم. تدمر النحل وما كان في إنتاج عسل هذه السنة للأسف، يعني كانت كارثة على الـ على الـ على الجنوب، على جنوب. وحسب طيب. وحسب تقديرات وزارة، يعني حسب تقديراتنا نحن بعد ما فيش إحصاء رسمي سبق، وإن إنه في أكثر من 35 ألف أفير هو تدمر ودمار كامل بكل المناطق الحدودية اللي تتعدى 60 قرية، هو دمار كامل. وبقية المناطق اللي وصلها القصف، يعني كانت عم بوصلها القصف بجنوب، تركت المناحل لمصيرها، لذلك ما كان في إنتاج عسل.
1: مجيد كويس، أشرت إلى مناطق الجنوب وهي المتضررة الأكثر بسبب القصف الإسرائيلي. هل هذه الأضرار سببها تدمير الأراضي أم صعوبة وصول مربي النحل إلى مناحلهم؟
3: أحسنت. هي الشقين، في صعوبة أنه النحالين هجروا البلدان وراحوا على مناطق آمنة وتركوا نحلهم ما قدروا ينقلوه. هلأ كان في صار في شغلة، وزارة الزراعة حاولت تعمل شغلة مع قوات الطوارئ مع الميكانيزم أنه ناخد تراخيص لحتى ننقل نحلنا من المناطق اللي فيها قصف. ما قدرنا للأسف، ما قدرنا نشيل نحلنا، ما كان يعطوا موافقات بحالات كبيرة، بقى النحل بقي بأرضه ومات أو من الجوع أو من المرض أو من عدة أسباب، ولكن بالكرة الأمامية دمر كليا، يعني احترق دمر. والإضافة لذلك أنه رشوا سموم الجليفوسات اللي هي بتركيز أعلى من العادة بعشرين لثلاثين مرة حسب وزارة الزراعة اللبنانية، يعني هيدا الغطاء النباتي لسنين ما رح يطلع. يعني عندنا مشكلة اليوم وعندنا مشكلة غدا، يعني مش بس اليوم، بقى لنشوف، ما بعرف كيف تتم معالجة الموضوع.
1: طيب. ماذا عن الأوضاع في المناطق الأخرى يعني غير الجنوب مجيد كويس؟
3: مثل ما قلت لك أنه المناطق الثانية كانت مواسم عسل الأزهار، حتى نميز بين عسل الأزهار وبين الندوة العسلية اللي هي ميلا سيكونا بيل ميلا.
1: نعم.
3: عسل الأزهار كان ممتاز تقريبا بكل المناطق اللي بني السنة، أنا يعني عندي أصدقاء وعندي معارف بكل مناطق وزرت كثير مناطق، كان العسل ممتاز، موسم ممتاز، إلا أنه الندوة العسلية اللي هي ميلا بيجي النحل العسل تبع الأرز أو السنديان، في مناطق بتكون هذا شيء طبيعي بكل سنين بتصير هذه الشغلة، في مناطق كان في غزارة بالمرعى وفي مناطق كان في شح، وهذا شيء طبيعي لأنه الندوة العسلية إلى خصوصيات قصة المن الحشرة اللي بتفرز وما بتفرز، يعني هذا شيء طبيعي يصير، ولكن بشكل عام كانت المواسم السنة ممتازة. السنة
1: ممتازة يعني. إذن باستثناء الجنوب المنكوب أيضا،
3: باستثناء الجنوب.
1: نعم. كيف يعني
3: الجنوب أصلا ولا شيء، الانتاج تقريبا يعادل صفر، لأنه حتى النحل اللي ما مات، يعني أعطيك حتى أوصل لك الصور أكثر لك وللمستمع، تنقول منطقة صور بساتين، نحن صور الساحل الجنوبي مشهور بساتين الحمضيات والليمون. وكل نحل تقريبا لبنان يعني اكلت المهنيين المحترفين بتربيه النحل بنزلوا نحلوا على جنوب الذي كتير ما نزلوا خوفا من الاحداث، ولكن اهل الجنوب هن ساكنين بجنوب ومناحلهم بجنوب. هيدي البساتين اصحاب المناحل ما قدرت تكفي مع هيدي مع النحلات ولا يراقبوهم ولا يعالجوهم. بقى هيدول كمان قرضوا يعني بموسم الربيع، إيش الحرب بموسم الربيع موسم تكاثر النحل، اذا النحال مش عم بيفحص نحلاته هيدول النحلات او بيطردوا او بيموتوا من الجوع اذا ما كان عندهم كميه كافيه من التغذيه، لانه كان بعدها مش مبلشين بالموسم. نعم. لذلك انه النحل بالجنوب السنه كان دمار شامل، مثل قلت لك في فوق ال 35000 افير، واللي بقيوا ما انتجوا عسل لانه كانوا صغار وما ما تطوروا يعني ما كبرت الخليه.
1: مجيد كويس، هل الموضوع يتعلق فقط بخساره انتاج العسل أم بخسارة النحل ودوره الأساسي في الزراعة والتوازن البيئي؟
3: شوف، هي سؤالك ممتاز. هو خسارة النحل، نحن نعرف أن النحل مش بس عسل يعني. نعم. بكل عالم النحل هو مش بس عسل، النحل هو من أهم الملقحات، يلقح 70% من الثمار يعني. لذلك أنه مفروض نهتم بموضوع النحل يعني. الوزارة الدولة بدها تهتم كيف تعمل أول شيء إحصاء للأضرار بشكل جدي على الأرض مهني لحتى يوصل لكل نحال حقه. ولأنه مثل ما أنت حضرتك هلأ قلت أنه النحل مش بس عسل، النحل هو تلقيح المزروعات، هو تنوع بيولوجي مهم لازم نحافظ عليه بكل دول العالم. من أهم اهتمامات الوزارات الزراعة بالعالم هو تربية النحل. ونحن بلبنان كان مفروض كمان يصير هالشيء، ومفروض يكون في مساعدة للنحال، لأنه النحال إذا ما وقف على جري هلا أنا عندي ثقة، وخاصة بالنحال الجنوبي لأنه نحن مثل الطير الفينيكي يعني دائما بنرجع بنوقف على جرينا إن شاء الله. بس طبعا بدنا مساعدة من الدولة لأنه بخصوص النحل والمعدات. يعني في مناحل أبيدت حتى الأفران احترقت، بده يكون في مواكبة من الوزارة لهدول النحالين. شكرا. لحتى يرجع يوقف على جريهم مرة تانية ويكفوا ونرجع إن شاء الله ننتج مواسم.
1: شكرا.
3: السنوات القادمة.
1: شكرا جزيلا مجيد كويس مربي النحل، حدثنا من لبنان. شكرا على كل هذه الإيضاحات. وبهذا مستمعينا يكون برنامج الآن غدا قد وصل إلى نهايته. وجه شكر إلى ريتا محمود من هندسة الصوت، راجح عبود من التنسيق.

0: نقاش مونتي كارلو الدولية، فقرة إخبارية تحليلية نناقش فيها أحداث الساعة برفقة صناع الحدث والمحللين السياسيين في مونتي كارلو الدولية. نقاش مونتي كارلو الدولية يأتيكم يومياً في موعدين، ابتداء من 1:30 والخامسة والنصف مساء بتوقيت باريس، وعلى موقعنا mc-dualia.com. برنامج الصحة المستدامة يستضيف الدكتور وسيم شرف الدين لفتح ملف: هل شبكية العين مهددة في عصر الذكاء الاصطناعي والميتافيرس؟ نستقبل أسئلتكم منذ الآن على صفحة الفيسبوك أو من خلال الواتساب الخاص بالبرنامج على الرقم التالي 00336-07-29-42-72. الصحة المستدامة مع سوني تناظر.
1: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك وهبة خداش.
2: وهذه أبرز العناوين طارق: غارة على صنعاء والتحالف بقيادة السعودية يتعامل مع صاروخ وطائرات مسيرة متجهة نحو المملكة، وتمديد تعليق العملية التشغيلية في مطار الرياض. إيران تدرس الرد الأمريكي على مقترحاتها وستجيب عبر الوسطاء. مقتل فلسطينيين بنيران إسرائيلية في غزة وقصف مدفعي على مناطق عدة في جنوب لبنان. والرئيس الأوكراني يحث واشنطن على ضمان التزام روسيا بوقف لإطلاق النار. والرئيس الفرنسي يقول إنه لا مؤشرات على احترام موسكو للهدنة الطاقية.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم إلى التفاصيل. لا يزال التصعيد في اليمن بين القوات الحكومية المدعومة سعوديا والحوثيين حلفاء إيران لا يزال متواصلا وبوتيرة متسارعة وعلى جبهات عدة، حيث تتعامل المملكة مع صواريخ وطائرات مسيرة متجهة نحوها، وعلقت العمليات على مستوى مطارها الدولي في العاصمة، فيما يتواصل طبعا التنديد الإقليمي والدولي بالهجمات الحوثية. والتفاصيل معك فايزة مصطفى.
3: إن التطورات الأخيرة في المملكة تستوجب رداً جدياً، بهذه العبارة وعدت السعودية على لسان وزيرها للطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بالرد على الهجمات الحوثية التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار فهد الدولي بالدمام ومناطق أخرى خلال اليومين الماضيين، في حين مددت هيئة الطيران المدني عمل مطار الرياض وأبقته مغلقاً أمام الرحلات الجوية حتى الساعة 10 مساء اليوم بتوقيت غرينتش، موضحة أن حصيلة قتل الاعتداءات التي تبنتها جماعة الحوثي شملت 4 سعوديين و9 أشخاص من جنسيات مختلفة. أما المتحدث باسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي فأعلن قبل قليل تصدي الدفاعات لمسيرات وصواريخ من طراز كروز في أجواء المملكة بعد أن أعلن اعتراض صاروخ باليستي أطلقته الجماعة باتجاه منطقة خميس مشيط.
2: شكرا لك فايزة. في إطار ردود الفعل الإقليمية، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن بلاده قلقة وبشدة إزاء التصعيد بين الحوثيين والسعودية في ملف الحرب بين واشنطن وطهران. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن بلاده لا تزال تدرس ردا أمريكيا على اقتراحها المتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز، وسترد على واشنطن عبر الوسطاء عند انتهاء هذه الدراسة على جبهة غزة. قال مسؤولون بالقطاع الصحي إن ضربة إسرائيلية قد أسفرت اليوم عن مقتل فلسطينيين 2 على الأقل في جنوب القطاع. أما الجيش الإسرائيلي فقد ذكر من جهته أنه استهدف مسلحا في المنطقة ذاتها دون تقديم تفاصيل. أما على جبهة لبنان فقد تعرضت مناطق عدة جنوبا لقصف مدفعي إسرائيلي تزامن مع عمليات التمشيط بالرشاشات الثقيلة، وهذا وفقا لوسائل إعلامية عدة. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن روسيا تنتهك وقف إطلاق النار على قطاع الطاقة، والذي كان قد أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحث واشنطن على التدخل لضمان التزام موسكو بشروطه. والتفاصيل معك منى دويبية.
4: تكشف الهدنة الطاقية التي أعلنها دونالد ترامب مع روسيا عن محاولة أمريكية لاحتواء التصعيد عبر تحييد منشآت الطاقة، لكن الغموض وعدم إبلاغ زيلينسكي بها مسبقا واستمرار الضربات الروسية بعد إعلانها يطرح تساؤلات حول طبيعة التفاهم. تكمن إحدى أبرز الإشكالات في اختلال ميزان التنفيذ والقدرات الأوكرانية على استهداف المصافي والمنشآت النفطية الروسية التي تعتمد بدرجات متفاوتة على المعلومات الاستخباراتية والاستطلاع والدعم التقني الغربي وخاصة الأمريكي، وبالتالي فإن أي قيود على هذا الدعم قد تحد من قدرة كييف على مواصلة الضربات حتى من دون اتفاق واضح وملزم مع موسكو. وهنا يبرز الخطر أن تتحول الهدنة إلى قيد عملي على أوكرانيا. تزداد هذه المخاوف مع تزامن المبادرة مع الاتفاق الأمريكي الروسي بشأن الديزل وتخفيف بعض القيود على الصادرات الروسية، بما قد يمنح موسكو مكاسب اقتصادية إضافية فيما تبقى التنازلات الروسية المقابلة غير واضحة. لذلك فإن الاختبار الحقيقي للهدنة لا يكمن في إعلانها بل في شروط تنفيذها. هذه المبادرة يمكن أن تشكل مدخلا لخفض التصعيد، إلا أن غياب التوازن والرقابة قد يحولها إلى أداة لإعادة توزيع الضغوط بما يخدم المصالح الروسية.
2: قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إنه لا مؤشرات على احترام روسيا لهدنة الطاقة مع أوكرانيا. كان الاتحاد الأوروبي قد رحب بهذه الهدنة إلا أنه شكك في أن تحترمها موسكو. في الشأن الفرنسي، فاز غافائيل غلوكسمان عضو البرلمان الأوروبي أمس في الانتخابات التمهيدية للرئاسة والتي أجراها تيار يسار الوسط الفرنسي، ليصبح بذلك البديل الرئيسي لليسار في مواجهة زعيم تيار اليسار المتطرف جون لوك ميلانشون. وتأسفت زعيمة حزب الخضر الفرنسي والمرشح للانتخابات الرئاسية مارين توندلي بهذا الفوز من أن يكون الفائز شخصا يعتمد سياسة الانطواء. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
0: مراسي ميشا خليل.
5: قال يوما المخرج الفرنسي جاك تاتي: السينما هي قلم وأوراق وساعات طوال من ملاحظة العالم والناس من حولنا. هكذا كانت السينما بالنسبة للسينما المصري يوسف شاهين، حمل قلما وأوراقا وخط بالصوت والصورة واقع مجتمعه المصري بكل تحولاته وأماله وخيباته. نتحدث عن يوسف شاهين اليوم مع المخرج والكاتب باسل رمسيس بمناسبة صدور كتابه الذي تناول فيه أبرز محطات مسيرة يوسف شاهين السينمائية. وننهي مراسي اليوم بعرض موسيقي عن الإجازة السنوية المدفوعة في فرنسا بمناسبة مرور 90 عاما على إقرارها. تحياتي لكم.
0: رقصة مع القدر.
5: تحتفل السينما العربية والعالمية بمئوية السينمائي المصري الراحل يوسف شاهين عبر عدة فعاليات تقام في أماكن مختلفة من العالم ولا سيما في مصر. هذا الاحتفال مناسبة للعودة إلى أبرز محطات حياة هذا المبدع المتمرد مع المخرج والكاتب باسل رمسيس الذي أصدر مؤخرا كتاب عن يوسف شاهين يحمل عنوان صرخة إيناوي الأخيرة حواريكو، تطور الرؤية الذاتية وطرق الحكي عند يوسف شاهين، الصادر عن دار الكتب خان للنشر.

0: المخرج والكاتب باسل رمسيس، أرحب بك في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
1: أهلا بك وشكرا على الدعوة.
0: اليوم نتحدث معك عن كتابك صرخة كيناوي الأخيرة، حوريكم تطور الرؤية الذاتية وطرق الحكي عند يوسف شاهين، كتاب من 500 صفحة. شاهدت كل أفلام يوسف شاهين وتعمقت في تحليله، ولكن أود أن أعود معك إلى طفولتك، يعني وكأنه يوسف شاهين كان مرافقا لدربك منذ عام 6 سنوات عندما كنت تذهب مع عائلتك لمشاهدة أفلامه في صالات السينما. يعني نستطيع القول بأنه يوسف شاهين كان مرافقا لك في مراحل مفصلية من حياتك.
1: ده حقيقي، وحقيقي كمان إن هو الجيل بتاعي والأجيال السابقة لينا، كل حد مننا اللي ليه علاقة بالسينما أو بالثقافة أو بالفن ممكن نقول إن هو كان تقاطع مع يوسف شاهين في لحظة ما من حياته. مش أنا بس، أنا كان حظي إن أنا يعني أشوفه كمان في مرات وأقعد أعمل معاه حوار أيام ما كنت بشتغل صحفي. لكن أيوة، بدأت الكتاب بالإشارة لعلاقتي القديمة بيوسف شاهين في سينما مدينة نصر الصيفي، مدينة نصر حي من أحياء القاهرة، حي طبقة وسطى، وكانت الطبقة الوسطى أيامها بتاخد ولادها علشان يروحوا يتفرجوا على أفلام. فأنا فاكر إن أول فيلم شفته في السينما مع أهلي، مع أبويا وأمي وإخواتي البنات، كان إسكندرية ليه.
0: نعم.
1: وده معناه إن هو كان آخر السبعينات، يعني كان ممكن يبقى عندي 6 سنين أو 7 سنين.
0: نعم، تقول بأنه التقيت بيوسف شاهين عندما كنت شابا، يعني تعمل في مجال الصحافة تحديدا في مجلة الميدل إيست تايمز التي كانت تصدر باللغة الإنجليزية. أود أن أعرف كيف كان هذا اللقاء بالنسبة لشخص شاهد أفلام يوسف شاهين، تأثر بيوسف شاهين ووجده أمامه هكذا يحاوره في مقابلة صحفية.
1: المقابلة كانت سنة 94، كان وقت ملاحقة يوسف شاهين بسبب فيلم المهاجر، ووقت القضية الشهيرة عشان منع الفيلم. وأنا شفته كذا مرة لأني كنت بغطي لميدل إيست تايمز، كنت بغطي لهم المحاكمة، فكنت بشوفه في المحكمة وفاكر مشاهد واضحة من المحكمة. وطلبت من المكتب يوسف شاهين أن أنا أعمل معاه حوار. اللي أنا يعني أقدر أحكيهولك لأنه في تقديري ليه دلالة كبيرة على جانب من جوانب يوسف شاهين، إن أيامها كل الصحافة العربية والمصرية طبعاً والعربية والعالمية عايزة تعمل حوارات مع يوسف شاهين، وبيعملوا فعلاً معاه حوارات. في الوقت اللي أنا دخلت فيه المكتب علشان أعمل معاه الحوار، أنا كنت طالب لسه في الجامعة بيشتغل صحفي هاوي في جورنال ما هوش مهم، وأنا مش معروف، واداني ساعة، يعني المساعد بتاعه خالد يوسف اداني ساعة للحوار، وكان في قناتين تلفزيونيتين أوروبيتين مستنيين وبر. كان صبور جدا وكان مبسوط من الحوار، وانبسط في تقديري لأنه حس إن أنا حضرت كتير قبل ما أجي أتكلم معاه، ولدرجة إن المساعد بتاعه حاول يخلي الحوار يبقى مختصر أكتر، وهو لا كان صبور وبيقول له لا خليه. وبالنسبة لي كان لافت للنظر إن يوسف شاهين المخرج المشهور اللي في مصر بيتعاملوا معاه باعتباره مخرج عالمي بيكرر الساعة من وقته لفعليا طالب جامعة وصحفي مبتدئ علشان يتكلم معاه، ودي علامة اللي أنا بفتكرها في مسار يوسف شاهين في الحقيقة.
0: نعم طبعا سنتحدث عن هذا المسار، مسار يوسف شاهين، ولكن لنعود إلى نقطة انطلاق هذا الكتاب. فكرة هذا الكتاب كانت يعني مع احتفالية مرور 10 أعوام على رحيله، والمادة الأولية لهذا الكتاب كانت محاضرتين طويلتين عن سينما يوسف شاهين في هذه الاحتفالية.
1: بالضبط، هو الموضوع لي خلفية قبليها. دايما في افلام من افلام يوسف شاهين اللي كانت بتتسمى في النقد الفني المصري سيره ذاتيه. انا في الحقيقه من ساعه ما بدات اشتغل في السينما وادرس السينما واشتغل في السينما ما كنتش مرتاح لتسميه السيره الذاتيه، لاني كنت شايف ان هو بيحكي سيرته الذاتيه في الافلام دي. الافلام دي هي اللي فيها شخصيه يحيى الاسكندراني، اسكندريه ليه، حدوته مصريه، اسكندريه كمان وكمان، وبعدين انضم ليهم مؤخرا اسكندرية نيويورك. وكان عندي دايما شكوك ان ذات يوسف شاهين موجودة في افلامه الاقدم والاحدث من الافلام دي. في 2014 بحكم ان انا مدرس سينما بدأت ادرس سينما في المدرسة الدولية في كوبا يعني 2008، و2014 بدأت ادي ورشة اسمها او عنوانها سينما المرجعية الذاتية. وفي المرات اللي كنت بديها لمشاركين عرب سواء في مصر أو الأردن أو السودان تونس، كنت بحاول إن أنا أشتغل شوية على نماذج عربية من ضمنها أفلام يوسف شاهين. سينما زاوية في 2018 في الذكرى العاشرة لوفاة يوسف شاهين عملوا احتفالية وعرضوا مجموعة من أفلامه المرممة، وطلبوا مني إن أنا أدي ماستر كلاس على يومين عن الأفلام دي تحديداً اللي أنا كنت اتناولتها في الورش اللي جيتها في مصر واللي كانت بتتعمل بتنظمها شركة أفلام مصر العالمية يوسف شاهين وشركاء. أنا اللي طلبته أن أتفرج على كل الأفلام، تجي لي كل أفلام يوسف شاهين 44 فيلم بالترتيب، وفعلا قضيت الصيف كامل بشتغل على الأفلام وباخد ملاحظات وبدور على معلومات عنها. ومن هنا بدأت فكرة الكتاب فعليا، لما تأكد الظن القديم ده اللي هو إن كان دايماً من بدايته من فيلم بابا أمين سنة 1950 كان حريص إن ذاته تكون مادة من مواد الأفلام بتاعته أو على الأقل أغلبها، وإن في قضايا ثابتة عند يوسف شاهين شكلت هواجس ودايماً كان بيرجع لها من حين لآخر. وفعلاً مشروع الكتاب بدأ من اللي حضرتك بتتكلمي عنه اللي هو الماستر كلاس بتاع 2018.
0: نعم. بازل رمسيس، عندما كنت في السادسة من عمرك شاهدت يعني أول فيلم ليوسف شاهين شاهدته كان إسكندرية ليه، والفيلم الثاني في عمر التاسعة ربما كان حدوثة مصرية، وكما ذكرت أضفت إلى هذين الفيلمين إسكندرية كمان وكمان وإسكندرية نيويورك. وهنا تتحدث عن المرجعية الذاتية وهذا ما تحب أن تقوله عن أفلام يوسف شاهين على كل حال، لأنه المرجعية الذاتية هي أن تأخذ مثلا مواضيع معينة أو أحداث معينة من حياة يوسف شاهين كما كان يفعل في أفلامه ويطلق يضفي عليها جانبا روائيا ويجعل منها فيلما كما تقول في مقدمة الكتاب، كما يفعل مثلا بيدرو المودوفار يقول عن هذه الخاصية تخيل شخصي. هذا ما يميز يوسف شاهين تحديدا، هو كيفية عدم فصل الذات عن المواضيع التي يتناولها في أفلامه.
1: يوسف شاهين كان في ميزة مهمة جدا نقدر نقول إنه كان مواكب للسينما العالمية بدرجة كبيرة جدا، كان متابع. ففي الوقت اللي في السينما العالمية في نماذج لمخرجين بيفتحوا ملفاتهم الشخصية بشكل أو بآخر أو بدرجة أو بأخرى، وبيحولوا ملفاتهم الشخصية لمادة من مواد أفلامهم، هو بدأ يعمل نفس الحاجة في مصر مش بمنطق النقل، بمنطق إن دي مواكبة حقيقية لمسار وتطورات السينما العالمية. احنا نقدر نقول ان يوسف شاهين مستو عندنا في حالتنا في السينما العربية ان هو يمكن، مش عايز برضو اتكلم بيقين زيادة عن اللزوم، بس ممكن يكون اول مخرج فتح ملفاته الشخصية بشكل واضح وبشكل مباشر من غير ما يستخبى وراء شخصيات ممكن تكون معادل درامي ليه بشكل واضح. الملف الذاتي كان موجود حتى في صرخة إناوي في فيلم باب الحديد اللي بيلعب فيه يوسف شاهين دور إناوي، الملف الشخصي طبعا حاضر وهواجس يوسف شاهين حاضرة، لكن بداية فعلا من أفلام زي العصفور وعودة الابن الضال وقبليهم طبعا ما ينفعش لنا ننسى فيلم الاختيار، بيبتدي ذات يوسف شاهين شوية شوية تبقى جزء مهم من مادة الأفلام دي. وصولا لإسكندرية ليه لما بيعمل شخصية يحيى الإسكندراني الشاب اللي خلال الحرب العالمية الثانية عايز يدرس مسرح ورقص في الولايات المتحدة، وهو ده يحيى، هو يوسف شاهين الشاب بوضوح.
0: نعم باسل، في هذا الكتاب هناك تحليل مباشر للمنتج السينمائي لشاهين كونه كان مخرج أو حتى كاتب سيناريو، وتواكب في تحليلك المباشر لهذا المنتج تطور التاريخ السياسي والاجتماعي لمصر، وهناك أيضا مناهج التحليل السينمائي عند يوسف شاهين، يعني كله ينطلق من هذه الشخصية المعقدة التي هي شخصية يوسف شاهين، ولكن في نفس الوقت تتحدث عن حلم يوسف شاهين كممثل أيضا، يعني كان يحلم بأن يكون راقصا قبل أن يكون مخرجا، وفي كل أفلامه كان هناك التفاتة وكأنه توقيع له في أدوار بسيطة، ولكن ربما تجسيد شخصية قناوي في فيلم باب الحديد كان المدخل إلى هذا الكتاب تحديدا، ولكن كانت أكثر الشخصيات المحببة على قلبه أيضا؟
1: أكيد، لأنه ما فيش في أي لحظة بعد باب الحديد، باب الحديد إحنا بنتكلم على سنة 57-58، أولا فيلم تمت إساءة معاملته بدرجة كبيرة وفشل على المستوى التجاري، والنقاد المصريين والعرب اتأخروا في أن هم ينتبهوا لأهميته، وعائلة يوسف شاهين نفسه ما رحبتش قوي بالفيلم، لأني أول ظهور لي كممثل طالع متشرد وقذر وبينام في عشة ومهووس جنسيا وأعرج وبيتفرج بيتلصص على النساء، يعني ما هياش الشخصية اللي الطبقة الوسطى المصرية تتعامل معها بشكل محبب. لكن إناوي ساب أكيد بصمة جوه يوسف شاهين، وشخصية إناوي يمكن تكون المرجعية الذاتية المباشرة اللي بيتكلم فيها عن مساره كيحيى الإسكندراني أو يحيى شكري مراد المخرج، هي الشخصية اللي بيرجع دايماً يتكلم عنها، يعني في جملة في فيلم حدوتة مصرية في تقديري ليها دلالة، إناوي حبيب ما فيش منه اثنين. فيعني أكتر شخصية سينمائية بتقدر تحب هي إناوي، وده عند يوسف شاهين المهووس اصلا بمساله الحب دي حاجه كبيره جدا، فطبعا إناوي المحطه اساسيه جدا، وعشان كده كان لازم يبقى موجود في اسم الكتاب في الحقيقه.
0: نعم.
1: يعني ما ينفعش ان انا اتعامل معاه بان انا عادي باعتباره فيلم من ضمن الافلام الكتيره اللي عملها يوسف شاهين.
0: نعم ايضا حوريكم، يعني هي كلمه مصريه تعني ساريكم يعني شيئا ما، ولكن قد تعني ايضا الانتقام، يعني حوريكم يعني، وكانه في هذا العنوان هناك ايضا دعوه الى اكتشاف يوسف شاهين في كل تجلياته، ان كان سياسيا او فنيا او سينمائيا، لانه هو يعني لم يكن ملتزما سياسيا ولكن كان محبذاً لليسار المصري، كان أيضاً مهتم في أفلامه بكل ما يحدث سياسياً في مصر، وفي نفس الوقت حوريكم من ناحية جمالية الصورة السينمائية، من ناحية جمالية النص السينمائي، يعني هذه الكلمة تلخص وتعنون مسيرة ومسار يوسف شاهين، نستطيع القول؟
1: متفق معك تماماً، وبالمعنى اللي انت شرحتيه واللي هو موجود جوه الكتاب بالمصري، هوريكم بمعنى هخليكم تتفرجوا ستشاهدون.
0: نعم.
1: بمعنى فتح العين علشان رؤية شيء جديد أو من زاوية مختلفة، بس كمان بالمصري في الشارع هوريكم معناها هنتقم منكم. والعلاقة الجدلية دي ما بين الحب والكر أو الرغبة في الانتقام والغضب موجودة كمان عند يوسف شاهين في علاقته بالجمهور تحديداً المصري وبشكل عام العربي، فهو المعنيين موجودين. أنا بس يمكن عندي ملاحظة في موضوع الالتزام السياسي، لأني كلمة التزام سياسي بقى حط عليها خلاف. طبعاً يوسف شاهين ما كانش منظم في حزب أو مناضل سياسي بالمعنى التقليدي المتعارف عليه، رغم أنه هو كان عضو في فترة من الفترات في حزب التجمع اليساري في آخر السبعينات لفترة ما عرفش بالتحديد قد إيه، لكن هو كان ملتزم سياسياً بالمعنى الأوسع للكلمة.
0: نعم.
1: بمعنى أنه هو ليه موقف سياسي وليه موقف أيديولوجي بيشوف منه العالم وبيشوف منه الواقع المصري والواقع العربي، وبيحدد بناء عليه موقفه منه. يعني مثلاً الأيام اللي احنا بنعيش فيها كل اللي بيحصل في فلسطين أو في لبنان، يوسف شاهين في سنة 82 بيبادر هو ومجموعة من الفنانين المصريين من ضمنهم نادية لطفي وعلي بدرخان إن هم يكسروا الحصار الإسرائيلي على بيروت في صيف 82 ويدخلوا بيروت للتضامن مع الشعب الفلسطيني واللبناني في بيروت. يعني أياً كانت التسمية اللي احنا ممكن نتفق عليها أو نختلف، بس هو موقف سياسي يعبر عن فنان مصري وعربي منحاز بشكل واضح لطرف وبيعلن انحيازه ده سواء في الأفلام أو في مواقف برا الأفلام. وهي في الحقيقة دي ميزة من مزايا يوسف شاهين، إنه هو كان مهتم إنه يشتبك مع كل المستجدات سواء في مصر أو في عالمنا العربي.
0: قبل أن نتابع الحديث معك باسل رمسيس، نسمع أغنية تعلي صوتك بالغنى، واحدة من أشهر الأغاني المصرية أداها الفنان محمد منير في فيلم المصير ليوسف شاهين.

0: نتابع معك هذا الحديث باسل رمسيس. أذكر بأنك مخرج وكاتب، وأنت طبعا مؤلف عمل صرخة قناوي الأخيرة حوريكم، تطور الرؤية الذاتية وطرق الحكي عند يوسف شاهين من عام 1950 إلى عام 2007. أود أن أتوقف معك عند فيلم الناصر صلاح الدين، ومنه مدخل إلى ربما فترة السبعينيات التي هي أهم فترة في مسار يوسف شاهين. ولكن أود أن أتوقف عند ناصر صلاح الدين، لأنه هذا الفيلم فيه عدة رموز ربما نتحدث عنها معك. كون يوسف شاهين كان يحب الاستقلالية، كان يحب الحرية، كان دائما يريد أن يقوم بأعمال تشبهه هو على أكثر من صعيد، وكان جريئا في هذه السينما، عنده هذه الشجاعة في التعبير عن ذاته وعن متطلبات المجتمع. ناصر صلاح الدين في مسيرة أو مسار يوسف شاهين ماذا يعني؟
1: طب ليه بالذات ناصر صلاح الدين؟
0: لأنه
1: علشان هو شائك صح؟
0: شائك، وكان يعني هل نستطيع القول بأنه كان فيلم ترويجي لجمال عبد الناصر؟
1: طبعاً. يعني في فصول في الكتاب اللي أنا بتكلم فيها شوية عن علاقة نوع من المثقفين المصريين من ضمنهم يوسف شاهين وصلاح جاهين بالمشروع الناصري، إنه ما كانتش علاقة نفعية، رغم ان هم كانوا من اكتر المثقفين والفنانين اللي بيروجوا للمشروع ده، وفعلا كان فيلم دعائي زي ما كان اغاني وطنيه عملها صلاح جاهين. وفي الحقيقه النوع ده من المثقفين بدايه من 5 يونيو 67، الهزيمه واحتلال سيناء وانهيار المشروع الناصري، بيبتدوا يسالوا نفسهم اسئله جاده عن علاقتهم بالسلطة وبالمشروع، وبيبتدوا يشوفوه برؤية نقدية أكتر. وطبعاً متفق مع فكرة إن بداية من 67 يوسف شاهين بيدخل أهم مراحله كمخرج غاضب، انخدع وصدق مشروع وشافه وهو بينهار. فيلم الناصر صلاح الدين طبعاً فيلم دعائي بينتج أول الستينات في لحظة التأميمات الكبيرة اللي بيقوم بيها عبد الناصر بعد انتصار مصر السياسي مش العسكري في حرب السويس، وفي نفس الوقت بعد هزيمة مشروع الوحدة مع سوريا. وعبد الناصر بيطرح إن هو ما زال قائد الأمة العربية بمعنى أو بآخر، وإن عنده مشروع، وإن المشروع ده جوهره هو تحرير اللي بيسموه في الفيلم بيت المقدس أو فلسطين بلغة الستينات. فطبعا في رموز واضحة جدا عن الخطاب، نقدر نقول هو مزيج من الخطاب القومي والديني ممزوجين مع بعض لدعم زعامة عبد الناصر، ومزج صورته بصلاح الدين الأيوبي

0: وهي مع تحيات نيلة الصليبي.
1: مستمعينا، نواصل تقديم برامجنا من راديو مونتي كارلو الدولية من باريس تحديدا. بعد قليل تذكير بأهم عناوين الأخبار، ثم نقاش مونتي كارلو الدولية مباشرة عن التصعيد بين جماعة الحوثيين والسعودية. يلي ذلك أخبار الثقافة، روبورتاج اليوم من بيروت، ونهي فترة الواحدة مع مدونات اليوم. كونوا بالمتابعة.

0: مونتي كارلو الدولية.
1: برنامج الصحة المستدامة يستضيف الدكتور وسيم شرف الدين لفتح ملف: هل شبكية العين مهددة في عصر الذكاء الاصطناعي والميتافيرس؟ نستقبل أسئلتكم منذ الآن على صفحة الفيسبوك أو من خلال الواتساب الخاص بالبرنامج على الرقم التالي 00336-07-29-49-72. الصحة المستدامة مع سوني تناظر. هوى الأيام، سميرة إبراهيم.
2: هوى الأيام برنامج يومي يأتيكم بروح إيجابية وقصص هتخليكم تشوفوا الحياة بطريقة مختلفة.
1: في هوى الأيام
2: نبحث عن كل ما هو جديد ومفيد.
1: في هوى الأيام
2: نتكلم عن المبادرات والابتكارات وعن الموضة والرياضة والبيئة وقصص نجاح ملهمة.
1: هوى الأيام مع سميرة إبراهيم يومياً في الرابعة بعد الظهر بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. أكيد ليال بشارة.
3: هي 1:30 تماما بتوقيت الفرنسي. إليكم تذكيرا بأهم عناوين الأخبار: ارتفاع أسعار النفط بعد الهجمات على السعودية، الاتحاد الأوروبي ينشئ مهمة جديدة لدعم لبنان، روسيا ترفض تأكيد اتفاق وقف الهجمات المنتبهات على منشآت الطاقة مع أوكرانيا كما طالب الرئيس الأمريكي بعد اتفاق الديزل بين واشنطن وموسكو، وكييف تتوعد بالرد إن لم توافق موسكو على الهدنة المقترحة. فوز النائب الأوروبي رافائيل غروسمان في ترشيح اليسار الديمقراطي إلى الانتخابات الرئاسية الفرنسية يفتح معركة تنظيم اليسار وموقع فرنسا.

0: وبالأجواء الجميلة دي احنا مكملين مشوارنا في هوا الأيام. ودلوقتي هنروح لفقرة لايف ستايل. في فقرة لايف ستايل في برنامج هوا الأيام ومع الشيف نواف. نواف فلاتة، أهلا وسهلا بيك في هوا الأيام. النهاردة هنتكلم عن موضوع، بما أننا في الفاشن ويك، هنتكلم عن موضوع كتير كتير لكجري، الكافيار. وانت جبت لنا علب كافيار جامدة قوي، حلوة، حتى العلب حلوة.
1: قلت لك
0: اهلا بيك، منورنا.
1: اهلا وسهلا. يعني العلب ما هي اجمل منك، انت اللي دائما جميله الروح.
0: الله يخليك. العلب فاضيه ليه بس يا نواف؟
1: خلصتها.
0: مش تيجي بعلب مليانه ولا
1: لا؟ هذه انت جوني.
0: طبعا لازم نروح له في البلازا اتيني، لان شيف نواف بيشتغل وبيمارس شغفه وفنه في البلازا اتيني في قلب باريس، من اجمل الاماكن هنا. وبما اننا بنتكلم عن اللايف ستايل، كل مره بتجيلنا بموضوع شيق ومهم. المره اللي فاتت اتكلمنا عن اخر سفره ليك للمملكه العربيه السعوديه، بلدك، وكلمتنا عن التمر وعن الأشياء الجميلة. والنهاردة أنا بشكرك، مشكور والله، جبت لنا تمر. هدوق تمر يا مازن.
1: تمر سعودي.
0: تمر سعودي. كنت بتقول لنا أنه كان في عندكم في المملكة أكتر من 400 نوع.
1: نعم، هذه اللي مسجلة بشكل رسمي. أكثر من 400.
0: واو. النهاردة هنتكلم عن الكافيار، ليه وإزاي؟ قولي
1: ليش وإزاي. حلوة. لأنه الكافيار أول شيء عليه جدل مرة كثير، والناس عندها، أو إن صح التعبير، ما عندها معلومات كثيرة عنه. وكمان هو حاجة يمثل فرنسا، لأنه فرنسا ثالث أكبر منتج الكافيار في العالم.
0: بجد؟
1: نعم.
0: أنا كنت فكرت بدول أخرى.
1: الصدمة المركز الثاني. تعرف مين ثاني أكبر منتج؟
0: مش عارف، أنا بفكر بروسيا. أول ما بنتكلم
1: لا، روسيا ما عاد فيه، روسيا برا التشكيلة.
0: طيب.
1: ثاني أكبر منتج هي إيطاليا.
0: بيقولك فنلندا، بيقولك
1: لا مازن. إيطاليا.
0: No way. Yes. مش معقول.
1: إيطاليا ثاني أكبر منتج.
0: طلعنا كحيانين، احنا ما عندناش فلوس خالص. ما بناكلش خالص كافيار. بحر المتوسط بينتج
1: بحر قزوين. يعني كافيار. هذا هو الأصل. بس أوكي. اليوم أصلاً ما عاد فيه كافيار بري. الكافيار البري محظور تداوله.
0: أوكي.
1: لأن إحنا نتكلم عن سمكة هي تقريباً شبه منقرضة، يعني أقرب للانقراض من أنها موجودة. فتداول الكافيار البري غير موجود، يعني محظور تداوله في أوروبا، وقبلها كان في روسيا، وقبلهم حتى كانت أمريكا. فأنت تتكلم عن هو إحنا من دخلنا الألفية ومحظور. يعني أصلا إذا وجد في السوق يعني يعاقب عليه قانونيا تداوله، والصيد حتى الصيد البري. إحنا نتكلم عن حاجة جدا جدا نادرة. بس يعني طبعا دائما الناس،
0: كل شيء نادر بيبقى غالي.
1: مو هنا المشكلة. أو مو هنا فعليا التعليل اللي يخلي الكافيار مرة غالي، أنه هي سمكة واحدة اللي هي سمكة الحفش، بس في منها 16 فصيلة. أنت مستوعبة أنه العلبة اللي عليها خط وردي في يدك، هذه السمكة قاعدوا يربوا فيها 10 سنين عشان يطلعوا منها 1 كيلو كافيار.
0: 10 سنين.
1: 10 سنوات. أوف. 10 سنوات. بينما يعني استوريا يستخدموا 3 أنواع، يعني طبعا هم 16 زي ما قلنا. استوريا اللي هم الكافيار الفرنسي والإنتاج الفرنسي بشكل خاص، عندهم 3 أنواع. فواحدة 5 سنين، واحدة 10 إلى 15، ثالثة 19 إلى 20 سنة عشان يطلعوا منها 1 كيلو كافيار.
0: واو، ليه كده بس؟
1: ليش؟ طبعا هي هذه، يعني هذه هي دورة حياة السمكة وكيف إنه هي تكبر.

0: حتى البروسيس حق انه هم كيف يطلعوا. يعني انا من الناس اللي يهمني موضوع الجوده, بس انه ليش هو غالي وابغى اشوف التعليل. فانا رحت شفتهم هم كيف ينتجوه من الالف الى الياء, دخلت معاهم المصنع. فانه في معايير انه السمكه لما يطلعوها من المزرعه ويودوها للمكان عشان يطلعوا منها الكافيار ممكن ما تكون جاهزه. طبعا هي لازم تطلع, وإذا ما كانت جاهزة يرجعوها في نفس اليوم, المكانين موهم جنب بعض. يعني لهذه الدرجة هي محسوبة. الفترة الأخيرة من حياة السمك هي لازم تعيش 4 شهور في موية هم متحكمين في درجة حرارتها, ولازم تكون نظيفة. فإنه إلى أي مدى هم قاعدين يتحكموا في تفاصيل أن السمكة هذه تعيش في أفضل حياة صحية ممكنة؟
1: طب كانوا يعملوا زي مع السمك البري يعني اللي موجود في الطبيعة؟
0: ما هو السمك البري اللي موجود في الطبيعة كان عايش حياته بشكل طبيعي. وهذا كمان حياخذنا الموضوع انه كيف الكافيار طعمه يتغير من سمكة إلى أخرى ومن طريقة معالجة إلى أخرى تماما. فإنه مثلا يعني هنا اليوم أنا عندي كم, 3, 5, 6, 7, إحنا عندنا 7 علب, ما في ولا واحدة تشبه الثانية طعما شكلا لولا حجما.
1: أوكي.
0: وهذا احنا نتكلم عن بس 3 اسماك, او هنا يس موجود من 3 اسماك غير الباقيين, وغير حتى عملية المعالجة حقتهم. لانه هو اصلا كيف يتسوي الكافيار عشان الجودة, فهو تذبح السمكة ويطلعوا منها. يعني هي تعطيك من كم تتوقع وزن السمك؟
1: سمكة كبيرة زي التونة مثلا؟
0: ما هي اوكي يعني أقل. اصغر سمكة تقريبا طولها كذا.
1: أوكي يعني مش كبيرة قوي.
0: ما هي كبيرة مرة.
1: أوكي.
0: وتعطيك 1 كيلو. فأنت تذبحها وتأخذ الكافيار. بس هم كمان لازم يشيكوا هل هي جاهزة ولا لا, طبعا على ما تكبر هم قاعدين يغذوا فيها. بعدين بيض السمك اللي هو هذا, طبعا هو بيض سمك لما ينحط عليه ملح عشان يتسمى كافيار, يقيسوه بالمليمتر هو كم حجمه عشان يحددوا مستوى الجودة. لأنه ممكن نفس السمكة تطلع منها 10 أنواع وتنزلها السوق بدرجات مختلفة.
1: 10 أنواع نفس السمكة.
0: هو الفكرة 10 أنواع من حيث الجودة. فإنه إحنا عشان نحط يعني مثلا ستوريا اللي هي الشركة هذه واحدة من أكبر شركة منتجة الكافيار في فرنسا, يصنعوا شركات أخرى, بس اللي هم يستخدموا لهم تنحط كل حبة بيض على المسطرة هي كم مليمتر.
1: أوف.
0: وتنداك من يوم ما تطلع, وحتى ملمسها انه انت لازم تلمس عشان تتاكد انه هي متماسكه ماسكه نفسها. فانه الدقه هذه كلها محسوبه. الوقت اللي تدخل فيه السمكه ويطلع منه الكافيار محسوب بالثانيه. المكان اللي يشتغلوا فيه, خط العمل اللي يصير فيه هذا الموضوع مصمم بعناية فائقة عشان موضوع الجودة. فهم يأخذوا أفضل ما أنتجته السمكة, وبعدين في شيء لشركة ألف وباء وجيم ودال. طيب شركة ألف تقول لك إحنا والله يعني مثلا اليوم إحنا ننزل السوق عادي, أنت ممكن تلقى علبة كافيار مثلا سعرها 40 يورو, وتلقى علبة كافيار سعرها 400,000 يورو. فإنه أنت مو تتكلم عن فرق 10 أضعاف ولا 4,000 ضعف, فأنه مو منطقي. بس لما تشوف العملية حقت إنتاج كل واحدة كيف, تستوعب أنه فعلا منطقي أو على الأقل مبرر. غير أنه الطلب على هذا الشيء عالي, طبعا الطلب عالي درجة أنه فيه عملاء يطلبوا من شركات الكافيار تملح لهم بيض السمك بنسبة الملح اللي هم يبغوه, وهذا يطلع كمان يغير لنا أنه إحنا إيش المنتج النهائي. عليها كمان أنه طلع الكافيار يتعتق.
1: يعني يتعتق؟
0: يتعتق زيه زي الأشياء.
1: أوكي.
0: فهو يتعتق 3 شهور 6 شهور 9 شهور. فأنه حتى هذا رح يغير عندنا هذا إيش. أنه أنت حتى لما تجي زي الجبنة بالضبط. فأنه أنت حتى لما تجي اليوم الناس يقول لك أنا أكلت كافيار وما عجبني, أي ممكن أنه هو ما يعجبك, لأنه حاجة أنت ما أنت معتاد عليها, ولازم تتعلم كيف تأكلها, ولازم تعرف فيه أصلا إيش. يعني كافيار عن كافيار يفرق. فأنت ماكل أول شيء حدد لي إيش السمكة بالضبط, وحدد لي كمية الملح, وحدد لي إذا كانت هي معتقة أو لا.
1: طب كلمني عن المراحل, لأن قصة الملح كمان والوقت والحرارة, تكلمت عن درجة الحرارة, كل حاجة مدروسة. كلمني عن البروسيس نفسه.
0: حلو. البروسس طبعا لازم يكون مكان نظيف جدا. احنا نتكلم مو زي المصانع العادية، في اشياء اكثر بكثير، يعني انه عشان انا دخل جوالي كنت ابغى اصور، فانه جوالي كمان لازم يتعقم وانت تتغطى بالكامل، يعني بالكامل، وبعد ما تغطى بالكامل طبعا الله يكرمك الجزمة زي المختبر بالضبط. فاحنا اول شيء نروح للمرحله حقت انه وصل السمك في احواض، الاحواض هذه فيها مويه نظيفه وموصله باكسجين، والسمكة المفروض انه هي ما تجلس في هذا المكان في حال انه هم ما راح يذبحوها اليوم، هي لازم ترجع في الليلة هذه لبيئتها اللي هي المزرعة. طيب أوكي، احنا قررنا انه هذه سمكة كويسة، الآن احنا نبغى نطلع منها البيض، يتم ذبحها، أخذ البيض، وهنا يصير في خطين، في أحد حيشتغل على السمكة لأنه ما تنرمي، يعني في بروسس، يعني في معالجة، وبعدين الناس اللي يأخذوا البيض مجموعة يجوا يبدأوا يصنفوا، إحنا هذا نحطه لأي مجموعة، يتشطف سريعا، بعدين ينحط على المسطرة، ينقاس، يتلمس، ينداق، يروح، الآن إحنا حددنا هذا هو يروح لمين، لأي فئة، ينفرز، يتملح. في ناس تقول لك أنا أبغى الملح النسبة الفلانية، أنا أحبه أكثر، وكمان حتى التصدير للتصدير الدولي في دول تطلب نسبة معينة كحد أدنى، فهم فعليا هذه مصممة مين هو العميل، وبعدين عاد تتخزن وتترسل، وعادة هو أصلا ينباع من قبل ما ينتج،
1: صحيح؟
0: يعني
1: قد ما في طلب،
0: الطلب مرة عالي.
1: طب مين اللي بيطلب؟ مين هم أكتر بلاد بتطلب يعني وتستخدم الكافيار؟
0: ما أعرف للأمانة مين أكثر أحد يطلب، لكن أعتقد أنه بشكل منطقي إحنا نقدر نعرف مين المستهلك. فأنه مثلا أماكن زي باريس فيها بالاسز، إحنا ما قاعدين، إحنا قاعدين نتكلم على فنادق عادية، لا هو أعلى من حتى الفندق، فهذه الأماكن مربوط فيها الفخامة والأناقة واللكجري والرفاهية، فيكون موجود فيها الكافيار. يعني بلازا أثني على سبيل المثال، الكافيار حتى مع النجت اللي هي نجتس، طبعا نجتس ما هي نفس اللي تسوى اندستريال
1: مش النجتس اللي بنسمع عنها كل يوم، لا نجتس
0: فانه حتى النجتس بالكافيار، وفي يعني عملاء ممكن انه هو يطلب نص كيلو كافيار. طبعا هذا ياخذنا الموضوع انه
1: نص كيلو،
0: في ناس مدمنه كافيار، في ناس مدمنة كافيار يعني حقيقة.
1: هتكلمنا بعدين عن طقوس كمان لازم تناول الكافيار، لأن مش بأي طريقة بنتناول
0: هذا موضوع مرة مهم. شفتي لما قلت لك أنه حتى هذا اللي أكل الكافيار وما عجبه، في معلوم يعني مثلا ليش الكافيار يؤكل بملاعق اللول، وهو حاجة فعليا مرة حساسة، فأنت لو شلته بملعقة معدنية حتعزز فيه له طعم معدني، يعني أنت حتغير أصلاً من تركيبته. وأنه أنت يعني يسموها بالفرنسي على غويال، أنه أنت تحطه على يدك،
1: على إيدك
0: هنا. بس ليش هنا حتى تحديداً؟ لأنه هنا في أوعية دموية كتير، وأنت تبغى تدفيه، هو يقدم مرة بارد
1: أوكي.
0: فأنت تبغى تدفيه عشان تطلق النكهات العطرية اللي فيه وتقربه من أنفك، لأنه عملية الشم مرة مهمة. فأنت تذوقه، وطبعاً يشرب معه موية غازية فيها كربون، أو الناس اللي ما عندهم قيود غذائية عادة يشربوا شامبين، أو حتى في روسيا يفضل الفودكا المثلجة. طبعا الموية المكربنة أو حتى الشامبين، الموية المكربنة تحديدا ليش مرة مهم وجودها؟ لأن الكافيار غني بالدهن، وهو أصلا طعمه فيه له ملحي شوية، فلما أنت تشرب وراء موية غازية الكربون ينظف الطبقة هذه اللي تبقى على اللسان، فأنت تقدر تأكل من غير ما توقف، لأنه لو ما كانت موجودة حيصعب عليك عملية استساغته حتى. وهو فعليا منتج مرة ناعم، يعني زي ما قلت أنه هم 16 نوع،
1: نعم كل سمكة بس
0: دسم لطيف، يدغدغ. لا وكمان يعني
1: بيدوب.
0: العلبة الوردية اللي عندك هذا الجسمة، هذا يستخدموه كثير شيف في الحلويات،
1: لأن شفت جسمة إيه قصة الجسمة،
0: هو طبعا اسم الياسمين. يعني هم مسمينه بس الفكرة أنه لدرجة يعني الناس تعتقد دائما أنه هو طعمه بحري، أو أنه طعمه طعم خلينا نقول يا هو بحر السمكة، أو يعني ما أعرف اللي هو الطعم الفشي هذا، بس هذا كلام مو صحيح بالضرورة. ليش؟ لأنه يعني الفترة الأخيرة من حياة السمك لما هي تنحط في مويه نظيفة جدا عشان يتخلصوا من الطعم الترابي اللي ممكن يجي في الكافيار. وبعدين أنه أنت كمان دائما أنا أقول أنه الأشياء الكويسة كجودة هذه الأشياء جسمك أسهل عليه أنه هو يتقبلها لأنها ما هي صاخبة. فأنه حتى الكافيار بحد ذاته لو أنت أكلت كافيار محترم أو نظيف ومتسوى بطريقة صحيحة وعرفت تأكله بالطريقة الصحيحة لو ما حبيته ما راح تكرهه الكره صحيح. اللي خليك تقول أنا ما أقدر أنا ما أقدر أكل
1: يعني ما تجربش مرة أخرى. بس الطقوس دي بتخلي كمان بتوري قد إيه كمان في ثقافة يعني متعلقة بصناعة الكافيار وأكل الكافيار واحترام الطقوس دي كلها. الواحد ما بيعرفش الطقوس دي ممكن يتفاجئ أول مرة ما يحطوا له كافيار على إيده ويسأل ليه. وإنت هتكلمنا عن قصة معالق اللؤلؤ لأن ما بتكون في عزومة كبيرة مثلا ما عندهمش 100,000 معلقة فعلشان كده كمان بيحطوا الكافيار على اليد. فهي طقوس. بس هل كل حد ممكن يحب الكافيار ولا لازم في أذواق ما تبقاش ملائمة معاه؟
0: طيب في شقين لطرحك. الأول إحنا ما نعرف كل شيء، هذا الوضع الطبيعي إنه إحنا ما نعرف. فأنت لما تجي تجرب أي حاجة جديدة عليك وما هي موجودة أو أنت ما أنت معتاد عليها أنت تسأل أو حتى تبدأ تقلد الناس اللي حوالينك عشان تحاول تتعرف على هذا الشيء. فإنه سواء كان كافيار أو حتى غيره لأنه حرام أصلاً أنه أنت تجي تجرب إذا حصلت لك الفرصة تجي تجرب حاجة زي كذا وما تجربها بالطريقة اللي المفروض أنت تجربها فيها. فعشان تأخذ التجربة كاملة تعلم من أي أحد يعرف هذا الشيء. الشيء الثاني كنت تقولي على قصة أيوة الملاعق. زي ما قلت لك فكرة الملاعق أنه هو حاجة جداً حساسة فأنت لما تلمسه بأي حاجة أنت ممكن تخربه. هو فعليا يتأثر بملاعق الملاعق المعدنية. فتستخدم لولو أو
1: مازن بيقول زي العسل. كتير من الناس بيقولوا أنه لازم الواحد لا
0: العسل تحديدا لا.
1: غلط يا مازن.
0: كمان إحنا لازم نستوعب الأفكار التسويقية.
1: صح.
0: ففي جزء منها لأنه هو مربوط
1: شكلنا هنتكلم على العسل المرة الجاية.
0: ففعلا يعني هذه واحدة من الأشياء أنه إحنا كمان لازم نسأل نفسنا. هل يعني سؤال مرة بسيط، في واحد تكلم على موضوع العسل والملاعق بشكل مرة طيف، قال أنت تروح تشتري عسل وتلقى بياع العسل حط العسل في تنكات ستانلس ستيل. عادة في أماكن كثير يسوي زي كده. فكيف اللي يبيع لك هو من ستانلس ستيل يقول لك اشتري ملعقة خشب؟
1: ما ينفعش بالمعلقة العادية.
0: طيب. ففي واحد رهيب تكلم على هذا الموضوع وفصلها كيميائيا، ما في أي مانع من استخدام الستانلس ستيل مع العسل. أوكي. لكن صارت مرتبطة عند كل الناس أو عند كثير من الناس أنه العسل لازم ملعقة خشبية وفي الإعلانات لازم الملعقة هذه. هي لطيفة بس الخشب يعني أنا شخصيا ما أفضل، أنا ما عندي ولا شيء خشب في المطبخ.
1: علشان
0: العناية فيه متعبة.
1: التنظيف بتاعه صعب قوي. أنا معاك في القصة
0: جداً
1: دي
0: جداً
1: بغاز قوي من الخشب. خلينا نرجع للكافيار. الكافيار عايز لؤلؤ.
0: الكافيار عايز لؤلؤ أو حاجة محايدة ما تأثر عليه.
1: أوكي.
0: ففي ملاعق ثانية يصنعوها شبيهة من البلاستيك. أوكي. تعطي الإحساس هذا للناس اللي تبغى تجرب. وفعليا هي أهم شيء يكون حاجة محايدة بغض النظر هي إيش ما كانت. التذوق التقليدي وفي الموائد الفخمة اللي موجود فيها الكافيار لؤلؤ. طبعا غير انه اصلا احنا دائما لما نشتري اي منتج بشكل عام في الحياة في ثلاث جوانب، في جانب اقتصادي وفي جانب اجتماعي وفي جانب نفسي. فانت لما تشتري مثلا فيراري فانت مو بس اشتريت سيارة، انت اشتريت زخم اجتماعي معاها، كوميونيتي الناس اللي عندهم هذا النوع من السياره. لما انت تشتري
1: نفسها.
0: بالضبط. لما انت تشتري كافيار انت ما اشتريت بس منتج.
1: حلو قوي. نصيحه للناس اللي عايزه تجرب وعايزه تشتري كافيار، تعمل ايه؟ تشتري اي نوع وتكتشف الكافيار وتعيش التجربه باي طريقه؟
0: انا دائما مع فريق التعلم الأماكن اللي موجود فيها ورش التعلم عن الكافيار أو حتى التذوق الكافيار هي أماكن مثالية جدا كبداية، أو أنه حتى الواحد لو كان حاب يجرب. زائد لما الناس تسافر تروح مثلا تقرر أنه هي تروح مطعم أو مطعم هاي جاسترونومي، اعمل حسابك أنه أنت ممكن تطلب كافيار وتجرب معك لك، لكن مو هذه أفضل طريقة للتجربة. أفضل طريقة للتجربة تروح لي أماكن بيع الكافيار وتطلب منهم هم يسووا لك تجربة تذوق، لأنه حتى هم عندهم يعني حيقول لك أنت كم نطاقك السعري، أنت كم تبغى تدفع كم، لأنه هو عالم جدا واسع جدا واسع، ونقدر نقول أنه مهما كنت ما تحبه أنت حتلقى شيء يناسبك.
1: مازن بيقول لك على قد فلوسك بتاكل كافيار. حلوة كنقطة بداية، وإحنا كده وصلنا لنهاية فقرتنا النهاردة معاك، بس فهمت منك قد إيه بحر الكافيار واسع جدا. بشكرك شيف نواف، مرسي
0: مرسي ليك أنت والله.

يسوف زاز في هوا الأيام. وبكده نكون وصلنا لنهاية برنامجنا النهاردة. شكرا ليك كونتان، شكرا لشاهيناز ولكل أصدقائنا أصدقاء هوا الأيام. وأكيد موعدنا هيتجدد بكرة بنفس التوقيت. مرسي يا دمان، باي.

0: نقاش مونتي كارلو الدولية، فقرة إخبارية تحليلية نناقش فيها أحداث الساعة برفقة صناع الحدث والمحللين السياسيين في مونتي كارلو الدولية. نقاش مونتي كارلو الدولية يأتيكم يومياً في موعدين، ابتداء من 1:30 والخامسة والنصف مساء بتوقيت باريس، وعلى موقعنا mc-dualia.com. النشرة الرقمية، نيلة صليبي.
1: لفهم التحول الرقمي وتأثيرات الثورة الرقمية على مختلف أوجه حياة البشرية، من تكنولوجيا المعلومات إلى الذكاء الاصطناعي وكيفية مواجهة المعلومات المضللة، بالإضافة للنصائح في الأمن الرقمي.
0: النشرة الرقمية يومياً عند 1:30 ظهراً، ويعاد بثها في اليوم التالي عند 6:45 صباحاً بتوقيت باريس.
2: هي 5 مساءً بتوقيت باريس.
0: إيمان الحمود.
2: فترة مساء مونتي كارلو الدولية نستهلها بنشرة إخبارية، وفي أبرز عناوينها: عشرات القتلى والجرحى في معارك ضارية تشهدها مدينة تعز اليمنية، تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الرياض بسبب هجمات الحوثيين، مقتل فتى وإصابات عدة في انفجار لغم شمال إسرائيل، وأسعار النفط إلى ارتفاع رغم الأمل باتفاق للتهدئة بين روسيا وأوكرانيا.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم. تتواصل المعارك في اليمن على أكثر من جبهة، لكن جبهة تعز كانت خلال الساعات الأخيرة مسرحا لأعنف تلك المعارك، والتي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى من طرفي النزاع، فيما تمكن الحوثيون على ما يبدو من تضييق الخناق على مخارج هذه المدينة الاستراتيجية. وتفاصيل أكثر معك فايزة مصطفى.
3: مع دخول العمليات العسكرية التي أطلق عليها اسم فجر اليمن أسبوعها الثاني، تكثف القوات الحكومية بدعم من الطيران الحربي السعودي ضرباتها على مواقع الحوثيين، بالتزامن مع معارك عنيفة ونصب الكمائن في الريف الجنوبي والغربي لتعز، لا سيما في المسراخ والمزارع غربا وشارع 60 شمالا وتلال صوفيتال شرقا، في مسعى لاستعادة السيطرة على هذه الجبهات والطرق التي تربط مركز ثالث أكبر مدن اليمن بمناطقها الريفية. وفي الجبهة المقابلة، أفادت مصادر عسكرية تابعة للجماعة بتحقيق الحوثيين تقدم كبير في جبهات تعز رغم الغارات الجوية السعودية. ووفقا لمصادر من الطرفين، تمكن الحوثيون من إغلاق مخارج المدينة وتشديد الحصار عليها رغم استمرار سيطرة القوات الحكومية على مركزها وقطع الطريق الرابط بينها وبين عدن، حيث المقر المؤقت للحكومة المعترف بها دوليا.
2: في الأثناء، أعلنت السعودية تمديد تعليق عمل مطار الرياض الذي تعرض في الأيام الأخيرة لهجمات دامية نفذها الحوثيون. إيران أعربت عن قلقها الشديد إزاء تصاعد الهجمات بين الحوثيين والسعودية، وأكدت استعدادها لتسهيل الحوار بين طرفي النزاع. في الأثناء، أفادت مصادر سعودية بأن الدفاعات مستمرة في التعامل مع صواريخ ومسيرات حوثية. وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قال إن المملكة تواجه اختبارا حقيقيا، وأن كل هذه التطورات تستوجب ردا جديا. حول شكل هذا الرد تحدث لليال بشارة المحلل السياسي السعودي منيف عماش الحربي.
4: لا شك السعودية ستقوم بضربات نوعية ضد الحوثي، وبدأت فيها، بدأت بالمئة الطائرة اللي كانت في 4 أكتوبر، وبدأت أيضا في ضرب منصات إطلاق صواريخ اللي كانت في صنعاء وصعدة وعمران. ولكن أيضا السعودية لأنها تلتزم بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، الحوثي يضع بعض هذه المنصات في أماكن سكنية وفي مدارس وفي مساجد، فالسعودية تتجنب أيضا أي هجمات على هذه المناطق. لا أعتقد أنه في انجرار لحرب إقليمية مع إيران، لأنه إيران تتجنب دائما الصراع المباشر مع الرياض وتبذل عن طريق الوكالات. عندما تقدم إيران طرحا سياسيا، مبادرة سياسية، نعرف أنه إيران مع فصائلها أصبحوا في مأزق كبير. الآن المهم الوصول إلى تحرير كامل التراب اليمني وأن يعود الحوثي إلى 2014 كفصيلا سياسيا.
2: استمعتم إلى المحلل السياسي السعودي منيف عماش الحربي. مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش دعا دول الخليج العربية إلى تعزيز منظومة الأمن الجماعي، هذا في وقت ارتفعت فيه أسعار النفط لتكسر حاجز 106 دولارات للبرميل. أعلن الجيش اللبناني اليوم ضبط مواد متفجرة تزن نحو 200 كيلوغرام في شرق البلاد مهربة من سوريا المجاورة، وذلك بعد ساعات من تأكيد رئيس الحكومة نواف إسلام أن السلطات ستتعامل بحزم مع أي سلاح خارج إطار الشرعية، وذلك بعد يومين فقط على ضبط شحنة أخرى من المواد المتفجرة التي يشتبه بارتباطها بحزب الله. وفي شمال إسرائيل تحولت رحلة مدرسة إلى كابوس إثر مقتل فتى وإصابة نحو 20 آخرين جراء انفجار ذخيرة غير منفجرة بالقرب من الحدود اللبنانية. زياد حلبي من القدس.
5: في انفجار على حدود لبنان لذخيرة غير منفجرة قتل فتى إسرائيلي وأصيب 19 آخرون من بينهم إصابات حرجة، حيث تم نقل الجرحى على متن مروحيات عسكرية إلى مستشفى رمبم في حيفا ونقل آخرون إلى مستشفيات الجليل الأعلى. الانفجار تم بالتزامن مع وجود رحلة مدرسية لطلاب ومعلمين من بلدة معلود ترشيحة في الجليل الأعلى، والتقديرات وفق التحقيق الأولي بأن أحد الطلاب رأى قنبلة ووضعها في حقيبته فانفجرت، رغم أن مسار الرحلة مقر أمنيا من الشرطة والجيش. رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي كان في خضم تسجيل مقابلة تلفزيونية لقناة يمينية قطع التسجيل وأصدر بيانا بأنه يتابع الموقف وأعطى تعليمات بنقل الجرحى واستيفاء فحص الملابسات ما حدث. وترجح التحقيقات أيضا أن الذخيرة التي انفجرت أطلقها حزب الله في الحرب الماضية ولم تكتشف، ومن المتوقع أن تشن إسرائيل غارات على جنوبي لبنان كما تفعل على أساس شبه يومي. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
2: الاتحاد الأوروبي أنشأ اليوم بعثة لدعم القوات المسلحة اللبنانية، وذلك مع قرب انقضاء ولاية بعثة قوة حفظ السلام في جنوب لبنان اليونيفل. وزير الخارجية الفرنسي جون نويل باغو قال إن تأجيل الانتخابات الفلسطينية هو أسوأ ما يمكن تقديمه للشعب الفلسطيني، وأعلن أنه طلب إرسال بعثة من الاتحاد الأوروبي إلى الأراضي الفلسطينية لتقييم أسباب والعقبات المادية والسياسية التي تحول دون إجراء هذه الانتخابات. هذا الملف سيشكل نقاش مونتي كارلو الدولية عقب هذه النشرة. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. قتل 3 أشخاص بينهم فتاة تبلغ من العمر 13 عاما في هجوم جوي روسي أصاب منزلا في مدينة تقع على خط المواجهة شرق أوكرانيا. في الأثناء امتنعت روسيا عن تأكيد سريان اتفاق تهدئة مع أوكرانيا لوقف الهجمات المتبادلة على منشآت الطاقة، وهو الاتفاق الذي كان قد أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. منى ذوبية.
6: تكشف الهدنة الطاقية التي أعلنها دونالد ترامب مع روسيا عن محاولة أمريكية لاحتواء التصعيد عبر تحييد منشآت الطاقة، لكن الغموض وعدم إبلاغ زيلينسكي بها مسبقا واستمرار الضربات الروسية بعد إعلانها يطرح تساؤلات حول طبيعة التفاهم. تكمن إحدى أبرز الإشكالات في اختلال ميزانية التنفيذ والقدرات الأوكرانية على استهداف المصافي والمنشآت النفطية الروسية التي تعتمد بدرجات متفاوتة على المعلومات الاستخباراتية والاستطلاع والدعم التقني الغربي خاصة الأمريكي، وبالتالي فإن أي قيود على هذا الدعم قد تحد من قدرة كييف على مواصلة الضربات حتى من دون اتفاق واضح وملزم مع موسكو. وهنا يبرز الخطر أن تتحول الهدنة إلى قيد عملي على أوكرانيا. تزداد هذه المخاوف مع تزامن المبادرة مع الاتفاق الأمريكي الروسي بشأن الديزل وتخفيف بعض القيود على الصادرات الروسية، بما قد يمنح موسكو مكاسب اقتصادية إضافية فيما تبقى التنازلات الروسية المقابلة غير واضحة. لذلك فإن الاختبار الحقيقي للهدنة لا يكمن في إعلانها بل في شروط تنفيذها. هذه المبادرة يمكن أن تشكل مدخلا لخفض التصعيد، إلا أن غياب التوازن والرقابة قد يحولها إلى أداة لإعادة توزيع الضغوط بما يخدم المصالح الروسية.
2: الكرملين أعلن من جهته بأنه لن يعرض على أوكرانيا سوى هدنة ليوم واحد فقط لتتمكن من إجراء انتخابات رئاسية. فصول التوتر الروسي البريطاني بسبب الحرب الأوكرانية هي الأخرى متواصلة في آخر الحلقات. اتهامات ساقها رئيس الوزراء البريطاني لموسكو تتعلق بتدخلها في استفتاء بريكزيت، هذا الاستفتاء الذي أجرته المملكة المتحدة قبل 10 أعوام وانسحبت على إثره من الاتحاد الأوروبي. من لندن هدى الحسيني.
7: أعاد رئيس الوزراء البريطاني أندي بورنهام فتح ملف بريكسيت باتهامه روسيا بالتدخل في استفتاء عام 2016 الذي انتهى بتصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقال بورنهام إنه طلب توضيحات بشأن هذا التدخل فور توليه رئاسة الحكومة وتلقى إجابة وصفها بالواضحة تؤكد حدوثه، لكنه لم يكشف تفاصيل الأدلة التي استند إليها. ربط بورنهام هذه المخاوف بمحاولات روسية للتأثير في السياسة الأوروبية عبر التضليل الإعلامي، داعيا إلى مساعدة الناخبين على إدراك التدخلات الخارجية. تزامن ذلك مع دعوته إلى اتفاق جديد وعلاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي، معتبرا أن أضرار بريكسيت تجاوزت منافعه وأن تجاهل فرصة تحسين العلاقة مع أوروبا سيكون تقصيرا في أداء الواجب. بذلك يعيد بورنهام قضية الخروج من الاتحاد إلى واجهة النقاش السياسي وسط أسئلة عن طبيعة التدخل الروسي ومدى تأثيره الفعلي في قرار البريطانيين. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
2: ائتلاف المستشار الألماني فريدريش سميرتس يواجه أزمة جديدة عقب إعلان وزيرة العمل الألمانية بيربل باس استقالتها من الحكومة بشكل مفاجئ، ونددت بالهجوم الذي تعرضت له مؤخرا. أما في فرنسا فتستعد البلاد ابتداء من يوم غد لموجة جديدة من الاحتجاجات الطلابية الرامية إلى تحسين الظروف التعليمية في وقت يسعى فيه الطلاب للحفاظ على زخم الحراك حتى تحقيق كافة المطالب. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. أمر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بالتحقيق في الحادث الأليم كما وصفه والذي وقع عند الحدود مع مصر غدا اتهام مجموعة حقوقية سودانية القاهرة بشن غارات جوية أسفرت عن مقتل 72 عاملا في منجم للذهب يوم السبت الماضي. وقبل قليل أعلن عن إطلاق نار في العاصمة السودانية الخرطوم راح ضحيته مصريين اثنين، ولا توجد تفاصيل كثيرة عن هذا الحادث حتى الساعة. إلى أثيوبيا حيث دخلت القوات الفيدرالية الأثيوبية بلدة رئيسية في إقليم تيغراي بشمال البلاد قرب الحدود مع إريتريا، وذلك عقب انسحاب المتمردين دون قتال. تفاصيل معك سميرة والنبي.
8: تتواصل المعارك بين جبهات تحرير شعب تيغري والقوات الفيدرالية التي تقدمت في إقليم عفر المجاور لإريتريا، كما زحفت القوات الحكومية على المنطقة سيطرت إثرها على مدينة ميكي لعاصمة إقليم تيغري بعد انسحاب قوات الجبهات منها. وتشير آخر التحديثات الأمنية أنه رغم انخفاض منسوب التوتر فإن القوات الأثيوبية وحلفاؤها تقدمت على جبهة أخرى في بلدة عدوى الواقعة في شمال غرب إقليم تيغري وتعد من أكثر بلدته اكتظاظا بالسكان، تقع على بعد 40 كيلومتر فقط عن الحدود الإريترية، ما دفع متمردي الجبهة إلى الانسحاب من المنطقة دون الدخول في القتال. يحدث هذا فيما أفاد مصدر أمني أجنبي لوكالة فرانس بريس خلال الأسبوع المنصرم بوجود ما بين 5,000 و8,000 جندي إريتري في إقليم تيغري. وتتهم أثيوبيا إريتريا بدعم قوات جبهة تيغري المتمردة وسط مخاوف إقليمية ودولية من أن تتسبب المعارك الأخيرة في اندلاع حرب جديدة بين البلدين الجارين.
2: وغدت إعلانها حال الطوارئ في شمال البلاد أوقفت السلطات الباكستانية المئات من أعضاء حزب رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان والذين شاركوا في تظاهرات وأعمال عنف وتخريب خلال الأيام القليلة الماضية. منية بالعافية.
9: السلطات الباكستانية سعدت إجراءاتها ضد أنصار رئيس الوزراء السابق عمران خان باعتقال نحو 280 عضوا في حزبه. حركة الإنصاف الباكستانية وفرض حالة الطوارئ في إقليم خيبر بختونخوة معقل الحزب وسط احتجاجات متواصلة وتصاعد أعمال العنف المسلح. وقالت إسلام أباد إن قرار فرض حالة الطوارئ جاء على خلفية إخفاق السلطات المحلية التي يقودها الحزب في التصدي للمسلحين، فيما رفضت الحركة الإجراءات ووصفتها بأنها غير ديمقراطية، معتبرة أنها محاولة من الحكومة الاتحادية للاستيلاء على السلطة. هذه التطورات جاءت عقب احتجاجات استمرت أياماً للمطالبة بالإفراج عن خان المعتقل منذ عام 2023، والذي يرفض الاتهامات الموجهة إليها ويصفها بأنها ذات دوافع سياسية. وفي تطور لافت، أعلن الحزب توقيف رئيس حكومة الإقليم سهيل أفريدي الذي وضعته السلطات قيد الحجز الاحتياطي قبل نقله إلى مكان غير معلوم.
2: في الخبر الأخير، فاز الأمريكيان روبرت هول ومايكل وودفورد بجائزة نوبل للاقتصاد عن أعمالهما حول كيفية استخدام السياسات النقدية والمالية لتحقيق استقرار أكبر في الاقتصاد والحد من التقلبات التي تربك الاقتصاد العالمي. بهذا الخبر نأتي وإياكم إلى ختام النشرة، كان في أبرز عناوينها: عشرات القتلى والجرحى في معارك ضارية تشهدها مدينة تعز اليمنية، تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الرياض بسبب هجمات الحوثيين، مقتل فتى وإصابات عدة في انفجار لغم شمال إسرائيل قرب الحدود مع لبنان، وأسعار النفط إلى ارتفاع رغم الآمال في اتفاق تهدئة بين أوكرانيا وروسيا. شكرا لكم.
0: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com.
2: في الرياضة، صدام صديق عودة إلى انتصار مانشستر سيتي في إنجلترا وتداعياته.
10: نعم، لا تزال الأصداء انتصار مانشستر سيتي على أرض ليفربول بثلاثة أهداف دون رد بالأمس في مباراة حساب الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز. سيتي خاض اللقاء الأول له بعد إدانته بخرق القواعد المالية للدوري الإنجليزي لتسع سنوات، 114 تهم خلقت عاصفة كبيرة في البطولة الإنجليزية طوال الفترة الماضية. جماهير ليفربول استقبلت بشكل عدائي الضيوف ووصفتهم بالغشاشين مع لافتات وصافرات زيجان. على الرغم من ذلك، تمكن الضيوف من تسجيل انتصار سادس على التوالي مع أداء كبير في آخر نصف ساعة من لقاء الأنفيلد، مستفيدا سيتي من التفوق العددي بعد طرد لاعب ليفربول غرافنبرغ ببطاقة صفراء ثانية. إيرلينغ هالاند سجل هدف السيتي الأول، فيما جاء البديل جيريمي دوكو بالثاني قبل أن يسجل الفرنسي ريان شرقي الثالث. عقب ذلك، احتفل لاعب مانشستر سيتي والجماهير الضيفة لفترة طويلة، ما أثار حفيظة أصحاب الأرض. مدرب السيتي الإيطالي إنزو ماريسكا علق بعد المباراة على الكيفية التي يمكن أن يرد بها على الضوضاء المتعلقة بالتهم الموجهة للنادي.
11: علينا أن نتعلم كيف نتعامل مع الضجيج المحيط بنا بسبب هذه القضية، لأنه سيظل معنا وعلينا أن نتعايش معه، لكن في الوقت نفسه يجب أن نحدث نحن أيضا ضجيجا بطريقتنا الخاصة من خلال الفوز بالمباريات كما فعلنا اليوم. ففي نهاية اللقاء كان الضجيج صادرا عنا وعن جماهيرنا التي كانت تغني في المدرجات.
10: الصحافة الإنجليزية بجهتها تساءلت عن تأثير السحابة السوداء التي تحيط بوضع مانشستر سيتي على البطولة الإنجليزية عموما ومستقبلها، مع مطالبات بضرورة الوصول إلى حل نهائي في أقرب وقت ممكن. نشير إلى أن مانشستر سيتي قام باستئناف قرار اللجنة المستقلة المكلفة بالقضية من قبل رابطة الدوري الإنجليزي في انتظار نتيجة الاستئناف، مع تقارير تشير إلى أن القضية قد يتم تصعيدها من قبل النادي المملوك إماراتيا إلى مستوى هيئة المحكمة العليا. لم يتم حتى الآن تحديد أي عقوبة، لكن في حال فشل استئناف السيتي وإثبات التهم قد يؤدي ذلك إلى هبوط النادي أو حتى طرد من الدوري الإنجليزي الممتاز. كلها خيارات مطروحة وفقا للمراقبين. على مستوى المستوى الأخضر، بالأمس أشار مدرب ليفربول أندوني أريولا إلى أن حالة الطرد التي تسبب فيها حكم المباراة أثرت على أداء الفريق صاحب الضيافة.
11: تحليل المباراة سهل، لقد خضنا في الواقع مباراتين في مباراة واحدة، الأولى حتى لحظة الطرد والثانية بعد البطاقة الحمراء. أعتقد أننا كنا الفريق الأفضل خلال الدقائق الـ62 الأولى، أي حتى الطرد، وبعد ذلك كانوا أفضل منا.
10: الانتصار أمس إذن يصعد مانشستر سيتي للنقطة 18 في الصدارة، أرسنال الثانية ب 15 نقطة بعد الفوز على ليدز يونايتد بهدفين، وكان بهدف من أبرز النتائج أيضا في البطولة الإنجليزية فوز تشيلسي بخماسية على بورنموث وتعادل مان يونايتد مع توتنهام هوتسبير.
2: نختم مع أبرز مواجهات الجولة الثانية لأبطال أوروبا.
10: نعم، أتلتيكو مدريد الإسباني يستقبل مانشستر يونايتد الإنجليزي غدا، أرسنال الإنجليزي يستقبل ليل الفرنسي، من الأبرز غلطة الصراع التركي مع برشلونة الإسباني، إنتر الإيطالي مع كلوب بروج البلجيكي، وفايكينغ النرويجي مع بايرن ميونخ الألماني، وفياريال الإسباني مع نابولي الإيطالي. الأربعاء مباراة قمة مرتقبة بين مانشستر سيتي الإنجليزي وضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب في آخر نسختين، روما الإيطالي يستقبل ريال مدريد الإسباني.
2: شكرا جزيلا الشكر لك صدام. الآن النشرة الثقافية مع العائدة إلينا لينا محمود. مرحبا لينا.
12: مرحبا إيمان، سعيدة جدا بعودتي، وأبدأ أخباري الثقافية بخبر عن الفيلم الإيراني بيت الصديق هنا، والذي صور في طهران سرا من قبل المخرجين حسين كشاورز ومريم عطائي، وهذا الفيلم يقدم حاليا هنا في أوروبا ضمن مهرجان لندن السينمائي. يتناول قصة صديقتين مقربتين تتشاركان السكن، الأولى كاتبة مسرحية والثانية راقصة معاصرة، تعيشان في طهران وتعملان في فنهما سرا بسبب رفض السلطات الإيرانية طلب التراخيص. وما يميز هذا الفيلم إيمان بأنه يعد إنجاز كبير بسبب العقبات الناجمة عن القصف الأمريكي والإسرائيلي على طهران خلال ما يعرف بحرب 12 يوما، وأيضا بسبب قطع السلطات الإيرانية الاتصال والإنترنت. وتجدر الإشارة بأن هذا الفيلم حاز على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان سندانس السينمائي، ويعد رسالة حب حسب المخرجين للفنانين الإيرانيين الشبان الذين يعانون الأمرين بسبب انعدام حريات التعبير.
13: برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تن.
2: ننتقل الآن إلى جوائز بايو المرموقة لنا.
12: فاز الصحفي الفلسطيني المستقل محمود أبو حمدة قبل ساعات بجائزة بايو للمراسلين الحربيين، إذ حصد أبو حمدة المقيم في غزة للحظة حصد جائزة اختيار الجمهور عن تقريره المصور ما تخلفه الحرب، وهو عبارة عن روبورتاج لم يكن قد قدم أو نشر من قبل، يصور الحياة في غزة ومعاناة السكان في ظل الهجوم الذي شنته إسرائيل على القطاع عقب هجوم حركة حماس في 7 من تشرين الأول أكتوبر، وكان ذلك قبل 3 سنوات.
2: صوت فلسطيني يصدح بالقيام والأمل رغم الموت والدمار لينا، هو صوت الفنانة هيا زعتري.
12: تستعد الفنانة الفلسطينية هيا زعتري إيمان لإصدار ألبومها الثاني أطلال بعد أسطوانتها الأولى رهوان، فهي للحظة أطلقت يمكن والآن تطلق قبل منقوم، وهي أغنية لا تتجاوز 3 دقائق تختزل الواقع الفلسطيني بجمالية وهدوء رغم الأوجاع والألم.
14: أغنية قبل منقوم هي الأغنية الثانية من ألبوم أطلال، ألبوم القادم اللي رح نطلقه بالفترة القريبة جدا. الأغنية من كلماتي وألحاني وتوزيعي، برافقني فيها بالغناء والإيقاع الموسيقى الرائع كيفورك استيفانيان. غنيناها على مايكروفون واحد بمدينة حيفا بإحدى لقاءاتنا القليلة في تسجيل هذا الألبوم على مدار سنتين. كان طبعا عندنا صعوبة كبيرة في اللقاء والتسجيل المشترك بسبب الحرب، بسبب حرب الإبادة المستمرة وبسبب صعوبة التنقل، ولكن هاي إحدى نتائج وثمار هذا العمل وهاي اللقاءات. الأغنية بتوصف حالة ضبابية بين شخصين اللي فيها تقبل لهذا الوضع ولأنه النهاية حتمية، وفيها كمان محاولة تبعت حلم بسماء جديدة وعالم جديد. أو أطلقنا هالأغنية مع فيديو أنيميشن عمل للفنانة الغزية سماء أبو اللبن اللي رافقت الألبوم بشكل عام بأعمالها ورسوماتها، وأعطت معنى أوسع ومعاني جديدة لكلمات الأغنية بالمشاهد اللي رسمتها. وبحب كمان أشكر طبعاً مؤسسة عبد المحسن القطان وصندوق أفاق على دعمهم لمشروع الألبوم والأغاني وكل هذا العمل.

0: ومحطة سينمائية أخيرة عند جوائز مهرجان الفيلم العربي.
1: 5 أفلام فازت بجوائز مهرجان الفيلم العربي في مدينة فاميك شمال شرق فرنسا. هذا المهرجان الذي يسعى دائما لعرض كل ما هو متعلق بالعالم العربي سينمائيا. والأفلام هي فيلم المخرج العراقي محمد الدراجي حلم جلجامش حاز على الجائزة الكبرى، وفيلم غوت الجيريكان للمخرج رباح عامر زيماش فاز بجائزة الصحافة، بينما جائزة الشباب عادت لفيلم السوداني سوزانا ميرغاني كوتون كوين، وجائزة الجمهور تلقاها فيلم المخرجة الفرنسية غايا جيجي، وبالنهاية جائزة الفيلم الوثائقي كانت من نصيب المخرج العراقي أحمد زردشت عن فيلمه أسود نهر الفرات.
2: سلام يا دار صفانا، سلام سلام يا قبلة الإسلام، صباح الخير.

0: العامل. سلاف سلام على كل عند هذا السلام. أنا بدوري ألقي السلام وأقول باي باي إلى الغد.
1: شكرا وإلى ألف سلامة.
0: إلى الغد. إلى اللقاء.
1: فرنسا تعيش على وقع غضب اجتماعي قبيل انتخابات رئاسية مرتقبة، حيث يسعى مرشح الحزب الاشتراكي رافائيل غلوكسمان لأن يكون بديلا عن اليمين المتطرف واليسار الراديكالي. المزيد في الملف الفرنسي مع علاء الدين بنجر.
2: الملف الفرنسي فوكس فرانس.
3: مستمعينا تحية لكم. الوضع الاجتماعي في فرنسا قلق للغاية مع أسبوع جديد من احتجاجات شباب الثانويات وانتظار استنفار أمني كبير. كادت هذه الأوضاع أن تنسي الفرنسيين أنهم على موعد بعد 6 أشهر على انتخابات رئاسية حاسمة. اليسار الاشتراكي يريد أن يكون حاضرا في هذه الانتخابات بقوة، سيما أن الاشتراكيين كانوا في الحكم قبل الرئيس ماكرون. الحزب نظم انتخابات تمهيدية مفتوحة لاختيار مرشحه، وقد حقق النائب الأوروبي رافائيل غلوكسمان من خارج الحزب الاشتراكي وزعيم حزب بلاس بوبليك حقق فوزا ساحقا بحصوله من الدور الأول على 66.17% من الأصوات، متقدما بفارق كبير على الأمين الأول للحزب الاشتراكي أوليفييه فور. الاقتراع تميز بمشاركة 140 ألف شخص، وتقريبا ثلث العدد لا ينتمون إلى الحزب الاشتراكي. هذه النتيجة تكتسب أهمية تاريخية، إذ هي المرة الأولى منذ تأسيس الحزب الاشتراكي عام 1969 التي يدعم فيها مرشحا من خارج صفوفه لخوض الرئاسيات. رغم الانتصار الكبير، غلوكسمان يواجه تحديا سياسيا صعبا يتمثل في توحيد مكونات اليسار الفرنسي في ظل الخلافات الداخلية والتوترات بين القيادات. الأمين العام للحزب الاشتراكي اعترف بفوز خصمه غلوكسمان، لكن القاعدة الشعبية ما زالت تتساءل على قدرة غلوكسمان على تحويل هذا الفوز إلى قاعدة سياسية وإيجاد جسور للتواصل مع اليسار الراديكالي الممثل بحزب فرنسا الأبية. نستضيف في هذه الفقرة المحامي الفرنسي أستاذ مجيد بودن. أستاذ بودن، كيف هي قراءتكم لمنح الحزب الاشتراكي تمثيله في الرئاسيات لشخص من خارج الحزب؟
4: هذا التحول هو تحول في طبيعة اليسار الديمقراطي الاجتماعي، ونتائج هذه الانتخابات التمهيدية وهي انتخابات طوعية، هي أن هناك الآن فصل كبير بين اليسار الراديكالي واليسار الديمقراطي الاجتماعي، وأغلق الباب للتقارب. في الفترة السابقة كان هناك تقارب، والآن يعني نوعية الانتخاب وعدد الناخبين وانتخاب رافائيل غلوكسمان ب 66% يعني أن هناك صدام بين اليسار الراديكالي واليسار الديمقراطي الاجتماعي. هذه نقطة أساسية، ولكن الآن تبدأ المشاكل، مشاكل الانتخابات. كان البداية هنا لليسار المعتدل هو أن في المرة الماضية في الانتخابات الماضية آني دالجو التي كانت تمثل تحصلت على 1.1%، وبالتالي المنطلق هو صعب مقارنة بجان لوك ميلانشون الذي له شعبية أكبر في خاصة عند الشباب. المشكلة الثانية هي كيف ستتم بسط المشكلة وحل المشكلة مع الرئيس فرانسوا هولاند وبرنار كازنوف الوزير الأول اللذان يريدان الترشح ولكن لم يساهما في هذه الانتخابات، وبالتالي هذه المشكلة إما أن يتراجع الرئيس السابق ووزيره الأول ويفسحون المجال لرافائيل غلوكسمان، أو يكون هناك صراع ثاني في هذه الفترة. وهذه مسألة أساسية لتحديد هذا المعسكر، أي معسكر اليسار المعتدل. المشكلة الكبير هو بعد تخطي هذه العقبات والوصول إلى وجود مرشح مثل رافائيل غلوكسمان، لكن كيف سيتعامل مع اليسار ومع اليمين المعتدل أمام مرشحة اليمين المتطرف والتي لها أكثر حدود في الدورة الأولى؟ لكن المراحل هي لصالح اليمين المتطرف الآن وليست لصالح لا اليمين المعتدل ولا اليسار المعتدل ولا حتى الوسط.
3: شكرا لك سيد بودن. بعض المراقبين اعتبروا أن فوز غليكسمان في انتخابات الحزب الاشتراكي يعتبر خبرا جيدا لليسار الراديكالي وحزب فرنسا الأبية. أنصار اليسار الراديكالي اعتادوا انتقاد الاشتراكيين، لكنهم في الآونة الأخيرة تجنبوا التعليق على الانتخابات التمهيدية، وهذا الصمت قد يخفي حسابات سياسية. جون لوك ميلانشون كثف جهوده لانتقاد منافسه إدوار فيليب رئيس الحكومة السابقة الذي ينتمي إلى معسكر اليمين والوسط. لهذا زعيم اليسار الراديكالي ميلانشون قد يستفيد من هذا التنافس بين مرشح الحزب الاشتراكي ومرشح يمين الوسط لاستقطاب الناخبين الذين يرون أن الموقف الاشتراكي ليس يساريا بما يكفي، ويتجهون للتصويت لصالح فرنسا الأبية. بهذا نصل لنهاية الملف الفرنسي، ألقاكم في ملفات مقبلة، إلى اللقاء.
2: إيمان الحمود.
1: هي 5:30، وهذا التذكير بأبرز عناوين الأخبار. عشرات القتلى والجرحى في معارك ضارية تشهدها مدينة تعز اليمنية، تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الرياض بسبب هجمات الحوثيين، مقتل فتى وإصابات عدة في انفجار لغم شمال إسرائيل قرب الحدود مع لبنان، وأسعار النفط إلى ارتفاع رغم الأمال باتفاق تهدئة بين أوكرانيا وروسيا.
2: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.

0: قال وزير الخارجية الفرنسي جون-نويل باغو في لوكسمبورغ إن تأجيل الانتخابات الفلسطينية هو أسوأ ما يمكن أن نقدمه للشعب الفلسطيني. باغو جدد الدعوة للرئيس رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للتراجع عن هذا القرار، كما أنه أعلن بأن الاتحاد الأوروبي سيرسل بعثة إلى الأراضي الفلسطينية لتقييم العقبات المادية والسياسية التي تحول دون إجراء هذه الانتخابات. ونحن في مونت كارلو الدولية نطرح هذا السؤال الكبير، لماذا تم تأجيل الانتخابات الفلسطينية إلى عام كامل؟ يعني عباس يريد أن يجريها في سبتمبر المقبل تزامنا مع الانتخابات الرئاسية. دعونا نستضيف في نقاش مونت كارلو الدولية من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي محمد راجح عويص، ومعنا دائما الدكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لمونت كارلو الدولية. تحياتي لكما.
1: أهلا وسهلا بك وشكرا لك ومرحبا لك والدكتور خطار أبو دياب.
0: أستاذ محمد، نبدأ معك الحديث، أنت برأيك وأنت المطلع على مفاصل وتفاصيل الشؤون الفلسطينية، كيف تشرح لنا أسباب هذا التأجيل؟ قبل فترة كان جبريل رجوب قد تحدث عن تأجيل، يعني لم يكن مفاجئا، ولكن لا أحد يعلم إن كان هذا التأجيل سيحدث، والأهم هو لماذا. فأنت برأيك لماذا تم التأجيل؟
1: سأبدأها بمقدمة وأترك المجال لك لتفنيد مقدمتي عما يحدث في فلسطين. أساس الخلاف الفلسطيني في غزة كانت الحرب بين محمد دحلان وبين حماس، ومقتل الكثير من الفلسطينيين والتنكيل بالفلسطينيين من الطرفين في غزة، وهذا أثر على القضية الفلسطينية وعلى سير القضية الفلسطينية أي واحدة. وهناك كذلك صراع على السلطة بين محمود عباس وحسين الشيخ وماجد فرج من طرف، وكذلك الآن دخلنا في مرحلة توريث، وكأننا نحن دولة عربية عظمى قوية ملكية نورث أولادنا وأولاد من يحيطون بالرئيس، كالذي حدث مع السيد محمود عباس بتوريث.

0: اعتراف، مستني اعتراف بيه باعتباره مخرج من المخرجين الشباب المهمين اللي طالعين في العالم، وده ما بيحصلش. وده بيتكرر بالمناسبة، تجاهل ليه جوه مهرجان كان ان هو بيكون مشارك، لكن الفيلم بتاعه اللي بيشارك بيه ما بينولش اهتمام حقيقي جوه المهرجان. وهو بيحكي بعدين لما كان مشارك عضو لجنة التحكيم في مهرجان كان، بيحكي ان في ناقد مهم اتفرج على فيلم لي، غالبا كان فيلم الاختيار، وهو رافع رجليه فوق الكرسي اللي قدامه، بمعنى ان رجليه عامله حاجز قدام الشاشه، ودي مش طريقه للفرجه ولا طريقه لرؤيه الافلام، ان جزء من الشاشه مش شايفينه اصلا. فهو طبعا دي محطه من المحطات المهمه جدا، ونيل جائزه تكريميه في مهرجان كان في 97، بعتقد ان هو كان محطه مهمه لشعوره بان هو نال اخيرا الاعتراف اللي كان بيدور عليه. وساعتها في تحول بيحصل في مساره، ان هو يحاول يعمل افلام جماهيريه اكتر، بسيطه اكتر، على المستوى الدرامي اكثر خطيه واكثر بساطه، وفي اوقات كتيره مباشره كمان، وكانه وصل لمرحلة الشخص الحكيم اللي بيقول حكمته سواء عن السياسة أو العولمة أو عن الإرهاب أو عن الحب أو عن أحداث 12 سبتمبر 2001. فهو اللحظة بتاعت مهرجان كان أكيد طبعا محطة فارقة في مسار.
1: نعم طبعا لا يمكن اختزال مسيرة يوسف شاهين في 30 دقيقة. كان غزير الإنتاج 44 فيلم ما عدا فيلم قصير الذي تحدثنا عنه والذي لا وجود له، و44 فيلم خلال 57 عاما من مسيرته السينمائية. ولا نستطيع أيضا اختزال الكتاب في 30 دقيقة، كونه كتاب دخلت فيه في تفاصيل عديدة في تحليلك حول مسيرة يوسف شاهين. صرخة قناوي الأخيرة حوريكم، تطور الرؤية الذاتية وطرق الحكي عند يوسف شاهين. أدعو المستمعين الذين يهتمون بيوسف شاهين إلى قراءة هذا الكتاب. وأشكرك باسل رمسيس، أذكر بأنك مخرج وكاتب، أشكرك على المشاركة معنا اليوم.
0: شكرا على الدعوة، وكنت سعيد بالحوار معك.

0: لا تيجي أغنية مأخوذة من مسرحيات بياع الخواتم التي أخرجها السينمائي الراحل يوسف شاهين. ننهي رحلة اليوم من برنامج مراسي بالحديث عن عرض موسيقي فريد من نوعه لفت نظري، يتمحور حول العطلة السنوية المدفوعة الأجر. الإجازة التي نعتبرها اليوم أمرا بديهيا كانت في السابق مطلبا اجتماعيا اكتسبه المواطن بالنضال النقابي والسياسي. ففي يونيو من عام 1936 عاشت فرنسا مرحلة اضطرابات كبيرة إثر الأزمة الاقتصادية الكبرى، وفي هذا السياق السياسي والاقتصادي شكل ائتلاف سياسي يساري تحت اسم الجبهة الشعبية، ائتلاف ترك بصمة بارزة في التاريخ الاجتماعي في فرنسا، وتحديدا بعد وصول الجبهة الشعبية إلى السلطة بقيادة ليون بلوم الذي تولى رئاسة الحكومة الفرنسية في عام 1936. ارتبط اسمه بإصلاحات اجتماعية بارزة، من بينها إقرار أسبوعين من الإجازة السنوية المدفوعة الأجر وتقليص ساعات العمل الأسبوعية إلى 40 ساعة. ومع هذا القانون أصبح باستطاعة العمال الاستمتاع ببضعة أيام بعيدا عن العمل في أجواء استرخاء ومتعة دون التفكير بالتكاليف. العرض الموسيقي 1936 الأيام الصعيدة يحيي هذه المرحلة التي كانت مضطربة، هذا مما لا شك فيه، لكنها كانت حاملة لأمال وتطلعات إيجابية. العرض هو من كتابة وإخراج الممثلة والمغنية والراقصة الفرنسية كريستينا روسميني، وبالفعل مع الإجازة السنوية المدفوعة أتى الفرح كما يغني الفنان الفرنسي شارل تريني.
1: Y a de la joie, bonjour bonjour les hirondelles, y a de la joie dans le ciel par-dessus le toit, y a de la joie et du soleil dans les ruelles, y a de la joie partout, y a de la joie. Tout le jour, mon cœur bat, chavire et chancelle, c'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi, c'est l'amour. Bonjour bonjour les demoiselles, y a de la joie partout, y a de la joie. Le grimoulanger bat la pâte à plein bras. Il fait du pain si fin que j'ai faim. On voit le facteur qui s'envole là-bas comme un ange bleu, pourtant c'est le trop bon Dieu. Miracle sans nom, à la station Javel, on voit le métro qui sort de son tunnel. Grisé de soleil, de chansons et de fleurs, il court vers le bois, il court à toute vapeur. Il y a de la joie, la tour Eiffel part en balade comme une folle. Elle saute la Seine à pieds joints, puis elle dit: tant pis pour moi si je suis malade, je m'embêtais toute seule dans mon coin.
0: كما رأينا لم تكن الإجازة المدفوعة هدية، بل كانت ثمرة نضالات عمالية ونقابية طويلة. ومع قانون عام 1936 أصبح الحصول على راحة مدفوعة الأجر واقعا مهما بالنسبة لشريحة واسعة من العمال. شيئا فشيئا دخل مبدأ العطلة إلى الثقافة الشعبية، وأصبحت السيارات والدراجات والقطارات والطائرات المحملة بالحقائب والنزهة والرحلات إلى شاطئ البحر رموزا لحرية جديدة. لم تعد العطلة مجرد مطلب اجتماعي، بل أصبحت أسلوب حياة وفرصة لاكتشاف ثقافات وأماكن جديدة وتقاسم لحظات سعادة مع العائلة والأصدقاء. الموظف الفرنسي اليوم أصبح ينظم حياته على إيقاع عطلته السنوية، لكن ما هو مشترك بين الأمس واليوم هو الابتعاد عن الروتين والاعتناء بالنفس والاكتشاف. ففي ستينيات القرن الماضي مثلا احتل البحر والشمس مكانة أساسية في المخيلة المتعلقة بالعطلة. بعد 90 عاما على إقرار قانون العطلة السنوية المدفوعة تطورت الرؤية حول كيفية الاستفادة من وقت الفراغ، لكن العطلة ما زالت ترمز إذن إلى الحرية والتضامن. وتذكرنا مسرحيات 1936 الأيام السعيدة بأن التقدم الاجتماعي لا يعني فقط تحسين ظروف العمل وزيادة الدخل، بل يعني أيضا انتزاع الوقت اللازم للحياة. فوراء الحق في العطلة تكمن فكرة أساسية: وقت الفراغ هو أيضا حق وحق مكتسب. ننهي بأغنية للممثلة الفرنسية الراحلة بريجيت باردو تحمل عنوان لا مدغاك، التي تستحضر دفء الصيف على شاطئ البحر في الجنوب الفرنسي. أترككم برفقتها وأعود إليكم غدا. إلى اللقاء.

0: نرحب في النقاش بمشاهدي فرانس 24 ومستمعي مونتي كارلو الدولية، كما نرحب بضيوف البرنامج. معي في الاستوديو رامي الخليفة العلي كاتب سياسي، معنا من واشنطن فرانك مسمار وهو أكاديمي ومحلل سياسي عضو في الحزب الجمهوري، بانتظار أن ينضم إلينا من الرياض محمد القبيان وهو خبير عسكري واستراتيجي. أهلا بكما، بانتظار انضمام الضيف الثالث إليكما. يمكن للمشاهدين أن يتفاعلوا مع ما يقوله الضيوف على مختلف صفحاتنا على فيسبوك على إنستغرام وعلى إكس. نقاش عن الهجمات الحوثية على المملكة في الأيام الأخيرة والذي بلغ مستوى غير مسبوق. وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان صرح بأن المملكة تواجه اختبارا حقيقيا وأن هذه التطورات تقتضي ردا جديا وصارما. التصعيد بدأ السبت بالهجوم على مطار الرياض ما تسبب في سقوط ضحايا. الاستهداف مستمر والمطار مغلق، كما ضرب أيضا مطار الدمام ومنشآت طاقة في المدينة. لماذا وصل التصعيد إلى هذه الدرجة ردا على الأعمال القتالية التي تخوضها القوات الحكومية ردا على سيطرة الحوثيين على باب المندب؟ ما مدى جدية إيران التي تعرب عن قلقها واستعدادها لتسهيل الحوار بين الحوثيين والمملكة؟ كثيرون يتساءلون عن الثغرات الدفاعية في السعودية رغم أن المملكة تستثمر مبالغ طائلة في معدات عسكرية متطورة، فهل سيقف ترامب إلى جانب المملكة هذه المرة؟ قبل أن نبدأ نستمع لما قاله وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان.
1: لا يمكن اعتبار أمن الطاقة أمرا مضمونا ومسلما به، وبالنسبة للمملكة العربية السعودية فقد وضعت هذه الظروف بنيتنا التحتية ومؤسستنا وشعبنا وقدرتنا على الصمود أمام اختبار حقيقي، كما أنها وضعت القرارات التي اتخذت قبل الأزمة الراهنة بفترة طويلة موضع اختبار أيضا، إذ إن القدرة على الصمود تبنى قبل وقوع الأزمات ذاتها.
0: نستمع إلى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية.
2: تتواصل المشاورات بين إيران ودول المنطقة، ونحن أشعر بقلق عميق إزاء تطورات الأوضاع في شبه الجزيرة العربية، وقد عبرنا مراراً عن استعدادنا لوضع مساعينا الحميدة في خدمة تسهيل الحوار بين الأطراف.
0: رامي الخليفة العلي، السعودية معروف أنها التزمت بمبدأ ضبط النفس لفترة طويلة حتى سيطرة الحوثيين على باب المندب. بدأت العمليات فأصبح الاستهداف مباشر للسعودية والأمور أصبحت مقلقة للسعوديين ومقلقة للعالم.
3: بكل تأكيد، أولا تحية لك توفيق، تحية لضيفك ومشاهديك الكرام. بكل تأكيد أن هنالك تطورات مهمة حدثت خلال الفترة الماضية، لعل أهمها هو بداية جماعة الحوثي بكسر التفاهم الذي جرى منذ الاتفاق الاستراتيجي الذي جرى ما بين المملكة العربية السعودية وإيران برعاية الصين قبل عدة سنوات والذي استمر حتى الآن. لكن ما قامت به جماعة الحوثي أنها كسرت وقف إطلاق النار، ثم بدأت بالهجوم على المخا، ثم وصلت إلى مضيق باب المندب، ولم يكن بإمكان الحكومة اليمنية الشرعية بدعم من المملكة العربية السعودية الصمت على هذا التطور العسكري الذي كان يهدد بكسر التوازن الموجود في اليمن، وبالتالي انتقلنا إلى مرحلة المواجهة الحالية. الآن المملكة العربية السعودية، وهنا أتحدث من الناحية العسكرية، دولة شاسعة الأطراف، فيها مناطق واسعة جدا، ومناطق الحماية عادة هي المناطق التي يتوقع أن يتم استهدافها، وهي المراكز الطاقة دعنا نقول. حتى هذه طبعا نحن عندما نتحدث على سبيل المثال على خط أنابيب شرق غرب، فنحن نتحدث توفيق عمليا على آلاف الكيلو مترات، وعندما نتحدث عن أماكن أو أبار النفط ومنشآت الطاقة نحن نتحدث عن عدد كبير يمتد على المنطقة الشرقية برمتها. وكان بالفعل هنالك تجهيزات، وهذه التجهيزات ساهمت إلى حد ما بحماية هذه الأماكن، لكن ليس حماية كاملة. تحقيق الحماية 100% هو أمر يكاد يكون صعب، لكن ما تم استهدافه مؤخرا لم يكن لا منشآت الطاقة ولا أنابيب النفط، ولا تم استهداف منشأة مدنية وهي مطار الملك خالد في الرياض، مما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين السعوديين والأجانب، وذلك يشير بشكل واضح أن الهدف في حقيقة الأمر ما لاحظناه خلال الفترة الماضية أن الأمر لم وإن كان موجهاً إلى المملكة العربية السعودية، لكن الهدف هو هدف إعلامي، إثارة الكثير من الضجيج الإعلامي، لأن ذلك سوف يؤثر على أسعار الطاقة، وهذا ما حدث بالفعل خلال الفترة الماضية. أسعار الوقود في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت حتى تجاوز 6 دولارات. الهدف بالنسبة لإيران وبالنسبة لأذرعها الموجودة في المنطقة هو الضغط على الرئيس الأمريكي عبر إثارة الكثير من التساؤلات داخل الولايات المتحدة الأمريكية حول جدوى هذه الحرب، الحرب التي تقام الآن في إيران، حول تأثيراتها الاقتصادية، حول تأثيراتها السياسية. وهنالك قناعة واعتقاد إيراني لأن هذا سوف يؤثر سلبا على حظوظ الجمهوريين، وإذا ما فقدوا الأغلبية في مجلس الشيوخ ومجلس النواب فإن ذلك سوف يؤدي حتما إلى إضعاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويبدو أنهم لأنهم على الأقل خلال الشهر الماضي ما الذي شاهدناه توفيق؟ شاهدنا أن هنالك إيران لم تتدخل بنفسها، ولكن أذرع إيرانية التي تدخلت، الميليشيات الولائية الموجودة في العراق تدخلت لضرب خط شرق غرب وهنالك خطوط النفط، ثم تدخلت جماعة الحوثي وكسرت وقف إطلاق النار. وبالتالي أنا أعتقد بأنها سياسة إيرانية، بالرغم من التصريح الذي جئت على ذكره قبل قليل للمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، لكن لا أعتقد بأن الأمور سوف تهدأ على الأقل حتى الانتخابات النصفية. هذه إرادة إيرانية لإثارة مزيد من التوتر في منطقة الشرق الأوسط بما يضر مصلحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
0: محمد القبيبان ضيفي من الرياض، يعني ما الذي يتردد في صفوف السعوديين أمام مثل هذه الهجمات المتكررة؟ نحن أمام مثلا مسألة إغلاق المطار، مطار الرياض حتى يوم السبت المقبل، استهداف الدمام، ضرب شركة أرامكو أيضا في المنطقة الشرقية. يعني كيف يتفاعل السعوديون مع هذه التطورات التي بالتأكيد لم يكن ينتظرها المواطن السعودي؟
4: ما في شك، أول شيء مساء الخير عليك والضيوف الأكارم، ما في شك أنه يعني هذه حقيقة يعني تؤكد على أنه نحن أمام تهديد إرهابي واضح. يعني أستاذ توفيق لما تيجي تتكلم لي تقول والله أنا أضرب المطارات، وأنت أمس شفتوا المشاهدين الكرام مجموعة من المعتمرين وهذه اللقطة ويتم استهدافهم، فماذا يعني هذا؟ هذه نقطة. مطار أبها مطار مدني ليس له أي علاقة بالمجهود العسكري، فنحن أمام جماعة إرهابية تحاول شرعنة هجومها بحجج واهية ونسية في حجتها الحقيقية بأنهم هم من اختطفوا الدولة. هذا تحدي كبير نحن أمامه. الآن الحرب مستمرة، المعركة مستمرة، قد يسقط هنا صاروخ، قد يسقط هناك صاروخ، ولكن هنالك واقعيا وديا هنالك تفوق ميداني، وإنما هي الحرب سجال. هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة، بزعمه الحوثي عندما يطلق هذه الصواريخ هي سوف يعني خلينا نقول لك يعني تهز آراء الشعب المواطن. لا بالعكس، أنا ما أرى حاليا وفي كل مكان حتى من المواطنين المقيمين اللي موجودين معنا هنا في المملكة جميعهم واقف في صف الحكومة، وجميعنا تأكدنا بأن هذه العمليات الإرهابية التي يقوم بها الحوثي هو ليس بالحالم، ليس من المعقول خلال هذه السنوات أن يتطور أو أن يكون هناك تطوير لهذه الصواريخ بعيدة المدى اللي هي على قولهم 16 ماك أو أنه صواريخ دقيقة أو حتى كروز، إلا أن هذه أذرع إيرانية تعبت في المنطقة. هنالك من يحاول أن يجعل اليمن منصة لإثارة البلبلة، ونوعا ما نجح، وليس النجاح بشكل أنه الحوثي هو مستطاع أن يستهدف، لا، هنالك خذلان دولي للمنطقة، هنالك تهاون، هنالك أنا ما أسميه نوعا من النعومة في التعامل مع هذا الحدث الجلل الكبير. يعني خذ عندك مثلا الآن تجد الدول تقول لك والله نحن يعني نشجب ونستنكر، وبالرغم من ذلك أن المملكة دعت إلى تحالفات مسبقة، دعت إلى أنه يكون هنالك مواجهة حقيقية لهذه الميليشيات، دعت إلى أن يكون هنالك تحالف عسكري في البحر الأحمر، ولكن لم نجد أي تعاون دولي. والتصريح الأخير يعني حق الرئيس الأمريكي، ولو أني أنا ما أخذ بكلامه حقيقة، إنما كان هذا تصريح ركيك، تصريح لا يدل على أن هنالك مسؤولية تجاه أمن واستقرار المنطقة، ولكن المملكة يعني هي في حرب، ليست يعني كفي حرب مباشرة، ولكن هذا تهديد. ما ذكر التحالف بأنه سوف يرد عليه وسوف يكون هنالك يعني تعامل معه، تعامل بشدة في الميدان. شوف ماذا يحدث في الميدان، هناك تفوق ميداني، البلبلة الإعلامية التي يظهر بها الحوثي عندما يطلق صاروخ. المملكة دولة مترامية الأطراف، هنالك مطارات في تقريبا عدد كبير من أجزاء المملكة، هنالك منصات نفط يتم التعامل معها، أسقط العديد من الصواريخ. يعني أنا اليوم أكلم بمعلومة خاصة ولكني لم أصرح بإخراجها. هنالك العديد من الصواريخ التي تم التعامل معها وتم تحييدها ولكن حصل بهذا المنظر، وهذا المنظر ترى يؤكد على أنه هذه جماعة إرهابية لا تريد أي نوع من السلام. النقطة الأخيرة فيما يخص تهديد المطار بالمطار، أو أنه مثلا يتحدث على أنه الحصار بالحصار، أنا أعتقد أنه هذه رسالة وصلت للعالم، لأنه الجماعات الخارجة النظام الدولة عندما تمتلك سلاح هذا ما تفعله، تعبث في المنطقة، تهدد الأمن، تهدد الاستقرار، وكان هذا واضح جليا خلال الفترة الأخيرة وخلال السنوات الأخيرة. هذا هذا هذا ما نلمسه نحن كمواطنين وكمقيمين أيضا.
0: طيب فرانك مسمى ربما تتفاعل ما قاله الضيف عن تصريحات ترامب، ولكن كثيرون يتساءلون ما الذي ينتظر ترامب، خاصة وأنه منذ وصوله وهو يشيد بهذه العلاقة المميزة مع المملكة العربية السعودية، صفقات بالمليارات مع الولايات المتحدة في مجال السلاح، أسلحة متطورة اشترتها السعودية أيضا من الولايات المتحدة، يعني وترامب يفكر في ماذا سيفعل مع الحوثي.
5: شكرا على الاستضافة، أهلا وسهلا فيك بضيف الكرام. أول شيء يعني خلينا نحط النقاط على الحروف. يعني الولايات المتحدة يعني هي لا تلعب دور الوصي على السعودية أو على غيرها. السعودية دولة مستقلة ذات سيادة، وهي صاحبة القرار في الرد على الاعتداءات التي تحدث على أراضيها. هي تدعم، السعودية تدعم المنظومة الشرعية داخل اليمن. في البداية تم النظر إلى هذا الموضوع على أنه أمر داخلي يمني فعليا، يعني الحوثي بغض النظر عن تصرفاته هو مكون يمني، فكان الموضوع متروك لأن يبقى أنه يعني إشكال يمني داخلي. ولكن عندما نقول أنه هناك معاهدة مثلا ما بين السعودية وما بين إيران، ونعلم إيران بأذرعها وهي تحرك أذرعها لمصالحها الشخصية، يعني لا يمكن أن نفصل المواضيع عن بعض. فذهبنا الآن في موضوع هو يعني بدأنا في ما هو يعني خلاف ما بين الولايات المتحدة وإيران، إلى إيران والفوضى التي تخلقها إيران في هذه المنطقة بعد تحريك أذرعها كما حركت طبعا أذرعها في العراق لضرب خط شرق غرب، وذراعها طبعا اللقاء أقوى ذراع اللي هو حزب الله، وطبعا الحوثي. عملية ضرب أو استهداف الحوثي للسعودية هو أجندة إيرانية، هي ليست أجندة حوثية، لأنه لو كان كما يقال الحوثيين أو كما يقول الحوثيين أنهم يريدوا أن يسيطروا على مناطق معينة لتحقيق غايات معينة داخل اليمن، السعودية لا تضرب، تبقى بعيد عن هذا الموضوع بحجة أنها هي تدعم المنظومة الشرعية، ليست كافية. طيب عملية الوصول إلى أو محاولة الوصول إلى المضيق لإعاقة المضيق حتى يكون لدى إيران مضيقين تعيق من خلالهم اللي هو التجارة العالمية وسلاسل الإنتاج والتوريد وترفع الطاقة، هذا ما تلعب عليه إيران أصلا من البداية. وطبعا أنا قلت يعني في كثير من المقابلات يعني إيران تراهن على أوراق خاسرة، يعني المضائق هي ورقة خاسرة. لماذا؟ لأنه سوف يتم التغيير إن كان اليوم أو غدا باتجاه منظومة دولية. فإذا لاحظنا يعني على سبيل المثال الفرق ما بين مضيق هرمز ومضيق باب المندب، مضيق باب المندب هناك قرار دولي من مجلس الأمن يتعلق فيه، وهناك يعني منظومة عسكرية موجودة داخل البحر الأحمر حتى الأوروبيين مشاركين فيها. لغاية الآن لم يتم الاعتداء اليمني بشكل مباشر على شيء خلينا نقول يتعلق في المنظومة الغربية من خلال المضيق، فلا أحد يتدخل لغاية الآن. ولكن هل نريد أن نذهب باتجاه مثلا قرار مجلس أمن كما حاولنا في موضوع مضيق هرمز وتم يعني فيتو الموضوع من قبل الصين وروسيا؟ القرار موجود، القرار الأممي موجود. فالنقطة وما فيها يعني ليش نفكي في الكلام هذا، يعني ماذا يحدث، يعني ماذا يريد الحوثي؟ واضح جدا هو ليس الحوثي، وليست أسلحة الحوثي، وليست مجموعة قبلية تعيش في الجبال تمتلك هذه القدرة. يعني هي منظومة تعمل بطريقة ممنهجة لخدمة النظام الإيراني الذي يعمل دائما وأبدا على خلق الفوضى خارج أراضيه وخارج حدوده، هذا ما يعمله دائما حتى ولو كان هناك معاهدة أو اتفاق مع المملكة العربية السعودية. طيب في شأن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، هل هناك تعاون؟ نعم، قالت الولايات المتحدة أن هناك من 100 إلى 200 خبير عسكري استراتيجي موجودين في المملكة، هناك تنسيق مع منظومة سنتكوم، هناك تعاون استراتيجي، ولكن لا يحتاج لوجود منظومة عسكرية أمريكية. لماذا؟ كما قلنا السعودية قادرة على الرد، والسعودية لغاية الآن لم تأخذ قرار بالرد كدولة على الحوثي. هي نعم تساعد وتدعم خلينا نقول الحكومة الشرعية، ولكنها ليست في حرب مباشرة مع الحوثي. تم الاعتداء الآن على مراكز هي فعليا يعني مدنية، ولكن تؤثر أيضا على الطاقة وعلى أسعار الطاقة. لماذا؟ كون يعني موقع السعودية ومركزها ويعني قدراتها الاستراتيجية والنفطية يعني تؤثر على المنظومة المالية العالمية، فتم الاعتداء على هذه المنظومات المدنية بغض النظر ما هي الحجة من الحوثي لن نقبلها. هنا هل تريد الحكومة في السعودية أن ترد أو لا ترد؟ هذا قرار شأن داخلي للسعودية. أنا وجهة نظري من البداية كانت دائما وأبدا أنا ضد جميع الدول العربية أن تدخل في حرب مواجهة مع إيران، وأنا كنت أثني عليها جميعا لأنها التزمت بضبط النفس، لأنه هذا ما تريد إيران. إيران تريد توسيع المعركة، تريد يعني أن تخلق فوضى شاملة في هذه المنطقة، ولكن يعني في النهاية كل شيء له حد. وأتصور أنه يعني المملكة سوف تتخذ قرارات خاصة بالمملكة، ليست يعني عملية الربط في الولايات المتحدة أنا أرفضها، خاصة في المملكة فيما يتعلق في مصالحها باتجاه منظومة الحوثي.
0: موقف ترامب يثير العديد من التساؤلات له.
3: بكل تأكيد طبعا أنا لا أتفق بأن هنالك فصل بين ما حدث الآن وما والحرب ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. كل ما يحدث الآن في منطقة الشرق الأوسط هو عمليا من تداعيات الحرب في ما بين أمريكا وإيران. الحوثي هو ذراع.
0: سمعنا تعليقات في إذاعات فرنسية تقول أن السبب هو أن ترامب دخل في حرب لا يعرف كيف يخرج منها،
3: صحيح،
0: وبالتالي أوقع المنطقة في هذا الفخ،
3: في هذا المكان. وكررت ربما في أكثر مرة وفي أكثر من لقاء معك توفيق بأن ترامب ليس لديه الكفاءة لإدارة هذه الحرب. الولايات المتحدة الأمريكية لم تظهر، نعم لديها قوة نارية هائلة، ولكنها أدخلت عمليا المنطقة بل وأدخلت العالم في حرب، وهي لا تستطيع الخروج منها، لا تستطيع أن تحقق أهدافها. طبعا ما يحدث ما بين الحوثي والمملكة العربية السعودية مرتبط بالصراع الأكبر الموجود ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، لكن من حيث المعلومات على الأقل الرئيس الأمريكي يريد في هذه الفترة أن يجر المنطقة إلى حالة من الهدوء على الأقل ريثما تمر الانتخابات النصفية. وبالتالي من حيث المعلومات وليس من حيث التحليل، رفضت الولايات المتحدة الأمريكية الانخراط في ما هو متفق عليه ما بين الطرفين في مساعدة لوجستية، في مساعدة استخباراتية، في مساعدة تقنية من حيث الأقمار الصناعية خلال الفترة القادمة. وكان القرار الأمريكي دعنا نقول بعدم الانخراط في هذه المواجهة. والمملكة العربية السعودية فعلا لا تريد الانخراط، لا تريد هذه المواجهة، ولكن هي التي تتعرض للاعتداء من قبل إيران سابقا، ومن قبل الحوثي يد إيران الموجودة في المنطقة، ومن قبل الميليشيات الولائية. المملكة منفتحة على إمكانية التفاهم من وجهة نظري، إمكانية التفاهم مع الجانب الإيراني، تريد أن يكون هنالك حالة من الاستقرار، ولكن أيضا لا شك بأن هنالك خيبة أمل كبيرة من الموقف الأمريكي الذي لم يرتقي إلى مستوى العلاقة الاستراتيجية ما بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية. في نهاية المطاف باعتقادي بأن الحوثي سوف يبقى تهديدا، ولا بد أن ينتهي هذا التهديد. هل سينتهي وفقا لاتفاق شامل يضم المنطقة برمتها إيران والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى دول المنطقة؟ هل سوف يتم في إطار اتفاق أمريكي سعودي إيراني برعاية دولية؟ هذا الأمر، كل هذه الاحتمالات واردة، لكن أيضا احتمال أن تقوم المملكة بالدفاع عن مصالحها، وأعتقد بأنها قادرة على فعل ذلك. طبعا هنالك مشكلة أساسية، وهي مشكلة عسكرية، ويجب أن نضعها بعين الاعتبار. المملكة هي دولة لديها أسلحة، تقوم بحرب كلاسيكية، تقوم بتوجيه ضربات، وهي متفوقة وبشكل هائل من الناحية النارية على جماعة الحوثي، لكن المشكلة أنها تتعامل مع مجموعة، تتعامل كعصابات دعنا نقول حرب العصابات التي هي مرتبطة بالتضاريس الوعرة لليمن. لذلك من وجهة نظري أن من يستطيع أن يتحرك من الناحية العسكرية
4: توفيق. نعم، يعني على نقطة الضيف الكريم أنا ما أقاطع، بس إنه لأنه أثار نقطة جدا مهمة ولا ودي أتعدى.
3: بس فقط أن الفكرة وسوف أترك المجال تماما. لذلك أعتقد بأن من يستطيع أن يتحرك في اليمن من الناحية العسكرية هم اليمنيون أنفسهم، وأعتقد بأن التحالف العربي كان معتمد على الحكومة الشرعية الموجودة على الأرض. لكن هنالك وضع معقد حتى بالنسبة للحكومة الشرعية، لأنها ليست طرفا واحدا وليست صوتا واحدا، هنالك أصوات متعددة. الحوثي هو قوة واحدة هرمية أيديولوجية متحالفة مع إيران، بينما للأسف الطرف الآخر هنالك أطراف متعددة، هنالك حاشد، وهنالك المجلس الانتقالي الجنوبي، وهنالك قوات الشرعية، وهنالك قوات تابعة للنظام السابق نظام علي عبد الله صالح بقيادة طارق صالح، وهنالك خريطة معقدة من القوى. وللأسف الحكومة اليمنية لم تستطع توحيد هذه القوى. لكن نعم هنالك فارق ما بين الطريقة التي تقاتل بها المملكة والتي تدافع عن مصالحها، وهي قادرة بالفعل، أنا مؤمن بذلك، ولكن الوجود على الأرض ليس بالمستوى الذي تمثله المملكة سياسيا وعسكريا.
0: محمد خبيبان تفضل.
4: إيه كنت أبغى أضيف على الموقف الميداني، لأنه هو اللاعب الرئيس، هو ما يعني أوصل الحوثي إلى أن يعني يستطيع أن يمتلك هذا النوع من الصواريخ أو المسيرات أو الطائرات بدون طيار، سمى إلى آخر أي نوع من الأسلحة الهجومية. الموقف الميداني ترى فيه تحدي كبير. التحدي الأول ألا وهو المدنيين، لأنه يعني هي وجدت أو جماعة الحوثي وجدت هذه الدبلوماسية أو هذه الاستراتيجية أو هذه السياسة الانخراط ما بين المدنيين، يعني يكون هنالك دروع بشرية وسوف يحد من العمليات بحريتها. هذه نقطة. النقطة الأهم، وأعتقد أنه بدأت يعني فجر اليمن نوعا ما قد تعطينا مؤشر على أنه هنالك في تحرك ميداني صحيح، اختلاف القيادات العسكرية في اليمن. يعني الفترة الأخيرة بعد الصلح ما بين، خلينا نقول لك الهدنة وليس صلح، كنت أتابع المشهد، وجدت أن هنالك الجميع يغني على ليلى ميدانيا، بمعنى أنه هذا يريد أن يكون هو القائد في منطقته، وهذا أثر على الجهد العسكري الموحد، وهذا ما دعم أو ساعد أنه يكون هنالك تفوق ميداني ووصول إلى تهديدات الدول الجوار. النقطة الثالثة، تغافل المجتمع الدولي عن تهريب الأسلحة. ليس من المعقول أن هنالك مصانع و إلى آخره، لا، هذه الأسلحة إنما هي تهرب وتحت مرأة من كثير من المجتمع الدولي، تصل بأي طريقة أخرى، سواء تصل إلى الميناء، شباب ذبابه، يعني كيف تنتفض الحوت

0: Angèle.
1: Monte Carlo Dua Lipa.

يمكنكم في الاستماع إلى مونتي كارلو الدولية على الـFM والأقمار الصناعية وتطبيقاتنا الجوالة. تستمعون طوال الليل إلى مختارات من برامج النهار ترافقكم حتى الرابعة من صباح الغد، موعدكم مع البث المباشر وأولى نشراتنا الإخبارية. مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة. نقاش مونتي كارلو الدولية، فقرة إخبارية تحليلية نناقش فيها أحداث الساعة برفقة صناع الحدث والمحللين السياسيين في مونتي كارلو الدولية. نقاش مونتي كارلو الدولية يأتيكم يومياً في موعدين، ابتداء من 1:30 والخامسة والنصف مساء بتوقيت باريس، وعلى موقعنا mc-dualia.com. كافي شو، غادة الخليل، نعمات المطرين.

0: تحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا، لمن ينضم لنا الآن عبد المنعم من الهندسة الإذاعية وسارة في الأعداد والتنسيق. لغكي دائما يا غادة.
1: أهلا نعمات وبكل أصدقائنا المستمعين. اليوم نتابع طبعا بساعتين لهذا الاثنين 12 من أكتوبر، وبعد مدونة سناء العاجي الحنفي سنتحدث مع فدوى الطالب، وهي مدربة مهارات وعي ذاتي للمراهقين والكبار. هي حابة، ما بعرف ليش أردت أنه تسمي البوصلة الداخلية،
0: يعني
1: سنتعرف
0: على هذه البوصلة كيف يكون هناك وعي داخلي. اليوم رح نعمل فلافل يا غادة، فلافل مع الشيف حسين عبد الساتر، وأنا كتير بحب الفلافل،
1: يعني
0: فنتمنى مستمعين يكونوا معنا. خلينا نطبخ اليوم شوية هيك إشي بنحبه. بعد ذلك جولة على موقع مونتي كارلو الدولية. المساحة الحرة معك يا غادة،
1: والمساحة الحرة اليوم خاصة بودكاست عن المطربة والملحنة لور دكاش بمناسبة ذكرى وفاتها 12 من أكتوبر، وهذا البودكاست جرى إنجازه بالاشتراك مع اتحاد دول إذاعات العربية والمؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية المتوسطية.
0: إذن نستمع الأغنية الآن. لمين رح نستمع؟
1: تانيا صالح اللي كانت في بيروت وسعداء، يعني الحقيقة أنه عادت الآن بعد إقامة في باريس لفترة شوي طويلة، تعود إلى بيروت لإقامة الحفلات، فكانت قبل أمس الأول بحفل في العاصمة اللبنانية بالشراكة مع الفنان رافي ماندليون، فنستمع إلى كمان آخر إصدارات لتانيا صالح.
0: يلا نسمع.

0: إذا من تانية صالح إلى سناء العاجي الحنفي.
1: وعنوان المدونة: حين يصبح الطلاق عنوانا للهشاشة.
0: يلا نسمع.
2: حين نتحدث عن الطلاق نميل غالباً إلى اختزاله في فشل عاطفي، زوجان لم يعودا قادرين على الاستمرار معاً. لكن بالنسبة لكثير من النساء في المغرب، الطلاق ليس فقط نهاية علاقة، بل قد يكون بداية تدهور في وضعيتهن الاقتصادية والاجتماعية. المشكلة ليست في الطلاق نفسه، من حق امرأة أن تغادر زواجا لم يعد يناسبها، كما من حق الرجل أن يفعل الشيء نفسه. المشكلة أن الزواج في كثير من الحالات يبنى على توزيع غير متكافئ للأدوار. هو يشتغل ويكون دخلا وممتلكات ومسارا مهنيا، وهي قد تتوقف عن العمل أو تخفض طموحها المهني أو تتحمل الجزء الأكبر من تربية الأطفال والعمل المنزلي غير المؤدى عنه. وحتى حين يشتغل الاثنان، ففي حالات كثيرة يتكلف هو بأقساط المنزل وأقساط السيارة، وتتكلف هي بمصاريف البيت. وحين يحدث الطلاق يكون هو قد امتلك البيت والسيارة، وهي ضاعت مساهمتها المادية في مصاريف الحياة اليومية التي لا تترك رأس مالا أو آثرا. حين يأتي الطلاق نكتشف فجأة أن سنوات الطبخ والتنظيف والرعاية ومرافقة الأطفال إلى المدرسة والطبيب لا معاش تقاعديا عليها، ولا أقدمية مهنية، ولا ضمانا اقتصاديا. والأسوأ أننا نتصرف أحيانا كما لو أن هذا العمل لا قيمة له، مع أنه كان شرطا أساسيا لاستقرار الأسرة ولتفرغ الطرف الآخر لمساره المهني. حين تحصل الأم على حضانة الأطفال تحصل معها أيضاً على قلق الكراء والمدرسة والصحة والمصاريف اليومية، في وقت قد تكون فيه النفقة غير كافية أو متأخرة أو صعبة التنفيذ. هنا يصبح الطلاق مرآة تكشف اختلالاً سبق الطلاق بسنوات. لذلك حين نناقش إصلاح مدونة الأسرة لا يكفي أن نسأل من يحق له الطلاق ومن تحق له الحضانة، علينا أيضا أن نسأل ماذا يحدث اقتصاديا بعده، وكيف نحمي الطرف الذي استثمر سنوات من عمره في عمل أسري غير مرئي، وكيف نجعل الاستقلال الاقتصادي للنساء جزءا من الوقاية والوعي النسائي والمجتمعي. العدالة ليست أن نجبر النساء على البقاء في زواج تعيس خوفا من الفقر، العدالة أن يكون بإمكانهن المغادرة دون أن تتحول الحرية إلى عقوبة، ودون أن يكون ثمن الطلاق بالنسبة للمرأة هو الهشاشة. سناء العاجي الحنفي.
0: شكرا لسناء العاجي الحنفي على مدونة لهذا اليوم.
1: ونتوقف مع رحمة رياض التي تستعد لإحياء حفل السبت المقبل في مركز زبي للمعارض في حال ما تفاقم الوضع يعني الأمني للأسف، وهناك هي من الفنانين الفنانات المشاركات أيضا ضمن حفل خاص الإمارات تحب العراق هيك مسمينه، وهناك محمود التركي أيضا يشارك مع رحمة رياض، نستمع إليها.

0: إذن نستمر بكافي شو، ولدينا الكثير الكثير من الأخبار، أخبار النجوم. ومين في نجمة أكبر من سيلين ديون؟
1: الحقيقة أولا سيلين ديون فينا نقول نجحت بالتحدي الكبير اللي عادت في آخر حفلاتها سيكون
0: بعد المرض،
1: بعد المرض، بعد غياب 4 سنوات. هلا قائد الأوركسترا اللي مرافقها كان في لقاء خاص معه بيقول إنه أول حفلة أقامتها هون في باريس سيلين ديون الحقيقة بالفعل كانت متوترة جدا، خافت أن لا يساعدها صوتها. وأيضا بيعترف أنه الآن طريقة غناء سيلين ديون هي مختلفة، يعني تغني بطبقة منخفضة أكثر لأنه صار صوتها أكثر جراف، يعني في ما يعني في بتشد فيه، طبعا هيدا نتيجة المرض. ولكن بالحفلات اللي تلت أصبحت أكثر ثقة، وهي بتتحدث مع الناس بتقلن، لما طبعا بيسقفوا لها كتير وبيندهوا فيه بتقلن أنه أنا هذه اللحظات من اللحظات الكتير اللي كنت أفتقدها. الحلو الآن هو استعدادها لتسجيل ألبوم جديد سيارة النور بال 2027. نعرف أنه جون جاك جولدمان من الفنانين المحبين
0: دائما بتعاملوا معها فعلا،
1: ولكن هذه المرة جران كور مالاد الفنان الفرنسي أعلن بلقاء منذ أيام أن إنه سيلين ديون ستتعاون معه بثلاث أغنيات، إذن سيكون هو كاتب ليها. واللي فاجأ الجميع عندما سئل إنه كم سيأخذ من المال على هذه الأغنيات، فبيقول لهم من يكتب لسيلين ديون لا يأخذ مالا. هلا أني افتكروا عم يمزح، تبين إنه بالفعل لا يأخذ مالا، ولكن إذا الأغنية نجحت فأكيد حتزيع كتير الإذاعات
0: ووصل،
1: فهو حياخد من السسام، فحياخد يمكن أكثر من مردود. وهذا ما حصل أيضا بالأغنيات اللي غنتها سيلين ديون بحفلاتها في باريس. فكل الأغنيات التي تم غناءها أكيد الكاتب والملحن له
0: أخذوا
1: المستحقات يعني.
0: نعم.
1: فأكيد يعني نتمنى النجاح، لأنه جران كور مالاد الحقيقة من الفنانين اللي جدا ملتزمين بالمجتمع بالواقع، وأغنيته كتير بتحمل يعني هيك يعني قضايا جميلة وإنسانية. فما رأيك أن نسمع إلى سيلين ديون؟
0: نسمع سيلين ديون.

0: إلى الفقرة التالية مع غدا الخليل وضيفتها لهذا اليوم الكوتش فدا طالب.
1: كوتشينج.
2: في فقرة كوتشينج لهذا اليوم نستضيف فدوى الطالب مدربة مهارات الوعي الذاتي. أهلا وسهلا فيكي.
3: أهلا فيك غادة، يسعد صباحك يا رب وصباح كل المستمعين بكل حب.
2: يا مرحبا بك وسعداء تكوني ضيفتنا اليوم. سنتحدث عن موضوع له علاقة بحياتنا بوعينا الذاتي، هو اللي فينا نوصفه بأنه بوصلة داخلية كما تريدين أن تصفيها. فماذا عن هذا الموضوع إذا أردنا أن نشرح ونبسطه للمستمعين، ماذا تقصدين فيه؟
3: شبهته بالبوصلة الداخلية لسبب يعني كتير مهم، لأنه اليوم إحنا إذا بدنا نقول الأشخاص اللي بيمشوا بالصحراء أو الأشخاص اللي بيطلعوا بالبحر، كيف إنهم بيعرفوا طريقهم وبيعرفوا طريق رحلتهم بدون ما يضيعوا ويخربطوا بالطريق؟ بكل بساطة لأنهم معهم بوصلة. فاليوم إحنا عايشين ببحر مثل ما أنك شايفة غادة، بحر من التكنولوجيا، بحر من الاختيارات، بحر من كل شيء. فكيف إحنا اليوم بدنا ما نضيع بهذا الطريق؟ احنا بنحتاج نعرف بوصلتنا الداخلية. بوصلتنا الداخلية هي بكل بساطة هي القيم اللي حاملها روح الإنسان. احنا بكل بساطة بنحتاج نرجع نتصل بقيمنا اللي حاملتها روحنا، لأنه هي بالأساس بوصلتنا وعم بتوجهنا، بس احنا بدون وعي ولسه ما رجعنا اتصلنا فيها. لهيك انا حبيت اشبهها، لأنه فعلا حقيقة هي اللي تقدر توجهنا.
2: نعم، وهون من خبرتك فدوى الطالب أكيد عم تتحدثي عن هذا الموضوع، يعني عم تشعري بأنه إنسان هذا العصر عم بيعيش ضياع كبير نتيجة كل ما يحيط فيه؟
3: شايفته تماما. يعني اليوم الناس بأكتر عصر احنا منفتحين فيه وكل شيء سهل، يعني احنا عايشين مثل الملوك. الصراحة الملوك ما كان عندهم بكبسة زر كل شيء قادر توصل له، بس بنفس الوقت ما لها عارفاني شو الأفضل إلها وتختار. هو ما في صح وغلط، وما في أفضل وما في أفضل، في مناسب لرحلتك هلأ، لطريقك هلأ، لتطورك هلأ، لأي جانب بدك يا طيب، على أي أساس بدي أختار؟ بدك تختار بناء على قيمك.
2: نعم، وهون هل فينا نتحدث عن أنه الأمر له علاقة يعني بمفهوم معين، أو مثلا ممكن نشمله ونقول لما تقولي البوصلة الداخلية أنه كيف مثلا نتخذ القرار الصحيح اللي هو مفروض يكون، كيف ما ممكن أنه نحسن علاقاتنا مع الآخرين، هل هذا بيشمل كمان في إطار الوعي الذات اللي عم نحكي عنه وهذه البوصلة؟
3: تماما غادة. بعد الإنسان ما يحدد أو يكتشف، يعني لأنهم أصلا موجودين قيمه الداخلية اللي هو أصلا شيء ورثه من أهله، شيء أخده من المجتمع، شيء أخده من تربيته أهله إله، بعدين إحنا نكون حددناهم اتصلنا فيهم، بنربطهم بقى بخياراتنا بأهدافنا بوعي، نربطهم بعجلة حياتنا بقراراتنا. مثلا ناخد مثال، أنا اليوم قيمة الاحترام كتير عندي عالية، لكن أنا ما يعني ما بمارسها بوعي، فربما أنا بصير مواقف أرفض فيها وعصب فيها وانزعج فيها، لكن أنا ما بعرف ليش إنه أنا عم بنزعج. في شغل بجوز أنا أرفضه أحس بقلة احترام، بس أنا ما أعرف. لما أنا أعرف قيمي وأتصل فيها رح أصير أختار بوعي وأقرر بوعي بأماكن أنا مثلا فيها احترام للإنسان، في أماكن مثلا ليش صار معي هذا الموقف وقررت هذا القرار، أنا قادر وفهمان وواعي.
2: بس هون كمان يعني لما يصير في عملية هذا الرفض لقيمة ما نحن مفروض أنه نقوم فيها كالاحترام اللي ذكرتيه حضرتك، بيكون في سبب معين لهذا الرفض؟ هل هو مرتبط بشيء بالمحيط فينا، بما نحن تربينا عليه؟ هل هناك مبالغة مثلا عم نرفضها؟
3: ايه تماما، احنا اصلا بنكون باللاوعي هي قيمنا عم بتحركنا، بس لما أنا بكون واعيها وبكتشفها فأنا بوعي بقرر إنه هذا الشيء مو مناسب لإلي. فهي موجودة أصلاً، موجودة هي بروحنا حاملتها أرواحنا. واللي بتصير الإنسان اللي بيعيش عكس قيمه، مثلاً أنا اليوم عشت بمكان مشان راتب عالي، لكن هن فعلاً فعلاً ما بيقدموا الاحترام اللازم للموظف، أنا بهذا الراتب ما رح أكون سعيد، لأنه أنا عايش صراع عكس قيمتي. أنا عايش قيمة الاحترام عندي أبدأ من المال، فأنا عايش هون صراع اسمه صراع القيم، لذلك ما بكون أنا مبسوط.
2: صحيح كتير وجميل هذا المثل اللي أوردتيه فدوى، بس هون كيف منتصرف؟
3: كيف بدنا نتصرف بقى هون؟ أول شيء الإنسان بده يكتشف قيمه.
2: هل منترك عملنا؟ هل منحكي مع المسؤول منقول له يعني نحن ما ممكن نستمر إذا ما كان في احترام متبادل؟
3: تماما، مهم جدا، لأنه هو رح يستمر بعمله وما رح يكون سعيد، ورح يعمل تدمير ذاتي لإله، حتى المال اللي رح ياخده ما رح يكون سعيد فيه. فبدي يوقف أول شيء مع نفسه ويعترف ويواجه نفسه أنه أنا فعلا ماني مبسوط. واحد اثنين ثلاثة، ليش؟ بقى اللي محدد قيمه هو بالأساس قادر دغري يقول أنه لأنه أنا عن جد ما عم بتعامل باحترام كإنسان بهذا المكان. أصلاً دغري بياخد قرار، ما بيستنى أنه يوافقوله ما يوافقوله، أنا ما بناسب في هذا المكان بكل بساطة لأنه أنا ماني سعيد. واللي بيعيش بمكان دغري منسجم، طبعاً هو منسجم مع قيمه، فهو دغري بيكون سعيد ومرتاح ورضيان، خلص أنا مكان لو كان الراتب أقل يعني.
2: نعم، الله يساعد المضطرين يستمروا بس للقمة العيش. فدوى الطالب، يعني عم نتحدث عن موضوع أيضاً لافت، وإذا سألتك لأنه هون هذا الرفض اللي عم نحكي عنه، في عنا الوعي صوتنا نحن وصوت الآخرين أو صوت توقعات الآخرين، في فروقات هون بيناتهم، كيف منفرق بيناتهم؟ هيدا هو السؤال.
3: شوفي بكل بساطة، أنا بحب هيك كتير يعني أوصل الفكرة بكل بساطة، هو صوت داخلي أنت بتسمعه، صوت المجتمع وقيم المجتمع وتوقعات المجتمع دائما بتجي عليك بصوت لازم وبتخوفك إنه هاي الفرصة رح تروح عليك، فلازم تقوم، لازم تعملها، لازم تحضر، لازم، بتحس حالك إنه أنت في حدا عم بخوفك وحدا ملزم عليك، مع إنه ما بعرف مين لزم هذا اللازم، يعني ما فيش لازم
2: مشبر دائما
3: لا بس إنه لما تكون أنت عم تسمع بقى صوتك أنت وهو صوت قيمك بيسألك، وفي سؤال بكل هيك، حابب، بناسبك، رضيان. لذلك بنحس في انه دائما في صراع صوتين جواتنا، واحد عم بيقول لازم والتاني عم بيقول طيب انا مو حابب، طيب انا ما بيناسبني، طيب انا بس المجتمع عم بيقول هيك، طيب في صوت تاني اللي هو يعني بتفكره صوتك بس هو صوت المجتمع وصوت التربيه وصوت الاهل والقيم، احيانا بيعلى على اصواتنا لانه احنا فعلا ما انا متصلين بقيمنا وما انها عم نسمع شو ارواحنا مثلا عم بتقلنا، كيف عم بتوجهنا. فصوتك هو هادي لطيف، بيحبك، بحسك انه انت حابب مرتاح بدك تكمل. صوت المجتمع دائما عم بخوفك، رح تروح الفرصة، لازم تقوم، لازم تحرك. فبكل بساطة هيك يعني، صوت بحب وصوت بخوف ولا انت شو رأيك؟
2: ايه طبعا، يعني الوعي الذاتي الحقيقة في إله إيجابيات وفي إله سلبيات. برأيك لو اتبعنا ما ذكرتيه من نصائح لإلنا قديه حياتنا بتتغير؟
3: كتير. شوفي، جحيم الجهل تكلفته غالية، رغم أنه الوعي بالنسبة لأنه مو سهل، بس جحيم الجهل تكلفته غالية. فلذلك أنت خليك واعي بقيمك ومارسها وعيشها، لأنه فعلا فعلا يعني صح الثمن أعلى، بس يعني أهم شيء أنت مع نفسك، أنت صورتك عن نفسك أنه أنت فعلا مرتاح مع نفسك حتى لو الكل خالفك. وهذا اللي بصير لما أنت فعلا تعيش قيمك، في جزء كبير من المجتمع رح يكون ضدك. على أبسط مثال مثلا إنه الصحة، ماشي وإنت بتحب تروح تمارس الرياضة وتروح تعيش بصحة، بتسمع هاي كثير مقولات، يعني شو فرق اللي عم بيمارس الرياضة عن اللي ما عم يمارس؟ إنه واحد رح يموت بصحة، ما كلياتنا رح نموت. أبسط مثال يعني، وعم أحكي إنه قيمة الصحة بالنسبة إلك عالية، طيب إنت بالأخير بدك تكون رياضي، بدك تعيش بصحة، فبتلاقيهم إيه بكفي بقى، تعكل لك هاي، تعمل لك هاي، تعدخلهم كيف بيحاربوك بس لأنه أنت بس عم بتعيش هاي. أبسط مثال، فما بالك القيم التانية. فالموضوع مو سهل، لكن جحيم الجهل تكلفته عالية، ورح ندفعها يعني، عرفتي؟ رح ندفعها يعني بوعي، بدون وعي رح ندفعها.
2: نعم. طيب هون أكيد على الشخص اللي هو مقتنع بما يقوم به لأنه هو يجده لصالحه، عليه أن يواجه الآخر بإقناع وليس بعنف أو بتعصيب أو بنرفزة. فهون قديش الشخص كمان لازم يكون يشتغل على نفسه لكي يواجه ويقنع الآخر بما هو مقتنع فيه؟
3: حلو سؤالك غادة، بس احنا مو شغلتنا نقنع حدا، احنا نقتنع ونتقبل أنفسنا. ممكن أنا لشخص عزيز غالي أوضح له، بس احنا أبد أبد مو شغلتنا نقنع حدا. وكل ما عدنا نقنع حدا أكتر، كل ما زادت مقاومة الآخر إنا، فليكن هو ياخد يعني اللي بده يا عني ويفكر اللي بده يا عني. أنا أهم شيء صورتي قدام نفسي، ولأنه الكون كله انعكاس لما بداخلك واللي جواتك، فبكل بساطة لما أنت تكون عن جد أنت ما في مقاومة داخلية وأنت متقبل نفسك بالصورة الجديدة مثلاً والتطور الجديد، صدقني شوي شوي الآخرين رح يتقبلوك، أو في جزء كتير كبير متقبلك بس أنت عطيه اهتمامك وغض بصر عن اللي ما هم متقبلين، وكل إنسان حر يعني.
2: طب بالنهاية إذا سألتك هل في ممارسة، هل في تدريب تمرين ممكن إنه نقول لهالشخص ولكل من يعاني من الموضوع اللي اليوم حكينا عنه، إنه كيف منراقب أفكارنا لمدة دقائق يوميا، شو بتجاوبينا؟
3: في تمرين حلو أنا كمان كتير بمارسه. شوفي إحنا دائما عقلنا برا عم بيقول هذا شو فكر فيه، هذا شو حاسس، دائما إحنا انتباهنا موجهينه ووعينا للآخر، فبكل بساطة نبدأ ندرب أنه نوجه انتباهنا للداخل، لأنه هو الداخل زوفي زو شغال، يعني هيك هيك أنت عم تفكر، هيك هيك أنت عم بتحس. فكل يوم عطي وقت لنفسك، نفسك عليك حق، عطيها 5 دقائق، أنا سؤال أنا شو حاسس بالضبط هلأ، هذا السؤال يعني على بساطته لكن رهيب. بكل بساطة اكتب نوت أنا حاسس 1 2 3 عرفتي؟ بعدها شو الفكرة اللي أنا عم فكر فيها لحتى حاسس هيك، لأنه هي دائما الأفكار بالنسبة بتولد شعور، فرح تطلع لك الفكرة، وغالبا هي إذا شعور سلبي هي الفكرة سلبية، فقدرت تفهم إنه طيب منين إجت هالفكرة، وبقى عاد تدخل ديب بذاتك. بس أول شيء هي مرحلة يعني متقدمة، أول شيء بس إذا كنت شخص أنت دائما بالتفكير بالخارج ومفكر إنه هو الخارج عم بيأثر عليك، بالعكس إحنا الخارج هو انعكاس ما في الداخل، فبنرجع بكل بساطة للداخل، شو حاسس أنا هلأ بالضبط، شو الفكرة اللي وراء هذا الإحساس، واكتبها، ومعك هيك هيك شوي شوي رح تصير تركز على ذاتك أكثر وتنتبه، ومن هون بيبدأ التطور، إنه نبدأ نغير ونعدل ونطور الشيء اللي ما عاد يخدمنا، نحرر الشعور اللي احنا حاسين فيه ونشتغل شوي شوي على حالنا.
2: يعني في أجمل من كل هذه النصائح وأهميتها أيضا اللي وفتنا بها فدوى الطالب مدربة مهارات الوعي الذاتي، شكرا جزيلا لكل ما قدمتيه ولي أيضا مشاركتك معنا من مونتي كارلو الدولية، ونأمل أن تكون وصلت إلى الآذان لتستمع جيدا إلى ما نقدمه وما علينا التصرف به من خلال وعينا الذاتي وما نقتنع به. شكرا جزيلا عزيزتي فدوى.
3: شكرا لك، شكرا على الاستضافة، وسعيدة لأني أكون معكم. وبدي بس هيك أحكي آخر شيء كلمة، إنه أهم شيء من كل هذا الحكي اللي حكيته إنه هو فعلا كل يوم تجتهد إنك تطبق حتى تشوف النتائج،
2: لا أن تسمع من أذن وتخرج من الأذن الأخرى. يعطيكي ألف عافية وإلى اللقاء.
3: الله عافية. إلى اللقاء، باي.

0: مذاقات من العالم.
1: ومذاقات لهذا اليوم كعادتنا كل يوم اثنين بسعنا يكون معنا الشيف حسين عبد الساتر. أهلا وسهلا فيك شيف حسين.
2: لك الله يسعد هالصباح الحلو لألكم ولكل المستمعين وين ما كانوا عم بيتابعونا بكل أنحاء العالم عبر راديو مونتي كارلو الدولية. وبداية أسبوع ممتعة للجميع.
1: أكيد رح تكون بداية أسبوع هيك فيها تفاؤل من صوتك لما تقولنا ولك يعني هاي حلوة هاي أحلى صباح معك. شوف حسين اليوم رح نعمل فلافل, طريقة عمل الفلافل, وأنا بسعدني إنه اليوم رح نتحدث عن الفلافل لأني بحب الفلافل كتير. يلا حدثني.
2: فلافل بدون نفخة.
1: بدون نفخة؟ طب ممتاز, بيهمني أكثر الموضوع. يلا شو قصة النفخة هاي؟
2: عفوا, اليوم نحن حبينا نحضر هالوصفة, وصفة الفلافل المميزة الطيبة الشهية إذا بدك.
1: نعم.
2: أول بيحضروها بالبيت. نعم. بلا ما يروح يجيبه خلطة الفلافل وطبعا بهارات الفلافل.
1: نعم.
2: ولكن الخلطة هي موجودة عندكم.
1: طيب.
2: أول شيء نجيب حمص حب.
1: نعم.
2: الحمص.
1: نعم.
2: ننعه بالماء قبل بنهار, ما مننع فول, ما منحط له فول, حمص فقط.
1: نعم.
2: ننع الحمص لتاني نهار. تاني نهار منغسله كتير منيح, منغسله من يعني.
1: نعم. نغسله منيح. نعم.
2: نعم. منغسل الفلافل كتير منيح. بعد ما نغسل الفلافل شو بنعمل؟ نطحن الفلافل على المكنة. نطحن الحمص عفوا. يعني ما هي الفلافل حمص. نطحن الحمص على الماكينة. نعم المكنة للنعمة وللخشنة تجي نص بنص. نطحنها دورين. بعد ما نطحنها دورين برجع بفرم له بصلة.
1: نعم.
2: بطحن الفلافل اللي كان الحمص دورين. برجع بضيف للتوابل. التوابل اللي هي الثوم, يعني عم نحكي كيلو حمص منحط لكيلو حمص حبتين من البصل المبروش. البصل أنا ببرشه برش.
1: نعم.
2: وبحطه مع الفلافل, ما بطحنه, لا بحطه مع الحمص.
1: تمام.
2: نبرشه برش وبرجع بطحن الثوم وبطحن طبعا مع الخضرة, بطحن ثوم وبطحن أيضا بقدونس وبطحن قليل من الكزبرة. ثوم منحط نحنا 6 حصوص من الثوم وأيضا البقدونس منحط إذا بدك نقول بالجرام منحط 12 جرام بقدونس و5 جرام من الكزبرة الخضرة.
1: تمام.
2: هيدي هي الخضار.
1: نعم.
2: بخلطهم مع بعض مع الحمص المطحون, وبالإضافة برجع بضيف لألون ملح وفلفل أسود وكزبرة يابسة وكمون ناعم رشة صغيرة وبخلطهم كتير منيح. وبرجع بضيف كمان للخلطة للخليط بضيف من السمسم الناي, بحط معهم أنا كمان السمسم الناي. ولكن بتعرفي أنت الفلافل عدة خلطات وعدة وصفات وعدة فكات, ولكن هذه وصفة من هالوصفات. منضيف لألون التوابل كلهم ونخلطهم مع بعض. إذا كانت عندي العجينة شادة ومتماسكة برخيها بقليل جدا من المياه بضيف مي وبرخيها بالماء. وإذا كانت رخوة ما بحط لها شيء.
1: تمام. طيب.

ماذا لو كان الاهتمام بالكوكب هو في الوقت نفسه اهتماماً بأنفسكم؟ من أجل حياة أفضل، موعد يومي يعنى بشؤون البيئة ومبادرة الدول والأفراد، حلول ملموسة لتوازن مستدام. من أجل حياة أفضل في صباح مونتي كارلو الدولية بعد 4:40 بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. نقاش مونتي كارلو الدولية، فقرة إخبارية تحليلية نناقش فيها أحداث الساعة برفقة صناع الحدث والمحللين السياسيين في مونتي كارلو الدولية.

0: برعاش مونتي كارلو الدولية يأتيكم يومياً في موعدين، ابتداءً من 1:30 و5:30 مساءً بتوقيت باريس، وعلى موقعنا mc-duelia.com. رياضة 24، آخر الأحداث الرياضية، نتائج البطولات الأوروبية والمغاربية، توقعات المباريات. وديع فيعاني،
1: أهلا بكم إلى برنامج رياضة 24، نقدم لكم ككل أسبوع في مثل هذا الوقت لعبوا كرة القدم عادوا من منتخباتهم إلى أنديتهم، لعبوا بطبع جولة كاملة في البطولات المحلية، ولدينا جولة ثانية، هي الثانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الأسبوع. سنتحدث عن كل ذلك بالتفاصيل عن ريال مدريد، برشلونة، باريس سان جيرمان، مانشستر سيتي، أكبر الأندية الأوروبية، برفقة ضيوفنا. أهلا وسهلا بك بلال المجري معي في استوديو، كذلك طارق الجاني. أهلا طارق، وحمزة كحلوش معنا أيضا. أهلا بك حمزة، وهذه القبعة جميلة. وسننطلق إذن ونتحدث بداية من البيت، من باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان عاد اللاعبون والمدرب، لاحظنا طارق أراح عدد من لاعبيه، ماركينيوس لم يلعب، ديمبلي لم يلعب، لويس إنريكي، اعتمد على عدد من البدلاء في مواجهة لومون، في النهاية فاز 3-1 ولكن بصعوبة بعد لنقل تعثر في الشوط الأول، وتمكنوا من انفردوا أنفسهم بعد دخول البدلاء، بدلاءهم الأصليين.
2: هي المداورة ما أنت نشوفه فيها بكثرة، خاصة بعد فترات التوقف الدولي، كل المدربين ما أنت تنهج نفس المنهج بتدوير المجموعة وإراحة اللاعبين الدوليين اللي خذوا، نتصور ذا ما أنت أطول توقف دولي صار معناه فترة طويلة، لاعبين دوليين ما أنت قطعوا مسافات طويلة حتى في السفر في الطيارة، إرهاق بدني، إجهاد نفسي وذهني، خلى ما أنت معظم اللاعبين الأساسيين على بنك الاحتياط ونزل بالتشكيلة الثانية اللي شفنا صحيح صعوبات في الشوط الأول، ما أنت هدف عن طريق ضرب جزاء بعد الرجوع للفار، ولكن في الاخر باريس سان جيرمان نجح، لانه يعني شوف الفرق الكبرى اللي معناتها من اهدافها الفوز برابطه الابطال، تشوف المستوى معناتها في 100% على المستوى البدني وجميع المستويات، تلقى ابتداء من شهر 2 معناتها من شهر فيفري تشوف الفريق معناتها حاضر على جميع المستويات، لانه ما عادش فما فرصه للتعويض، واللعب بيكون اكثر على الالقاب. يعني نجح باريس سان جيرمان في المداوره وفاز بثلاث نقاط، وذلك هو المهم من
1: طبعا باريس سان جيرمان متأخر بعض الشيء حاليا في المرتبة السادسة في الدوري المحلي، ولكن على بعد الآن 3 نقاط فقط عن المتصدر موناكو، كالمعتاد يلعب على جبهتين، والمدرب يعرف كيف يوظف لاعبيه خاصة بعد العودة من المنتخب.
3: يمكن والله وديع، هذا هو التوقف الدولي صار مع المنتخبات، رجوع اللاعبين مش نبدأ باريس سان جيرمان، كما قلت اليوم باريس سان جيرمان يعرف اللي حتى بعد التوقف الدولي هذا، فما لاعبين رجعوا هما أساسيين في منتخباتهم، لكن في شهر أكتوبر في شهر 10 هذا عنده مقابلات مهمة، بش يلعب ضد مانشستر سيتي في كأس رابطة الأبطال الأوروبية، بش يلعب ستراسبور، بش يلعب برشلونة في كأس رابطة الأبطال الأوروبية زادة مرة أخرى، لذا معناها يمكن كما قلت أنت وديع كيفاش جيستيون دو جروب متاع لويس إنريكي،
1: إدارة المجموعة
3: هو بش يكون أهم حاجة، لأنه اللاعبين اللي موجودين حتى على بنك الاحتياط وشفناها وقت اللي قدموا، صحيح يمكن كان صعوبات في الشوط الأول، لكن نحسوا اللي فما لاعبين عندهم إمكانيات قوية وعندهم إمكانيات ينجموا يعوضوا في المقابلات المتوسطة، مش نقول مقابلة سهلة ضد لومون، لكن مقابلة هذه باش يعرف يستعمل اللاعبين اللي عنده حتى اللي هما بين قوسين احتياطيين. شفنا معناها لويس إنريكي كان مركز برشا على المقابله هذه، حتى قبل المقابله نتاع لومو كان مركز برشا على المقابله هذه، لكن يمكن ذهنيا كان مركزين اكثر مع مانشستر سيتي اللي هو نجم نقولوا الامتحان الاول في الموسم هذا لباريس سان جيرمان، كما قال زاد طارق باش يكون فما تمشي على المدى الموسم الكل واستعمل اللاعبين، لذا حتى شهر فيفري معناها من هنا حتى يمكن حتى توقف الدولي في شتوي باش يكون فما استعمال جميع اللاعبين الموجودين في المجموعة.
1: طبعا من مثال هو مثال باريس سان جيرمان حمزة، ولكن ربما نلقي نظرة إلى هذا الوضع، الوضعية حاليا هناك كما ذكر جميع اللاعبون، لنقل المستويات من الناحية البدنية من ناحية الاستعداد مختلفة بين لاعب وآخر، هناك من شارك في 4 مباريات مثلا مع منتخب أوروبي، هناك من سافر إلى البرازيل أو الأرجنتين، هناك من أصيب عدم مصابا، هناك من لم يفعل شيء خلال 3 أسابيع، مهلة طويلة جدا.
4: بالفعل في السنوات الأخيرة أو حتى يعني هنا في البلاطو نتكلم كثيرا على كثافة المباريات على كيف توزيع الجهد بالنسبة للاعبين. تكلمنا أيضا حتى على الإصابات التي تعرضها اللاعبون من جراء هذه يعني كثافة المباريات. الفيفا والاتحادات القارية الأوروبية ما ذلك أصبحت في كل موسم تخلق لنا بطولة جديدة ما ذلك. وأندية كباريس سان جيرمان تملك نجوم، لما تملك نجوم هي نعمة للفريق ولكن في نفس الوقت نقمة على الفريق لما يأتي التوقف الدولي. يعني تقريبا أغلب اللاعبين ينشطون مع منتخبات بلدانهم. أنا أي منتخب لما يرى لاعبا في بيازجي أكيد فيضمه إلى المنتخب، وبالتالي ما يترتب عن ذلك كما قال بلال وطارق يعني تنقلات بين حتى هنالك قارة من قارة لقارة، لكن لحسن الحظ أن هنالك تطور على المستوى البدني على مستوى.
1: هذه المرة الأولى التي يغيب أيضا اللاعبون ثلاثة أسابيع، عادة اعتدنا على توقف في شهر سبتمبر ثم شهر أكتوبر ثم شهر نوفمبر كل مرة أسبوعين، هذه المرة سيكون كان هناك توقف أطول ثلاثة أسابيع. هل ممكن اعتبار أنها بطولة أنهم يبدأون من الصفر من جديد أم لا؟
5: صحيح، هو شغل كبير معناته للأجهزة الفنية وخاصة الكوادر الأعداد البدني اللي عندها، معناته شغل كبير خاصة بعد عودة اللاعبين من فترة التوقف الدولي، خاصة في إدارة الأحمال مثل ما قلت أنت وديع، معناته منذ حين فما لاعبين لعبوا أربع مباريات، فما لاعبين لعبوا مباريتين، فما لاعبين لعبوا مباراة واحدة، فيعتمدوا على بيانات الجي بي اس وقياس معدل لضربات القلب. شغل كبير زاد المدلكين والإطار الطبي من ناحية الاستشفاء.
1: هناك في تعاون أيضا بين الأجهزة الطبية للأندية وللمنتخبات.
5: صحيح، هو ليفربول كانت في عهد يورغن كلوب كان معروف ليفربول والجهاز الفني ليورغن كلوب بالتعامل مع الاتحادات الإفريقية خاصة والأمريكا معناتها في أمريكا الجنوبية،
1: مع الاتحاد المصري مثلا لصلاح
5: لصلاح يتعاملوا معهم مباشرة معناتها مع الجهاز الفني ومع المعد البدني ويعطيهم البيانات كاملة، معناتها قد مستوى الركض، مستوى السرعات العالية، مستوى الراحة، قدش من دقيقة لعب. يعني ليفربول كانت مثال في الناحية هذه. صعبة يعني الحكاية صعبة يعني، ولكن بفضل التجهيزات معناتها الكبيرة اللي عند الفرق الكبرى مثل في الساونا والحمامات الاستشفاء والمغذية والمكملات الغذائية، ذوما كل معناتها من شأنها كونها تعاون اللاعبين على الاستشفاء والاسترجاع اللياقة البدنية في أسرع وقت ممكن.
1: تمام، لويس إنريكي بما أننا نتحدث عن باريس سان جيرمان طبعا لجأ إلى كل ذلك واختار لاعبين على هذا الأساس، من يواجه لومان ومن سيواجه مانشستر سيتي يوم الأربعاء.
3: ولا يمكن ملاحظة باش نرجع للسوجي قليل، معناها هذا اللي كنا نحكيه فيه كونه الرجوع معناها بطولة جديدة. كنا تفرجنا في حتى لونس وليون يوم النهار الجمعة، نعرفوا اللي لونس عندها مشاكل وكانت غيرت المدرب بالرغم اللي عندها المهاجم نتاعها رقم واحد اللي هو سيمار رجع من إصابة من المنتخب السنغالي، إلا منتخب اليوم كيف عنده مشاكل ويلعب وزوز الأندية يلعبوا في الكؤوس الأوروبية، وشفنا معناها لونس كانت نعمة معناها التوقف الدولي هذا كان نعمة ونوس انتصر على ليون، كيف الملاعبية اللي لعبوا في مانشستر سيتي ولا حتى يلعبوا في ليفربول، شفنا معناها مع المنتخب الفرنسي اللاعبين الفرنسيين وكأنه انتعاشة جديدة لجاكي في ليفربول شركي في مانشستر سيتي، نشوفوا التوقف الدولي هذا صحيح يتعب شوية الأندية لكن فما لاعبين ولا فما حتى مدربين يستنفعوا منه ويرجعوا معناها بعقلية جديدة ويرجعوا كأنها بطولة جديدة كما قلت وديع.
1: ولكن لا مقارنة ممكنة بين لومون ومانشستر سيتي بالنسبة لباريس سان جيرمان. طبعا الآن المسألة ستكون أصعب بكثير في دوري الأبطال يوم الأربعاء. حمزة،
4: بالفعل مباراة ذات نسق عالي جدا إلى الفريقين، فريق هو بطل أوروبا والآخر يبحث عن إعادة الاعتبار لنفسه على المستوى الأوروبي، كلاهما يملكان أفضل اللاعبين في العالم ربما يمكن القول ذلك وتأكيد على ذلك، وبالتالي سنرى مباراة من مستوى آخر. كما قال طارق العامل الاسترجاع مهم جدا في من أجل وصول أفضل حالة بالنسبة للاعبين بعد التوقف الطويل الذي شهدناه ربما لسنوات طويلة لم نرى ذلك، وبالتالي على المستوى المحلي الانتصارات مهمة. صحيح سيتي شفناه أمس سيطر وفاز على ليفربول يعني بالطول والعرض، سيكون ربما من ناحية الذهنية والتحضير النفسي المباراة سيكون أفضل من بي اس جي، لأن بي اس جي يعني من أزمة نتائج في البطولة المحلية يعني لحد الآن لا يستطيع الوصول إلى المقدمة.
1: تمام.
4: ربما بقاه قريب المقدمة بسبب نتائج يعني المتوسطة للفرق الأخرى عكس الدوري الإنجليزي. الدوري الإنجليزي لو تخسر مباراتين أو ثلاثة تتخلف كثيرا على يعني على أصحاب مقدمة، وبالتالي سنرى مباراة ستلعب على جزئيات صغيرة، على جزئيات كيف سنتخلص من ضغط المنافس، سواء بي اس جي في قدرته على التحولات السريعة، سيتي سيبحث عن شل بي اس جي في هذه الخاصية، والعكس بالنسبة للبي اس جي سيحاول أنه يحد من خطورة السيتي في الاستحواذ على الكرة والبحث عن العمق الموجود فيه هالاند. شفنا هذا اللاعب حتى في أسوأ حالته يسجل أهداف،
1: يسجل دائما،
4: وبالتالي مباراة ستلعب على جزئيات.
1: لن تكون سهلة هذه المباراة بالنسبة لباريس سان جيرمان حامل اللقب الأوروبي في الموسمين الأخيرين، سيكون في ضيافة مانشستر سيتي. رأينا فريق مانشستر سيتي يتفوق على ليفربول على ملعب أنفيلد. مانشستر سيتي بالرغم من كل المشاكل، المشاكل نعرفها جيدا خارج الملعب، هناك عقوبات متوقعة ضد الفريق، ربما خصم عدد كبير من النقاط، ولكن بالرغم من ذلك من الناحية الرياضية من الناحية المعنوية بدأ اللاعبون جاهزون.
5: صحيح، ويجب من نوه كون مانشستر سيتي حق العلامة الكاملة 6-6 ضمن مباريات في الدوري الإنجليزي 18 نقطة، حتى على المستوى الدفاعي أحسن من السنة اللي فاتت معناتها في المباريات الأولى، قوة هجومية ضاربة معناتها بقطع نظر. تكلمت وديع على المشاكل وال114 أو 115 التهمة اللي موجهة لمانشستر سيتي، شفنا لاعبين معناتها في المستوى العالي يعني ينساوا المشاكل الخارجية ويركزوا على الملعب. شفنا المباراة معناها نقطة الفارقة ولا نقطة التحول هي الورقة الحمراء اللي
1: جرافنبرج
5: هو اللي هي اللي غيرت مجرى المباراة. شفنا تحول معناته في دقيقة 61 ورقة حمراء، الهدف الأول في دقيقة 64، ثاني 67، والثالث أظن في
1: وتفاهم، هو استثنائي التفاهم بين صانع الألعاب والهدف، بين ريان شرقي ورينغ هالند، شيء استثنائي أفضل من هم في موسمهما الثاني معا، وبدأ التفاهم يصبح كبير جدا.
5: التفاهم معناتها كثرة المباريات مع بعضها معناتها اللاعبين يوليو يتفاهموا حتى من بنظرة عين، يعني يتفاهموا الملاعبية معناتها يعرفوا حتى في وقت التمريرة وقت طلب الكرة أصبحوا معناتها متفاهمين. هذه هي قوة معناتها اللاعبين الكبار، كما تكلمت منذ حين ودي على الشرقي اللي منذ قدوم زيدان معناتها يعول عليه في التشكيل الأساسي، معناتها رجع
1: في مهمة مختلفة
5: رجع بأكثر ثقة معناتها لمانشستر سيتي، واستفاد مانشستر سيتي من الثقة اللي اكتسبها شرقي مع زين الدين زيدان. كانت مباراة معناتها الشوط الأول شفنا معناتها أسوأ شوط أول بين مانشستر سيتي وليفربول منذ على مستوى 10-15 موسم الأخير، أسوأ شوط شفناه معناتها، ولكن في الشوط الثاني شفنا الأهداف، شفنا تألق دوكو اللي هو رجل المباراة، انتصار مستحق لمانشستر سيتي. باش يدخل معناتها مباراة ضد بي اس جي بمعنويات مرتفعة، مسجل 3 أهداف، باش تكون مباراة معناتها باش تلعب بين أقوى خطي هجوم ممكن في إفريقيا معناتها في أوروبا،
1: باريس سان جيرمان
5: باريس سان جيرمان مانشستر سيتي، تشوفوا النجوم اللي يلعبوا في الهجوم، باش تلعب على جزئيات صغيرة خاصة عند فقدان الكرة معناتها اللي باش يسترجع الكرة في أسرع وقت ممكن ويستغل الثغرات هو اللي باش يفوز بالمباراة.
4: نظن حتى ثنائية كما على واش قال طارق بالنسبة للثنائية، نظن بأن ثنائية شرقي وهالاند مرتبطة بالبروفايل اللاعبين، يعني نتكلم على لاعب 10 اللي هو لاعب الكلاسيكي 10 شرقي، لما يكون عنده الكرة لاعب المهاري عنده حسن التصرف أو اتخاذ القرار المناسب في وقت ضيق وفي مساحة ضيقة. في نفس الشيء لما ننتقل إلى المهاجم اللي هو هالاند، نتكلم على مهاجم يعرف كيف يتمركز داخل الصندوق،
1: هداف أحد الأفضل في العالم
4: بالفعل، يسهل المهمة حتى لما مع منتخب النرويج نرى زملائه يتألقون في تمريرات لأنه يوجد هالاند في الأمام، وبالتالي بروفايل الدائم هي اللي تصنع الفارق في الفرق الكبيرة.
3: ويمكن حتى وجيع سيدة الولاد يمكن أحكيه فنيا مش أحكيه، يمكن حتى المشاكل الإدارية اللي سايرة مانشستر سيتي، وكأنه اللاعبين يحبوا يثبتوا كونهم معناها المشاكل هذه الخارجية علينا ما تأثرش علينا وإحنا فريق ممتاز وفريق نجم نقدروا معناها ننتصره. يمكن طارق حكي على الانتصار ضد ليفربول وكان انتصار مستحق معناها مع الورقة الحمراء، إلا أنه معناها نتذكروا حتى في ديربي مانشستر كان انتصر معناها مانشستر سيتي على مانشستر يونايتد وكان يلعب بعشرة لاعبين. نشوفوا لهنا شخصية جديدة للفريق هذايا، 6 انتصارات كما قلت طارق معناها اليوم مانشستر سيتي مجموعة كأنها معناها مغلقة على نفسها وقاعدة تشتغل، يمكن ماهوش الامتحان الأول مانشستر سيتي لأنه كان قام معناها كما شفنا ليفربول ومانشستر يونايتد، لكن بي اس جي من الشيرة الأخرى شفنا معناها الأداء كان متوسط والنتائج كانت متوسطة، يمكن المقابلة الوحيدة كانت معناها مش صعيبة لكن هو الكلاسيك متاع فرنسا مارسيليا، لذا المقابلة الأولى لباريس سان جيرمان نتصور باش يكون حتى مانشستر سيتي في عقر دارو مش باش يكون بالمنافس السهل لباريس سان جيرمان.
1: ممكن أن سنستمع الآن بعد لحظات أيضا إلى مدرب مانشستر سيتي أنزو ماريسكا، ومدرب إيطالي في موسمه الأول خليفة بيب غوارديولا في مهمة غير سهلة على الإطلاق.
6: علينا نتعلم كيف نتعامل مع الضجيج المحيط بنا بسبب هذه القضية، لأنه سيظل معنا وعلينا نتعايش معه، لكن في الوقت نفسه يجب أن نحدث نحن أيضا ضجيجا بطريقتنا الخاصة من خلال الفوز بالمباريات كما فعلنا اليوم. ففي نهاية اللقاء كان الضجيج صادرا عنا وعن جماهيرنا التي كانت تغني في المدرجات.
1: مانشستر سيتي الفائز إذن بكل مبارياته محليا وأوروبيا في جولة الثانية الأوروبية، سيستضيف فريق باري سان جيرمان بعدما هزم ليفربول على ملعب أنفيلد في مباراة متوترة. رأينا جمهور الأحمر الذي يستفز بعض شيء مانشستر سيتي، وأيضا بأن تحدث عن ليفربول هناك أيضا مسألة مهمة جدا نظرا لما حدث في الأسابيع الأخيرة، أي المباراة الدولية أفضل 3 لاعبين في ليفربول منذ بداية الموسم غابوا بسبب الإصابة عن هذا اللقاء، الهداف إيساك، صانع الألعاب الفعلي شوبوشتاي، وكذلك جاكبو، يعني 3 لاعبين مهمين أصيبوا مع منتخباتهم وغابوا عن المباراة، أيضا من تبعات هذا التوقف الدولي.
5: صحيح وديع، وحتى شفنا حتى على مستوى ليفربول ما أنت شفنا على مستوى الهجومي ما أنت باستثناء العشر دقائق الأولى في الشوط الثاني ما شفناش عمل هجومي كبير، وما شفناش دفاعات مانشستر سيتي في وضعيات صعبة بحكم غياب ما أنت 3 أفضل لاعبين ما أنت في ليفربول اللي أثروا بدرجة كبيرة ما أنت حتى باركولا ما أنت اللي انتدبوه ما أنت بأموال طائلة كأنه ذكرهم بإيزاك اللي ما أنت اللي وقع انتدابه بأموال كبيرة ولم يقدم الإضافة في المباراة الأولى. نفس الشيء بالنسبة لباركولا، زاد غضب كبير على مردود باركولا ونقطة استفهام معناتها
1: بالنسبة لفيرتس الألماني ربما في الموسم الثاني لم يتأقلم بعده.
5: صحيح، معناتها جماهير ليفربول ما منزعجة شوية من مردود اللاعبين المنتدبين جدد رغم كونه معناتها أموال طائلة كبيرة معناتها الانتدابات اللي قاموا بها، ولكن على مستوى الهجوم لم يغيب لك إيزاك وخاكبو، خاصة سلوبوسلاي معناتها في مستوى الربط، معناتها مستوى الربط بين الدفاع والهجوم.
1: أنا الفرنسي تيكي ما زال مصاب إصابة خطيرة في ربا منذ الموسم الماضي. سيكون ليفربول في ضيافة جالاتا سراي بلال، طبعا الفريق التركي نعرفه جيدا، ليفربول أوروبيا أيضا لديه تاريخ عريق
3: بطبيعة، ويمكن معناها المقابلة هذه كنا نستناه، معناها كونوا عندهم زوز مقابلات مهمة مانشستر سيتي من ناحية بي جي وليفربول ضد جالاتا سراي، يمكن ولا الانتدابات حتى الانتداب متاع أراخو متاع برشلونة ماهوش يقدم، فيرتس كيف ماهوش يقدم، زوز إصابات، نتصور هذا الكل يخلي المردود متاع ليفربول ماهوش معناها بالمردود اللي استناه فيه معناها في البطولة ولا في كأس ربيت الأبطال الأوروبية. نتصور ضد جالاتا سراي بعد يسابولك زوز المهاجمين متاعك ما تصورش باش تلقى حلول هجومية كبيرة برشا، مازال باركولا مازال كيوصل من باريس سان جيرمان اللاعب هذا قاعد يحاول لكن الاندماج متاعه مش باش يكون بالسهولة اللي تصورها الناس.
1: أنا أخطأت عفوا، هو برشلونة في ضيافة جالاتا سراي، وليفربول سيلعب في ضيافة لاسك الفريق النمساوي.
3: يمكن هو، لكن نفس المشاكل اللي صارتها ليفربول هذيك كما قلت لك الإصابات الموجودة معناها ولا حتى عدم الاندماج اللاعبين الجدد باش يخلي عنده مشاكل في البطولة ولا حتى مشاكل في كأس ربيت الأبطال الأوروبية. انتدابات فما انتدابات يمكن ناجحة كيما جاكي في محور الدفاع مع فان دايك قاعدين يقدموا في مردود ممتاز، لكن اللاعبين الآخرين مازالوا ما اندمجوش معناها بصفة ممتازة. لذلك
1: عموما المدافعون يندمجوا بشكل أسرع من
3: ونفس راهو اللي صار الشركي، نفس اللي صار ريان شركي هو صار الجاكي، لأنه بعد التوقف الدولي مع المنتخب الفرنسي كان اللاعب هذايا قدم مردود ممتاز مع المنتخب الفرنسي ورجوعه شفناه البارح معناها ممتاز، كان في بالرغم الهزيمة كان ممتاز في محور دفاع ليفربول.
1: استمعنا إلى مدرب مانشستر سيتي قبل قليل بعد هذا الفوز على ملعب أنفيلد. سنستمع الآن إلى مدرب ليفربول هو الإسباني أندوني إيراولا، كان مع نادي بورنموث العام الماضي يشرف على فريق ليفربول، ولكن من الواضح أن هذه المهمة غير سهلة على الإطلاق.
7: تحليل المباراة سهل، لقد خضنا في الواقع مباراتين في مباراة واحدة، الأولى حتى لحظة الطرد والثانية بعد البطاقة الحمراء. أعتقد أننا كنا الفريق الأفضل خلال الدقائق 62 الأولى أي حتى الطرد، وبعد ذلك كانوا أفضل منا بالتأكيد.
1: ولكن هناك فريق إنجليزي آخر منتظر هو أرسنال. أرسنال وصيف العام الماضي في دوري الأبطال، بطل إنجلترا العام الماضي للمرة الأولى منذ 2004 أيام أرسنال فينجر تحت إشراف مدرب إسباني أيضا هو ميكيل أرتيتا. فريق أرسنال فاز على ليدز يونايتد، ما زال في المرتبة الثانية على بعد 3 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي. أرسنال من بين الأندية القوية هذه الأيام حمزة.
4: بالفعل أنا دائما مع المشروع الرياضي، دائما مع الاستقرار الفني. الآن تم حتى تجديد لأرتيتا لسنة 2030 أو على ما أظن 2030، لأن هناك استقرار فني على مستوى هذا النادي، نتائج موجودة. كما أن ما يعجبني في هذا الفريق وفي مدربه أنه في قدرته على تكيف مع مختلف المباريات، فالدوري بشيء ودوري أبطال بشيء آخر. لما يواجه الأندية الكبيرة لا يترك المساحات ولا يغامر كثيرا، والعكس لما يلعب أمام أندية متوسطة يفرض سيطرته من أجل دائما أنه يعني يكمل في مشروعه الرياضي داخل أرضية الميدان. أيضا لديه طاقم فني على أعلى مستوى، يعني أنك تعتمد على مدرب في الكرات الثابتة فهذه يعني تقريبا سابقة في كرة القدم، لم تحدث كثيرا.
1: من أقدم المدربين في بين الأندية الإنجليزية أرسنال، أنظر جيدا كي لا نخطئ، يستضيف ليل فريق دافيد أنشيلوتي، نجل كارلو أنشيلوتي.
5: صحيح، معناتها مش تكون مباراة ليل، معناتها منافس محترم يعني جدا، ولكن أرسنال بالخبرة اللي عنده، خاصة مع أرتيتا، أنا مع حمزة من ناحية الاستقرار، معناتها أرسنال وخاصة أرتيتا معناتها مدرب يعتمد كثير على المرونة التكتيكية، معناتها كل مباراة وكل وفي بعض أحيان حتى في المباراة يغير النهج التكتيكي، معناتها ولا الرسم التكتيكي كل ربع ساعة يعني، ويتكيف مع المنافسين. مش تكون مباراة معناتها مش سهلة على أرسنال، ولكن في متناول أرسنال نشوفها.
3: أي مقابلة متصورش المنافس ليل باش يكون معناها باش يقلق برشا أرسنال من الموسم الفارط، قاعد يقدم في مردود ممتاز، قاعد يعرف أرتيتا مع إينزو المساعد متاعه، قاعدين يعرفوا شنو يعملوا في أرسنال. هذا يمكن صارت من الأول يمكن عديد الانتقادات على أرتيتا، ومردود أرسنال ماهوش معناه يقولك أرسنال ماهوش أرسنال العادي، ما تفرجوش، ما الفرجة ماهيش مضمونة مع أرسنال، لكن قاعد ينتصر، يعرف يتعامل مع المقابلات الصعبة، يعرف يتقابل مع المقابلات المتوسطة. لذا نتصور في المقابلة هذه اللي باش يلقى صعوبات كبيرة ضد أرسنال والفريق المتماسك هذا اللي هو حاليا برغم انتصارات مانشستر سيتي، لكن بالنسبة لي أنا حاليا أفضل فريق متماسك في انجلترا هو ارسنال.
4: نظن حتى ليل لما نتكلم على ليل لا يملك شخصيه دوري الابطال، وتجده في الدوري الفرنسي ربما حتى يفوز بالبطوله وما الى ذلك، ويتصدر تقريبا دوري طيله الموسم،
1: وحاليا ثانيا في الدوري ونستغرب يعني لا نرى اسلوب ممتع بشكل خاص.
4: بالفعل هذه مشكله، يعني ان هناك انديه محليه فقط، يعني المستوى الاوروبي لا تملك شخصية في مواجهة كبار القارة، حتى الفرق المتوسطة يعني يلقون مشكلة معها، رغم أن ليل أتابعه جيدا يعني بحكم تواجد جزائريين تقريبا كل موسم هناك جزائريين في ليل، وهو القائد الآن هو نبيل بن طالب هو قائد الفريق، يعني يقدموا في مستوى جيد على المستوى المحلي، لكن المستوى الأوروبي هنالك مشكلة ما. لكن تبقى الأندية التي لا تملك نجوم، يملك الديكا من غير ممكن أنها تنافس على المستوى.
3: يمكن حمزة زاد بيوع زاد تصدير اللاعبين ليل نعرفوها كيما نص، تصدير اللاعبين ما يبقاوش معناها، فما لاعبين يبرزوا في ليل عادة ما في الموسم اللي بعده نلقاهم في أندية كبيرة كيما بوعدي اليوم شفناه في مانشستر سيتي.
1: في مانشستر سيتي وغالاتا سارا إذن سيستضيف برشلونة، نكرر سيستضيف برشلونة. طارق، برشلونة كمانشستر سيتي فاز بكل مباريات، ولكن العدد أكبر، سيتي فاز ب6 مباريات، برشلونة 8
5: مباريات بدون هزيمة في جميع المسابقات يعني
1: تماما.
5: يعني برشلونة
1: استثنائي هذا العام
5: والفرق بين الموسم هذا والموسم اللي فات كونه برشلونة مسجل 34 هدف في 8 مباريات بمعدل 4 أهداف في المباراة. النقطة التحول هي على المستوى الدفاعي. برشلونة الموسم هذا قبل 7 أهداف فقط وعمل 4 كلين شيت، يعني عمل 4 كلين شيت وأربع مباريات قبل فيهم 7 أهداف سابقة تتسمى في برشلونة بالنسبة للموسمين الأخيرين، لأنه برشلونة كان يلعب بالضغط العكسي ويلعب بالدفاع المتقدم ويخلي مساحات للفريق باش أي فريق يتكتل ضد برشلونة ويفتك الكرة ويتحول هجومين بسرعة يخلق مشاكل برشلونة ويسجل أهداف. ولكن انتداب رودري معناتها خلق توازن كبير في على على المستوى ذا، وخلى من ناحية التغطية معناتها وقراءة اللعب، لأنه لاعب رودري معناتها لاعب تكتيكين ذكي جدا ويتمركز ديما في المكان المناسب في التوقيت المناسب. يعني في إذا الفريق المنافس افتك الكرة رودري يكون بالمرصاد معناته ويغطي المساحات، هذا معناته يخلق فرق خاصة على مستوى الدفاعي في برشلونة. معناته في لو ما ينجحش الضغط العكسي ديما رودري أمن دفاعين خط الدفاع، وهذا اللي خلى معناته فريق برشلونة الموسم هذا أكثر نضج وأكثر صلابة وأكثر معناته باش يكون الموسم هذا أقوى من الموسم السابقة لأنه على تحسن على مستوى الدفاعي.
1: رودري، يامال، أولمو، بيدري وغيرهم وغير لا تحدث عن أبطال العالم وكأن بطولة العالم، يعني عادوا من بطولة العالم لا يوجد إرهاق، لا نرى إرهاق ولكن نرى ثقة بالنفس أكبر بكثير من كل هؤلاء أبطال العالم.
3: يمكن والله الحديث هو في برشلونة على فريق كيما طارق، الناس الكل تحكي على فريق معناها العام هذا الناس الكل حتى ترشحوا للفوز بكأس أوروبا والفوز
1: هو فريق أبطال العالم
3: هو موجود معناها، لكن نعرفوا فما مشاكل، ما عرفش علاش المشاكل يمكن تاع برشلونة اليوم مش قاعدين نحكي عليها كيما لازم. نعرفوا اللي عنده عديد المشاكل الدفاعي، ما فماش محور الدفاع، فما كوبارسي يمكن في برشلونة، لكن يمكن المنافسين اللي لعبوا ضد برشلونة الى حد الان ماهوش المنافسين اللي نجموا يعطيوا مشاكل معناها للدفاع متاع برشلونة. صحيح موجود رودري،
1: سيواجهون باريس سان جيرمان في العشرين من الجاري أوروبيا وفي 25 بعد 5 أيام فقط
3: الكلاسيكو. ولذا معناها أنا ننتظر الحقيقة هجوميا برشلونة قاعد يقدم في مردود ممتاز
1: نعود ونتحدث في نهاية الشهر
3: لكن دفاعيا عنده عديد المشاكل برشلونة، ونتصور مع الإصابات الموجودة نتصور بش يكون فيها مشاكل دفاعية لبرشلونة في بقية الموسم.
1: حمزة،
4: أنا أتفق مع بلال وأمشي معه في هذا السياق. أيضا ربما أكبر مشكلة يعني منها برشلونة بعيدا عن الهجوم الكاسح الذي يسجل أهداف كثيرة هذا الموسم وفي المواسم السابقة وفي كل موسم يسجل أهداف كثيرة، نظن بأن توجه النادي والاعتماد الكلي على الأكاديمية والذي لم يخلق شخصية أوروبية قوية، لأن برشلونة يلعب في الدور الأول في الأدوار الإقصائية يفوز بأغلب المباريات، ومع ذلك لما يصل إلى المباريات الكبيرة مع الأندية العريقة في أوروبا يلقى مشاكل في يعني تسير المباراة، وهذه تعكس
1: ربما هذا الماضي. ما هو جديد هو رودري كما ذكر طارق، وما هو جديد أيضا هو يعني لامين يامال الذي يتحسن من موسم إلى آخر، الآن الكثير يعتبرونه أفضل لاعب في العالم.
4: أكيد لامين يامال من سنوات هو من أفضل لاعبين في العالم، فقط لم يدخل في ترشيح، ولكن لما نتكلم على ما يقدمه في أرض الميدان يقوم بأشياء لا يقوم بها أي لاعب في كرة القدم حاليا. لكن ليست هذه المشكلة، المشكلة ليست فرديات، المشكلة هي مشكلة شخصية البطل بالنسبة لبرشلونة. نتكلم منذ 2015 تقريبا، نحن في 11 سنة داخلين على 12 سنة صحيح. بدون فوز بدور الأبطال، هنا لابد أن نطرح التساؤل أين المشكلة. وأنا أرى هذه مشكلة برشلونة لما كان يعتمد على نجوم قادمين من كل مكان، لما أحضر نيمار وسواريز وما إلى ذلك
1: إلى جانب ميسي،
4: إلى جانب ميسي فاز بدور الأبطال، آخر مرة فاز بدور الأبطال، لكن بعد ذلك لما بدأ برشلونة دخل في أزمة مالية أيضا هذه أثرت على النادي، أصبح لا يستطيع جلب لاعبين كبار اللي خلاه الآن ربما يفوز بالليغا. الليغا لو يكون ريال في أسوأ حالته سيفوز برشلونة أو العكس.
1: طيب هل ريال حاليا، ريال هل هو في أسوأ حالته حاليا حمزة؟
4: بالفعل ريال مدريد حاليا هو ربما في أعد بناء مع مورينيو، لكن لا يقدم شيء المطلوب، الجماهير غاضبة على الأداء بالنسبة للنادي الآن، في حتى في البطولة أصبح يخسر نقاط وبرشلونة بدأ يوسع الفارق،
1: 6 نقاط الفارق حاليا في الدوري،
4: ونحن الآن مقبلين على مباراة الكلاسيكو، يعني دائما هي عندها تأثير سواء على المستوى الكلاسيكو وعلى مستوى الدوري. يعني لو يفوز برشلونة يصبح الفارق 9، ولو يعني وفي نفس الوقت سيؤدي ذلك ربما إلى إقالات. شفنا الكثير من مباريات الكلاسيكو هي التي تسببت في إقالة عديد من المدربين.
1: الخطر على مورينيو مان
4: بالفعل.
1: انتظرنا مورينيو مطولا طارق، والآن قلنا مورينيو أخيرا هو الذي سيجد الحل كي يتفهم كل هؤلاء النجوم مع بعضهم البعض، مبابي، فينيسيوس، بيليغام والآخرين.
5: صحيح، تغير المدرب، ولكن ريال مدريد هو نفس المشاكل، حجرة الملابس بين النجوم، بين جام وفينيسيوس ومبابي، معناتها مشاكل ما إلى ما لا نهاية. معناتها أنا تكلمت منذ سنتين منذ انتداب مبابي، قلت لو يصرح
1: نفس الكلام منذ سنتين،
5: لو يصرح ريال مدريد، لو يصرح فينيسيوس أفضل، معناتها أفضل حل. كوني
1: يعني هو صرح نفسه في المباراة الأخيرة، طرد
5: وبسيحرم المشاركة حتى في الكلاسيكو، لن يلعب، معناتها لأنه
3: محتمل، مش
5: تقرير محتمل. فما تقرير الحكم استناه في تقرير الحكم، لأنه وقعت ملاسنة بينه وبين الحكم. تصوروا الناس كل معناتها يقولوا مش بشي لعب.
3: قد يمكن وديع السؤال هنا في ريال مدريد، يمكن المشكل هل هو مبابي أم فينيسيوس؟ العباد تقول لك فينيسيوس هو المشكل، لكن نعرفوا لي مبابي برجوع، ونعرف التوليفة كما قلت طارق من أعوام، ونفس المشاكل الهجومية اللي التوليفة بتاع هجوم ريال مدريد ما نعرفوهاش. كيليان مبابي اللي نجم يلعب على اليسار، دياموندي اليوم اللاعب الإيفواري اللي قاعد يقدم في مردود ممتاز، لكن المشكلة كونه التوليفة اللي تصير مع بيلينغهام وفينيسيوس ومبابي ما هيش موجودة حتى مع مورينو. لذا معناها حتى المشاكل الدفاعية بالرغم من الانتدابات الجديدة، كوكوريلا ودينفريس وتوري، عديد المشاكل الدفاعية بالرغم من الوجود كوناتي، عديد المشاكل الدفاعية موجودة في ريال مدريد على مورينو. لقاء الحل معناها توا حاليا توت سويت، معناها لذا معناها ريال مدريد قدامه مقابلات مهمة جايته، لازم يلقى الحل في أقرب وقت خاطر الماتشات الصحيحة جاية على قريب إن شاء الله.
1: والمباراة التالية بالنسبة لريال مدريد أيضا، أنظر كي لا أخطئ، على ملعب روما، الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية، ضد فريق روما ثاني ترتيب البطولة الإيطالية حاليا، يقدم مردود ممتاز فريق روما. ريال مدريد صعوبات كبيرة حمزة، نحن ولكن المدربون لم يجدوا بعد الحلول.
4: بالفعل كما قال طارق، يعني في نفس السياق، لما يكون هنالك مشاكل وعدم استقرار في داخل النادي، حتى المحيط الدائر بهذا النادي يعني غير مستقر، حتى يلام حتى على قناة ريال مدريد الآن، يلام عليها أنها هي أيضا سبب في مشكلة ريال مدريد، لما أنها في كل مرة تقوم بروبورتاج على تحكيم في إسبانيا وأنه ضد الفريق. وشفنا الآن هنالك الكثير في المشادات الكلامية بين لاعبي ريال مدريد والحكام، يعترضون على كل القرارات، يعتبرون بأن الفريق مستهدف، هذا يأثر أيضا على التركيز العام للنادي، وبالتالي يصعب على أي مدرب السيطرة على النادي. ونحن نتكلم على مورينيو، هو أيضا مدرب معروف بأنه لا أقول يفتح المشاكل، ولكن يحب أن يعني يخلق الإطارة في المباريات، يعترض كثيرا على الحكام، في حين لابد ريال مدريد الآن يحتاج إلى مدرب هادئ بمشروع يخرج لاعبيه من هذه المشاكل التي تحوم بريال مدريد والتي تؤثر على الأداء، لأن نتكلم على لاعبين على أعلى مستوى من أفضل لاعبين في العالم، حتى الانتدابات، حتى نتكلم أيضا على أردا جولر، ربما لا يتكلم على الكثير، لكن الآن يعتبر من أفضل لاعبين في العالم في منصبه، ولكن مشكلة أنه يلعب أساسي ويستبدل كثيرا، هذه أيضا أثرت على
1: هذه المشكلة. يعني ريال مدريد يلعب بأربعة لاعبين هجوميين، هناك مبابي، هناك فينيسيوس، هناك بيلينغهام، والربع هو من يستبدل في الأول،
5: صحيح.
1: والآخرون أحيانا لا يمكن استبدالهم.
5: هذه مشكلة النجوم، يعني هذه مشكلة لازم ريال مدريد لازم قرارات راديكالية بصراحة، لأنه مردود مش مسموح لريال مدريد، فريق مثل ريال مدريد بالميزانية الضخمة اللي عنده، بالجماهير الكبيرة، معناتها بالتاريخ اللي عنده، مش معقول كونه معناتها منذ أشهر معناتها ريال مدريد ما نشوفوش في مردود معناتها يطمن الجماهير على مستوى الجمالية الكرة. نتكلم أنا يعني منذ أشهر ما شفناش ريال مدريد تقدم مستوى مباراة ممتازة، معناتها فيها جمل تكتيكية، فيها جمل كروية، معناتها جميلة.
3: لكن مورينو معروف ما يفرش كرة، تعرف
5: مورينو حتى مع أنشيلوتي ضموا مدربين براغماتيين، معناتها يحبوا النتيجة قبل الأداء. معناتها والفرق الكبيره الجماهير ما تسمحش معناتها على النتيجه. معناتها المدرب اذا يدرب فريق كبير يقول لك انا اعطيني النتيجه وما يهمنيش في الاداء معناها فهمتي. ولكن طالت مده معناتها المستوى الباهت لريال مدريد وحيرت الجماهير معناتها لازم قرارات راديكاليه خاصه
1: هناك توتر توتر شديد. قضيه فينيسيوس بلال تدل على توتر فقط كي ذكر فينيسيوس طبعا كان مع المنتخب البرازيلي انشيلوتي هناك اعتمد عليه كثيرا حتى كان قائدا في بعض الاحيان يعود طبعا السفر سفر طويل يبقى على دكة البدلاء في بداية المباراة ضد فياريال يدخل بديلا
3: ورقة
1: حمراء بعد دخوله بقليل.
3: ولا هذا هو اللي يخلي التشنج يمكن متاع اللاعبين كما قلت لك الحل معناها يمكن اللاعبين تقول لك مورينو هو المشكل ولا ما لقاش الحل لكن حتى المدربين اللي سبقوا مورينو ما لقاوش الحل في التوليفة متاع فينيسيوس ومتاع كيليان مبابي ومع بيلينغام. نعرفوا فما عديد المشاكل بين اللاعبين هذايا كي تقول لي فينيسيوس هو خروج فينيسيوس جدد العقد متاعه حتى 2030 في بالي اليوم فما اخبار على اسكو 27 صيف 27 مش يكون معناها هو انتقال كيليان مبابي للدوري الانجليزي ولا لا. لذا هو المشكل معروف المشكل الاول هو في اول عام عدم انتداب رودري اللاعب الممتاز هذا اللي كانت معامل عليها ريال مدريد وصحى ووقع مع برشلونه. المشكل الثاني اللي هو التوليفه نتاع الهجوم بين بيلينغهام مبابي وفينيسيوس ولازم كما قلت انت لازم قرارات صارمه ولا قرارات ردعيه. لذا اليوم مشكل ريال مدريد مش في اللاعبين لانه اللاعبين موجودين ونعرفوهم وكانوا تميزوا مع منتخباتهم ومع فرقهم السابقه لكن التوليفه لازم مورينو يعرف يلقى اللاعبين اللي باش يطبقوا الافكار نتاع جوزين مورينو والانتصارات في المقابلات القادمه.
1: صحيح حمزه كنت تريد ان تضيف شيء على ريال مدريد؟
4: أريد أن أضيف شيء ربما نطرح سؤال هل يمكن أن يكون هناك مشروع في ريال مدريد كما فعلت سيتي وأرسنال وبرشلونة. لكن هنا المشكلة المطرح هذا سؤال إجابة في جماهير ريال مدريد لا تصبر على المشاريع على المدى المتوسط أو البعيد. هما حتى
1: يريدون الفوز الآن
4: صغار لا يعتمدون عليه من أجل أنهم يفوزوا بالألقاب. هذه أيضا مشكلة يعاني منها مدربو ريال مدريد
1: ومباراة ريال مدريد القادمة سننظر الآن. إذن في هذه الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب روما نرى هذه المباراة الثلاثاء 9 مباريات كالمعتاد الآن ابتداء من الجولة الثانية يوم الثلاثاء نفس العدد يوم الأربعاء. هناك لقاء بين أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد ملفت بالطبع وفريق بايرن ميونخ ضد فايكينج فريق من بين فريقين من النرويج. هذا بالنسبة لي الثلاثاء. هناك مباريات أيضا نفس العدد يوم الأربعاء وإذن ليفربول على ملعب لاسك في مدينة لينس النمساوية روما ريال مدريد من بين المباريات الأبرز في اليوم الثاني. أيضا مانشستر سيتي باريس سان جيرمان بايرن ميونخ لو نتحدث عن هذا الفريق دائما هو بلال يتابع أكيد
3: يتابع يمكن الحديث والله ولكل من تفرج معناها في البايرن واللي تنشوف يا المهاجم وإلا أوليزي يا نشوف معناها أري كين
1: رائع أوليزي كل مرة
3: أوليزي وأري كين معناها يمكن اللاعبين هذين الحقيقة قاعدين يقدموا في مردود ممتاز. يمكن أنا التعجب متاعي الحقيقة في بايرن ميونخ علاش ما كانش أوليزي وهاري كين هما المرشحين الأولانيين للكرة الذهبية لأنه زوز لاعبين هذين أوليزي كما كنا نحكينا مع المنتخبات قدم مردود ممتاز جدا مع زيدان مع المنتخب الفرنسي. هاري كين كمرشح زاد الكرة الذهبية قاعد يقدم مردود
1: لازم
3: يتكلموا
1: على الكرة الذهبية بعد أسبوعين الآن تحديدا
3: فما ترشيح فما ترشيح حتى من الأندية
4: يتكلموا على أنفسهم كبقية
3: اللاعبين يمكن هذا أوليزي نعرفوه مش من الخصال متاعه كونه يحط روحه
1: أصبحت الآن النوع من الموضة يعني كل واحد يتحدث عن نفسه حتى الأندية تتحدث حتى سمعنا مدربي المنتخبات يتحدثون أيضا عن لاعبيهم.
3: لكن نعرفوا معناها بايرن ميونخ كانت الاختيار كان على أري كين وكانوا الدفاع كامل على أري كين هذاك علاش ما نجموش يقدموا زوز لاعبين أري كين وأوليزي كما قلت معناها زوز لاعبين هذاما اللي هما قاعدين يقدموا في مرتود ممتاز. المدرب الحقيقة ما نجمش نحكيو على البطولة الألمانية لأنه بايرن ميونخ في البطولة الألمانية ولا كأنه معناها يلعب وحده معناها ما فماش منافس جد
1: في المرتبة الثالثة هذه المرة بشكل
3: في أول الموسم
1: تماما بعد تعادله مع أوكسبورغ على بعد نقطتين خلف فرايبورغ ودورتموند. بايرن ميونخ هو من بين المرشحين على اللقب ككل عام أيضا حمزة.
4: بالفعل هذا دائما لما أتكلم على بايرن نضعها في يعني في مستوى ريال برشلونة بي اس جي مانشستر سيتي أنا الأندية بالنسبة لهم مجرد تحصيل حاصل ما يبحثون عن الطريقة كيف يصلون إلى النهائي بذكاء بتصرف يعني مدروس، لأنه راح يواجهوا في الأدوار المتقدمة أندية التي تطمح أيضا للفوز بدوري الأبطال. كما قال بلال دائما في الواجهة عندك أوليزي، هذا اللاعب الذي يقدم مستوى خرافي، شفنا في آخر مباراة مع المنتخب الفرنسي كيف حول المباراة من تأخر إلى فوز، سجل ثنائية وقدمت مباراة حاسمة.
1: هو كان نجم هذا المنتخب الفرنسي في أول مباريات لزيدان، 4 مباريات كان مؤثرا في كل المباريات.
4: وأكيد يعني حتى نتكلم على شخصية هذا اللاعب، لا يعترف بالمنافس الذي أمامه، يعني هذه الخصوصيات اللي يبحث عنها، تبحث عنها الأندية الكبيرة اللي تخلي دائما في القمة.
1: تماما، شكرا لك حمزة، شكرا بلال، شكرا طارق، نشكر هشام جرام سفر أشرف على هذا البرنامج اليوم، نشكركم جميعا على متابعة البرنامج ومتابعة مباراة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الأسبوع، وبشكل خاص اللقاء بين مانشستر سيتي وباري سان جيرمان. إلى اللقاء.
0: رياضة 24، وديع فيعاني، مونتي كارلو الدولية.